هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترب

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قوة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أراضي زراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وكالة الأنباء السورية تقول إن خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين مؤقتاً. قائد الأمن السوري في حمص يقول إن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات، مما أسفر عن قتلى وجرحى. شركة طيران فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها في ظل استمرار التحقيق. شركة طيران فلاي دبي تقول إن هذا التعليق المؤقت سيتيح للسلطات المعنية مواصلة عملها وتحديد كافة الحقائق المتعلقة بالواقعة. موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي يقول إن روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فوراً عقب تعثر المفاوضات. خليكم على السمع،
2: خليكم بالجو، عين وبتسمع. أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: اسمع ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن بداية الخلق وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه السلام، ولكن الله تعالى ما نفخ فيه الروح مباشرة، لكنه ظل على حالته قبل نفخ الروح 40 سنة، جسد ممتد لم تنفخ فيه الروح بعد. والملائكة الكرام تتفرج على هذا المخلوق في رهبة وتعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، وإبليس لا زال يطوف حوله، بيدخل في جوفه ويخرج من جهة أخرى ويتفرج عليه ويتربص بهذا المخلوق، والكل بينتظر لحظة قيام هذا المخلوق بعد نفخ الروح فيه. ويظل سيدنا آدم مجرد جسد وطين يابس كالفخار والصلصال عشرات السنين. بعدين جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى، وكان إبليس يقف مع الملأ الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى قال: إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، كلكم تسجدوا. هذا أمر قطعي من الله، والسجود هون مش سجود عبادة، ولكنه سجود تكريم وتشريف وتعظيم لهذا المخلوق الجديد. أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية جمعاء، أول البشر سيدنا آدم اللي كرمه ربنا سبحانه وتعالى، فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والملائكة كلها بتتفرج وبتترقب في صمت الحدث الجلل واللحظة الموعودة، وبدأ الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح لسيدنا آدم. من وين بدأ نفخ الروح؟ كثير من المفسرين قالوا بدأ من رأس سيدنا آدم عليه السلام، وبلشت الروح تسري وتدب في رأس سيدنا آدم، وهذا الطين اليابس الصلصال الفخار كل ما مرت على جسده الروح تتحول في لمح البصر إلى مثل أجسادنا، لحم ودم وعظام وعروق كلها تنبض بالحياة. كل ما في الإنسان يتشكل في سيدنا آدم عليه السلام، كل ما دخلت الروح أكثر تحول هذا الطين الجامد إلى جسد إنسان وحي ويتنفس. وسبحان الله، يبدأ سريان الروح في سيدنا آدم عليه السلام من الرأس، وأول ما دبت الروح في رأسه، فلما كانت الروح في رأسه عطس سيدنا آدم عليه السلام، والملائكة بتسمع وتترقب، فألهمت الملائكة إنها تحكي لسيدنا آدم قل الحمد لله. فسيدنا آدم عليه السلام والكل بيستمع في الملأ الأعلى قال: الحمد لله. الروح بعدها مستقرة في الرأس، فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى فقال: يرحمك ربك. مشهد بتتجلى فيه أعظم معاني الرحمة الإلهية، فأول كلمة نطق بها الإنسان هي كلمة الحمد للبارئ والخالق سبحانه وتعالى، وأول كلمة سمعها المخلوق من الخالق من رب العزة سبحانه وتعالى هي الرحمة: يرحمك ربك. وهون بنتعلم من هاي القصة وهذا المشهد إنه إحنا حياتنا كبشر لازم جوهرها وأساسها يكون مبني على الشكر وعلى الحمد، فاللي بيعيش حامد شاكر لربه في السراء في الضراء لابد أن تغمره رحمة ربه سبحانه وتعالى من كل جانب. فالشكر سبحان الله هو مفتاح الرحمة، والشكر هو مفتاح دوام النعمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة هو الغطاء نفسه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسترنا فيه في دنيانا وأخرانا. نزلت الروح أكثر أكثر، اكتملت في الرأس والعينين، وسيدنا آدم بلش ينظر حوله وبلش يشوف الجنة وثمارها في مشهد سبحان الله صعب وصفه، لكن بنحاول نتخيله. الملائكة من حول سيدنا آدم، وإبليس موجود وبيتفرج وقلبه امتلأ بالحقد والحسد، وربنا سبحانه وتعالى يكلأ سيدنا آدم برعايته. الجنة أمامه بتتلألأ، ولما استمرت الروح في النزول أكثر وأكثر حتى وصلت إلى جوفه وبطنه. بعض المفسرين قالوا أنه سيدنا آدم عشان نبين الفطرة الإنسانية اشتهى الطعام، فتشكلت الفطرة الإنسانية والأحاسيس في سيدنا آدم عليه السلام، ولما بدأت الروح تدب في جسده ولما وصلت إلى جوف سيدنا آدم اشتهى عليه السلام الطعام، فوثب، يعني إجا بده يقوم إيش بده يأخذ من الطعام، لكن الروح بعدها ما وصلت إلى أقدامه، فلما وثب ربنا سبحانه وتعالى شو قال: خلق الإنسان من عجل، فهون ربنا سبحانه وتعالى بيبين فطرة الإنسان في طلب الطعام والغذاء وما يحتاج الإنسان، ولكن يجب أن لا يكون هذا الشيء على عجل، لأنه الاستعجال هو أصلا من تركيبة الإنسان وطبيعته اللي ربنا خلقه عليها من اللحظة الأولى. ففطرة العجلة موجودة، لكن إحنا في حياتنا اليومية كثير بنتعجل تعجل سلبي، بنتعجل النتائج، بنتعجل الأرزاق، بنتعجل إجابة الدعاء، بنتعجل العقاب على غيرنا. النجاح الحقيقي في هاي الحياة بيكمن في مجاهدة الفطرة وترويض النفس على الصبر والأناة. دائما لازم يكون عندنا ثقة بحكمة الله سبحانه وتعالى والمواقيت اللي بوقتها لفرج علينا، فكل شيء عنده بمقدار، وما كتبه الله لك بده يجيك ولو بعد حين. اكتملت الروح في سيدنا آدم فصار في أبهى صورة وأحسن تقويم، فاستوى آدم قائم أمام الملائكة، ما إن رأت الملائكة سيدنا آدم جاهز دبت فيه الروح إلا وطبقت أمر ربها ونفذت أمره، ومباشرة سجدت لسيدنا آدم سجود تكريم وليس سجود عبادة، فسجدت الملائكة كلها. الله أعلم هذا المشهد كم في عدد من الملائكة الأعلى، آلاف ملايين، أمم ممتدة على مد البصر، لم يتخلف منها واحد. والقرآن الكريم شو بيقول؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. شوف كيف كلمة كلهم بتدل على أنه كلهم خلص، وأجمعون يعني خلص كل الملائكة، لكن جاء تأكيدين دلالة على أنه إطلاقا ما تخلف أحد إلا مخلوق واحد خالف الأمر وعصى الخالق وتكبر على المخلوق، علما أنه ربنا سبحانه وتعالى رفعه وجعله في مصاف في الملائكة، مع أنه مش منهم، هو من الجن، لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بسبب علمه وبسبب عبادته اللي ما في موضع من الأرض إلا سجد فيه لله سبحانه وتعالى. لكن الغرور لما دخل عليه، الكبر لما دخل عليه وأعماه، قتله. ولأول مرة وبكل جرأة يعصى ربنا سبحانه وتعالى، مشهد مخيف، أول مرة في الكون كله يعصى ربنا سبحانه وتعالى في السماوات. أي جرأة، أي تكبر، أي فسق هذا اللي كان فيه إبليس بيوقف لحاله مستكبر والملائكة كلها ساجدة خاضعة لأمر الله. قال الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أول مرة يعصى الرب في الملأ الأعلى، ومن مين؟ من المخلوق اللي ربنا كرمه، وهو هذا مش مكانه، لكن الله تعالى رفعه إليه بسبب علمه وبسبب عبادته فاغتر بها. عشان هيك سيدنا ابن عطاء الله السكندري شو بقول؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا طاعتك لما تقدم على طاعة من أجل الله، بدك تشوف حالك على الغير، رحت على العمرة، رحت على الحج، والله زكيت مالك، بدك تشوف حالك على الناس. لا، العاصي اللي خايف من ربنا ومستحي من حاله هون أفضل منك. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ربنا بيقول له، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ اتكبرت وتعاليت على أمري. فشوف رد إبليس الخبيث، شوف الجرأة في الرد على الله. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النار بطبيعتها بتتجه للأعلى، والطين بسبب ثقله بيتجه للأسفل، فهو قاسها أنه أنا أعلى منه. وهذا المقياس دايما أنا أفضل، إذا كان لغرض دنيوي غرض صوري فهو نظرة مريض. الأعلى والأفضل والأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى. وسبحان الله، الميزان اللي ربنا خلى الناس فيه تتفاضل هو ميزان خفي، ما حدا بيعرف مين التقي فينا إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما أحد يتكبر على أحد. وهذا جوهر الداء البشري، الكبر والعنصرية اللي بيتولد منهم الغرور، الغرور اللي أهلك إبليس إياك منه، اللي خلاه يقيس بالمادة وأصل الخلقة فظن أن النار أفضل من الطين. وهذا أول وأعظم درس في خطورة التعالي على الناس، سواء بالأنساب، بالأصول، بالمظاهر، بالأموال. ميزان التفاضل عند الله مش في أصل الخلقة، ولا في لون البشرة ولا في أي صفة من الصفات، لكن هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن الغرور والكبر بيحبط الأعمال مهما كانت، مثل ما أحبط عبادة إبليس. تخيل الله رقى مع الملائكة، لكن بذنب الكبر والغرور الله أهبطه لأسفل السافلين. فاحذر إنه يدخل قلبك مثقال ذرة من كبر فتهلكك كما أهلكت إبليس. وتخيل معي سبحان الله هذا الموقف العظيم، آدم عليه السلام بيفتح عينه لأول مرة بيشوف الملائكة ساجدة، وبيشوف إبليس بيعترض وبيجادل. بيجادل مين؟ بيجادل ربنا سبحانه وتعالى. وبيكشف إبليس عما في داخله من الكبر والحسد والخبث ومعارضة أمر الله سبحانه وتعالى. بيقول بكل جرأة أنا خير منه، ليش أسجد؟ ومن هاي اللحظة بدأت اللعنة الإلهية على إبليس. ربنا سبحانه وتعالى قال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كيف تتكبر على أمر الله؟ وهذا اليوم رسالة إلنا، إياك إنك تتكبر على أمر الله أو تسخط على قضائه وينزل عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى. وصار في هاي اللحظة بعد ما كان من الملأ الأعلى في الملائكة المقربين شيطانا رجيما ملعونا مطرودا، ربنا أخرج من الملكوت الأعلى وأحط من قدره وخلاه في أسفل سافلين. هاي اللحظة استغل الموقف كمان استغلال خبيث، ما طلب مغفرة من الله، ما بكى على ذنبه، ما تندم وطلب العفو من ربه، لا. وهذه بتقول لك إياك تجاهر بالمعصية وتستمر بالمعصية وربنا سبحانه وتعالى بمهلك. شو قال له؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني ولا تقبض روحي، ما تقتلني في هاي اللحظة، بدي منك طلب يا رب. شوف بيعترف بربوبية الرب سبحانه وتعالى. قال له خليني أعيش ليوم القيامة، وأبعد من ذلك خليني أعيش ليوم البعث، بدي أنا كل من يحيا من الخلائق إني أبدأ فيه وأبلش فيه. سبحان الله، لم يتقرب إلى الله ويعتذر. وعشان هيك يا جماعة الخير بنقول اللي بيغترف ذنب إياك الجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمة النبي معافى إلا اللي بتجاهر وبتزداد في المعصية، وربنا سبحانه وتعالى بيسترك، بتصبح تفضح حالك على الملأ الأعلى. فربنا قال له فإنك من المنظرين، إياك. ربنا يقول لك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وشوف خبث إبليس والملائكة كلها شاهدة وسيدنا آدم حاضر وبيسمع. شو قال إبليس؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف الفجور، نسب الغواية إلى الله، قال أنت أغويتني. وهذا بيقول لك إياك، بتقول ليش بيصليش؟ بيقول لك لو ربنا بدياني أصلي بصلي. هذا سوء أدب مع الله. هل الله اللي منعك تصلي ولا نفسك الأمارة بالسوء؟ أنت صاحب الغواية يا إبليس، أنت المتكبر وأنت الحاسد، لا تنسب الضلالة لله ثم تتوعد آدم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني بدي أترصد لهذا المخلوق وذريته. فقديش اليوم الشيطان بيحيط فيك، قديش مسيطر عليك الشيطان، قديش مبعدك عن الله سبحانه وتعالى. أنت مع الفوج هذا ولا مع الفوج هذا؟ شوف شو قال، صراطك المستقيم، يعني إبليس بيعترف إنه صراط الله هو صراط المستقيم، غيره مش على صراط مستقيم. شو قال؟ ثم لآتينهم، زاد التحدي، من بين أيديهم من قدامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، بده يجيهم من الأمام يشككهم في آخرتهم، ومن الخلف يشدهم ويرغبهم في الدنيا، ومن اليمين يفسد عليهم طاعتهم، ومن الشمال يزين لهم المعاصي. فاليوم الشيطان من وين جايك؟ يلا من قدام مطمعك وبقول لك فيش آخرة، ولا من ورا بيسحبك للدنيا، ولا ماخذك من اليمين ومبعدك عن طاعة الله، ولا من الشمال أرهقك في المعاصي. اليوم الشيطان من وين جايك؟ من وين جايك؟ فتوعد إبليس أن يحاصر الإنسان من جهاته الأربعة، آخرة، دنيا، طاعة، معصية. بس إذا بتلاحظ ما قال إبليس من فوقهم، ليش؟ لأنه بيعرف علم اليقين إنه باب السماء للدعاء دائما مفتوح، وإنه متى ما مديت إيدك لله وقلت له يا رب اهديني وأعني، فلا سلطة للشيطان على اتصال العبد بربه سبحانه وتعالى. مهما حاصرك من جهاتك الأربعة ثم استغثت بالله سبحانه وتعالى، ستجد الله توابا رحيما. يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء والأرض ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. بعدين قال له ولا تجد أكثرهم شاكرين. غاية الشيطان الكبرى ينسيك ربنا، ينسيك نعمه، ويخليك ساخط، ويخليك متذمر. فالشكر لله هو الحصن اللي بتتحطم عنده وساوس الشيطان. فربنا قال له قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني مطرودا مبعدا محتقرا لا كرامة لك. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اليوم قديش متابعتي للشيطان؟ نستغفر الله على ما كان خارج عن إرادتنا، لكن اللي بإرادتك ومصر عليه، هذا إيش بتواجه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قال له روح وافعل ما تشاء، رح أملأ جهنم منك ومن اللي بيسمع غوايتك. وقال الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا إبليس سير جيوشك، افعل كل شيء بوسعك، لكن اعلم يقينا إنه عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت ممكن الظل اللي مثل أشكالك، لكن في إلي عباد مخلصين صادقين ما رح تقدر عليهم. ثم تمادى في تحديه لله وهو بيعترف بربوبية الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث قال الشيطان وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الله أكبر، عداء يا جماعة الخير، الشيطان عدو. فرد الله تعالى قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع جرمي وظلمي وما جنيت على نفسي وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. شوف هالرد اللي بيبعث في نفسي ونفسك الطمأنينة، بيمسح كل يأس من أي قلب مهما بلغت ذنوبنا، مهما طالت سنوات غوايتنا، ومهما كان الشيطان متلبس معنا، مهما أخطأت وزللت دمعة ندم واحدة، لحظة استغفار صادقة بتهدم كل شيء بناه الشيطان. والصلحة مع الله بلمحة، رحمة ربنا وعفو أوسع بكثير من مكر إبليس وغوايته. فلا تملوا أبدا من الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومن هاي اللحظة بدأت عداوة إبليس سيدنا آدم، مش بس سيدنا آدم ولكل ذريته من بعده. اكتمل خلق سيدنا آدم ورأى ما رأى من سجود الملائكة وما حصل من طرد إبليس، فقال الله سبحانه وتعالى اذهب يا آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع لما يحيونك به. فراح سيدنا آدم ومشى باتجاه الملائكة وهو بتفرج عليهم وهم بتفرجوا عليه. فقال سيدنا آدم السلام عليكم، لأن ربنا قال له سلم عليهم. فقالوا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال الله لسيدنا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وهيك تأسست تحية الإسلام مبنية على السلام والرحمة والبركة. هاي الرسالة اللي بيحملها الإنسان منذ بداية خلقه، وربنا بيعلمنا نشر السلام وإفشاء المحبة. أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة شو قالهم؟ قال أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام مش مجرد تحية، لا، هو ميثاق إني أنا بعطيك السلام. تعرف يعني بعطيك السلام؟ إذا أنت سلمت على واحد ممنوع تغتابه، ممنوع تحكي عنه، ممنوع تغدر به، ممنوع تضحك عليه، أنت أعطيته السلام، أنت أعطيته الأمان. فلما تقول لواحد السلام عليكم وتسلم عليه، إياك إنك تضمر الشر في قلبك، بيكون حالك خالف مقالك، وبتكون عصيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الغزالي بيقول إذا واحد قال لواحد سلام عليكم كيف حالك ولم يكن صادقا فيها فقد كذب، بيكون كذاب. آدم شو بيقول؟ ذريتي، يعني هذه تحيتي أنا وذريتي. قال نعم، فربنا سبحانه وتعالى كشف له الحجاب فرأى سيدنا آدم ذريته من بعده. تخيل عدد مهول من الخلق، قديش مليارات من البشر اللي راح تيجي بعد سيدنا آدم إلى يوم القيامة. سيدنا آدم شاف ذريته كلها وشاف منهم واحد يشع نور وجهه بتلألأ. فلفت نظر سيدنا آدم وهو بيتفرج على أبنائه وذريته، فبيسأل بفضول الأب برحمة الأب وحنانة الأب، بيقول من هذا يا رب؟ فقال الله تعالى هذا ابنك داود عليه السلام أحد الأنبياء. فسأل آدم كم عمره؟ فقال مكتوب له 40 عام، هذا عمره 40 سنة رح يعيش. وكان عمر سيدنا آدم مكتوب في اللوح المحفوظ 1000 سنة. فآدم عليه السلام ما شاف الدنيا بعده وما دخل يعني الجنة واستمتع بنعيمها، لكن عاطفة الأبوة ورحمة الأبوة وحنان الأبوة قال له يا رب أعطيه من عمري 60 عام أعطيه، فإنه لم ير الدنيا، يعني 40 عام شو بدها تكون، أعطيه من عمري حتى يكمل 100 سنة. فوافق ربنا على دعاء سيدنا آدم، فصار عمر سيدنا آدم 940 سنة، 1000 إلى 60 عام، وصار عمر سيدنا داود 100 عام كاملة. شوف هذا الموقف بيعلمنا حنانة الأب، واليوم قديش في أب بيأخذ اللقمة من ثمه عشان يطعميها لأبنائه. وسيدتنا عائشة رضي الله عنها بتحكي قصة عجيبة على أم طرقت الباب على السيدة عائشة، وكان على يمينها وشمالها طفلة بناتها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها السائلة بتسألها هل عندكم طعام؟ بتقولها والله ما عندي غير 3 تمرات تفضلي. فشقت تمرة وعطتها لبنتها الأولى، وشقت تمرة وعطتها لبنتها الثانية، ثم شقت التمرة الثالثة بدأت تأكلها، فبناتها خلصوا التمر قالوا لها ماما في كمان؟ يا أمي في كمان؟ فأعطت نصف لهاي ونصف لهاي. فأعجبت السيدة عائشة، مشهد جميل يعني كله عاطفة وحنان. فلما ذكرت للنبي قال الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب لها بها الجنة أو محى عنها النار. سبحان الله كيف موقف الحنان الأبوي، والأب والإنسان مجبول على حب البقاء والحياة، ومع هيك سيدنا آدم متنازل لأنه أب عن شيء من عمره عشان ابنه، بمجرد أنه شاف أنه ابنه صالح وإله نور وضاء. وهذا بيحكي لنا قديش معاني الإيثار اليوم لازم تكون بناتنا، لأنه زي ما في بنات سيدنا آدم وسيدنا داود رابطة الأبوة، كلنا تجمعنا رابطة الدم والأخوة والإنسانية والإيمانية، هاي روابط متجذرة. حتى الذي يختلف معك في الفكر أو في الدين أو في المعتقد، ترى بالنهاية لازم تحسن إليه لأنه هذا ابن سيدنا آدم، هذا بالنهاية أخوك في الإنسانية، لازم تشعر فيه وتحب إيده الخير. النبي وقف صلى الله عليه وسلم لرجل يهودي، قالوا له يا رسول الله هذا يهودي، فقال أليست نفسا، هذا أخوي في الإنسانية. بعد هذا المشهد العاطفي ربنا علم سيدنا آدم الأسماء، أسماء كل شيء، وعلم علوم كل شيء في الكون، شجرة أوراق ثمار غير ذلك من العلوم، كل علوم الدنيا عند سيدنا آدم. وصار اختبار بين سيدنا آدم والملائكة، فسيدنا آدم عليه السلام عنده كل شيء. ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ربنا أبرز لهم أشياء وقال لهم ما هذه الأسماء، فالملائكة ما عرفت لا اسم هذا ولا اسم هذا. فشو قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدين ربنا وجه الخطاب لآدم فقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، والملائكة بتتفرج. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فانبهرت الملائكة وتعجبت لهذا المخلوق، خلق للتو ولكنه بيعرف أشياء لا نعرفها نحن الملائكة من قديش لنا قديم، الله أعلم قديش خلق الملائكة إله. فأدركوا السر إنه ربنا يعتني بهذا المخلوق وكرم هذا المخلوق، كرامة العلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال وعلم آدم، وهذا عشان ربنا يبين لنا قديش إنه شرف الإنسان يشرف بعلمه ومعرفته وعقله وابتكاره وخدمته للناس. أول ما أبرز الله من حقيقة آدم العلم، وأول ما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن اقرأ، فالإنسان يقاس بمدى سعيه لطلب العلم النافع يا جماعة، مش التفاهة، مش اللي بيخرب الكون، لا اللي بيعمر الكون. العلم هو اللي رفع سيدنا آدم، وهو اللي بيرفع العبد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهيك بيكون ربنا سبحانه وتعالى كرم سيدنا آدم، فقد خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلموا الأسماء كلها. وبعد هذا التكريم والتشريف المهيب ربنا سبحانه وتعالى أدخل سيدنا آدم الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، عشان تبدأ مرحلة جديدة وقصة عظيمة أخرى من قصص البشرية الخالدة. قصة دخول سيدنا آدم الجنة راح نحكيها إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأنفسنا وأموالنا وأطفالنا وأولادنا وأعمالنا وكل ما لنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الحمد وله الشكر، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله، ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان يا رب العالمين. ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل يا رب قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم اقضي عنا الدين، اللهم اقضي عنا الدين، اللهم اقضي عنا الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالم. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع.
0: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة
0: اللهم
1: الله.
0: بحولك دبر أمورنا،
1: يا رب
0: وبقدرتك أصلح أحوالنا،
1: يا رب.
0: وبكرمك وجودك وسع أرزاقنا
1: آمين
0: وبارك لنا.
1: آمين يا رب.
0: اللهم اكفنا شر خلقك،
1: يا رب.
0: واقض حاجتنا،
1: آمين
0: وفك كربتنا.
1: آمين.
0: اللهم لنا خفايا لا يعلمها إلا أنت. اللهم أرح قلوبنا بما أنت بها أعلم،
1: يا رب
0: وحقق لنا ما نتمنى.
1: يا رب.
0: اللهم سترك وعفوك ورضاك وعافيتك وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة
1: آمين
0: لنا
1: يا رب.
0: ولوالدينا ولكل عزيز علينا.
1: آمين يا
0: وصلى
1: الله.
0: الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: يسعد صباحك يا أم بهاء.
2: بسم الله توكلت على الله، اللهم اجعله صباحا تتبدل فيها الأحوال
1: يا رب
2: إلى أحسنها، تطمئن فيها قلوبنا،
1: آمين،
2: وتبشرنا فيها بما يسعدنا. اللهم يسر أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا وارحمنا أنت أرحم الراحمين. يسعد صباحك أخوي عامر،
1: يا
2: معك محمد الطرودي.
1: يسعد صباحك يا أخوي.
3: اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق
1: يا رب،
3: ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب. اللهم إنا نستودعك مستقبلا لا نعلم خفايا، ولكننا نعلم أنك خير مدبر وخير من أودعت له الودائع
1: يا رب.
3: فاجعل القادم أجمل مما مضى يا رب.
1: يا رب يا
3: اللهم
1: رب.
3: في يومنا هذا أفرح قلوبنا،
1: آمين،
3: واغسل أحزاننا وهمومنا،
1: آمين،
3: واغفر ذنوبنا وخطايانا،
1: آمين يا رب،
3: واشفنا واشف مرضانا،
1: آمين يا رب،
3: وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: اللهم
3: ما قسمت في هذا اليوم من خير وبركة وسعادة ومغفرة
1: يا رب،
3: وشفاء وعافية وسعة رزق واستجابة دعاء،
1: آمين،
3: فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب
1: يا رب.
3: اللهم أغثنا بالغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين
1: يا رب.
3: إنك على كل شيء قدير. اللهم من شق علينا فاشقق عليه،
1: آمين،
3: ومن صعب علينا الحياة
1: فصعب
3: عليه سكرات الموت. أسعد الله صباحكم
1: أسعد
3: بكل
1: الله
3: خير.
1: صباحك أسعد الله صباحك أسعد الله صباحك بكل خير. وسع صدرك وسع صدرك. اللهم اهدينا واهدي الجميع يا رب العالمين. يلا
4: صباح الخير سيد عامر.
1: صباح
4: الخير
1: الورد
4: لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير والورد للمستمعين الكرام.
1: يسعد صباحك.
4: الله يسعد صباحك يا رب. الله يجعله يوم خير وبركة وسعادة
1: يا رب.
4: بكبينا شر بني آدم وشر اللاذات يا الله، ويجعله خميس بركة علينا. اللهم صل على سيدنا محمد ويجعله من الأيام الطيبة علينا إن شاء الله.
1: آمين.
4: الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراد.
1: يا هلا بندر
5: محمد الحبيب. الله يسعد صباحك صباح المستمعين صباح
1: الكادر
5: الطيب اللي معاك.
1: سلمك بارك فيك.
5: يوم الخميس نكثر من الصلاة على حبيبنا الرسول.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
5: أخوكم أبو رجاء.
1: يا هلا من ألمانيا بل من ريف ألمانيا الجميل وبين أحضان الطبيعة والجمال، أهدي سلامي وتحياتي للجميع. يسعد صباحكم صباح الأردن الحبيب والجميل، مهما كانت أوروبا حلوة جميلة ومهما كانت طيبة وساحرة. الله يسعد صباحك يا سيدي، الله يسعد صباحك. والله يبقى الأردن له مكانة خاصة بالقلب، الأردن الأحلى والأجمل، وريحة ترابه وذكرياته فيه ما إلها ما في مثلها. صباح الخير من بين جمال الطبيعة في ألمانيا إلى كل الأحبة في الأردن وكل مكان. الله يسعد صباحك يا مرام فارس.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
6: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد.
1: يا هلا
6: عامر الرجوب الغالي.
1: يا هلا
6: صباح الخير عليك وعلى الإذاعة الطيبة.
1: ربيك
6: صباح الخير على العاملين فردا فردا.
1: يسعد صباحك.
6: صباح الخير على على الشعب الأردني.
1: يسعد صباحك.
6: صباح الخير على كل من وحد ربه وقال لا إله إلا الله
1: دائما لا إله إلا الله محمد وحده حبيبه.
6: صباح الخميس لا ننسى ذكر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
1: وبارك على سيدنا.
6: صباح الخير على الجميع.
1: الله يسعد صباحك.
7: أسعد الله صباحكم الجميع.
1: يا هلا.
7: كل خير ومودة ومحبة.
1: يا هلا.
7: وجميع المستمعين.
1: الله حييك.
7: اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
1: اللهم آمين.
7: أخوك مصعب أبو راشد.
1: يا هلا
7: من التصراد المفرج.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا أخوك.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك أبو محمد والمستمعين الكرام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام.
1: آمين.
8: وأسعد قلوبنا وفرج همومنا
1: يا رب.
8: واكتب لنا الخير في كل خطوة
1: يا رب.
8: وارزقنا الصحة والعافية.
1: آمين.
8: وأبعد عنا كل سوء واجمعنا على خير في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين.
8: محمد الحموري.
1: يا هلا.
9: يسعد صباحك يا حبيب القلب يا عامر رجوب.
1: هلا والله.
9: يسعد صباحك صباح كافة المستمعين.
1: يا هلا.
9: مني أنا معتز البطاينة ومن الحبيب والغالي العريس المنتظر محمد جلال العزام.
1: يا هلا.
9: وأخص بالذكر قصي بني هاني
1: والنعم،
9: وأخوي أحمد أبو حديد، وأخو أبو عاكف
1: والنعم.
9: والنعم.
1: والنعم.
10: الله يصبحكم الخير أخوي أبو
1: صباح الورد.
10: صباح الخير على المستمعين وعلى كادرك.
1: يسعد صباحك.
10: أحب أصبح على الزميل والصديق العزيز هاني أبو خروب وركان العرجة.
1: الله يسعد صباحك.
10: تكون إنها بداية صباح. شهر خير على الأردن وأهله.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
11: صباح الخير يا عم عامر.
1: يا صباح
11: الله يعطيك العافية ويعطي كل اللي بسمعونا اليوم حلو جميل. يا رب احفظ أهلي وأحبابي وخلي يومنا كله فرح وخير.
1: يا
11: تركي الحديد.
1: يا هلا بتركي. صباح الخير يا أخي عامر.
12: يسعد صباحك.
1: من أتلانتا جورجيا.
12: صباح.
1: آدم صباح الخير يا زيد.
12: وصباح رفعة الديزل وصباح بطلنا نتحمل وصباح بطلنا نلحق
1: وصباح فخري
12: كشنتنا يا عمر كشنتنا
1: صباح ريحة البنزين.
12: الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله
12: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله.
13: صباح الخير أخوي عامر.
1: صباح الورد.
13: صباح الخير.
1: يا هلا.
13: صباح الأردن.
1: يسعد
13: صباح. صباح ارتفاع أسعار البنزين.
1: صباح الورد.
13: والله ما نعرف لوين بنصير. صباح الخير.
1: إني غير هالخمسة تعبيش شو ما رفعوا خلي هالخمسة هي 10 ليرات 10 ليرات شو ما رفعوا ولا عندك مشكلة. الله المستعان. بس
14: صباح الخير سيد عمر رجوع.
1: صباح الورد.
14: صباحك صباح الجميع.
1: يلا حييك.
14: نحب نصبح أنا وعبد الله ومراد.
1: يلا
14: عليك وعلى الأردنيين
1: ربي
14: إن شاء الله يكون يوم خير وخميس خير
1: يا رب
14: ودور رفعة البنزين
1: يا رب يا رب علينا عليك.
15: صباح الخير للمستمعين معك محمد شمس. صباحنا وأصبح من الكل والله يرزقنا برزق الحلال. والله أخوي عامر شكري غير أسلم التاكسي خلاص لأنه أقسم بالله العظيم بطل توفي معنا هلكنا. أنا بشتغل للبنزين ولا بشتغل لصاحب السيارة ولا بشتغل لمين والله ما نعرف لمين بشتغل. والله أيام بقعد ساعة ساعتين فاضي فخلص شكري غير أسلم التاكسي.
1: لا يا زلمة لا أنت أسقديش تعبي بنزين هو بيش تعبي بعشرة خليها 10 شو ما يرفع يرفع قولوا معادي هن هالعشرة غير المش دافع.
16: صباح الخير يا أخوي عامر.
1: صباح الورد.
16: إلك ولا جميع الكادر المحترم. غلوا البنزين يا عامر غلوا يا أخوي عامر غلوا غلوا العقلة. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يهدي الحكومة. اي والله

0: صباح الخير أخوي عامر، كيفك؟ صباحك
1: هلا يا سيدي
0: أخوي عامر. بس تعليق على التاكسي المكتب بعبي بعشر ليرات. لا التاكسي أقل إشي بعبي من 20 لـ25 دينار بنزين.
1: صحيح.
0: يومي
1: صحيح بدي يفلل
0: هيك بعبي بنزين التاكسي.
1: صحيح.
0: صباحك أخوك نزال أبو دين.
1: يسعد صباحك والله.
2: صباح
1: بعرف خير والله
2: بعرف يا صباحك.
1: صباح
2: صباح المستمعين يا رب. أسمع، أنا اشتريت أول مبارح سيارة بنزين أكسنت.
1: الله ريت مبروك يا الله.
2: صباح ورافين الحمد لله رب العالمين. بحب اقول لك انه انا عارف حظي مش معي، حظي
1: نقوط
2: العالم.
1: نقوط يا رجل، نقوط. لا يا زلمه، لا يا رجل، لا يا رجل، لا لا لا لا. الله يا سيدي يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك يا ابو محمد.
1: وصباحك الله يحييك.
3: انا كرم اللي حكيت معك قبل فتره عن موضوع التطبيقات الذكيه، بدي احطك عن موضوع الاخلاق وما الاخلاق والقيم والمبادئ. طلع معي واحد
1: طيب
3: بالظاهر يسولف بالاخلاق وحالته حالي و...
1: ايوه
3: تعبان بالسوالف.
1: ايوه
3: فصفينا وقال خلص يعني نزلني هون. نزل الاخ وظل رايح يعني لا حاسب ولا شيء. طب انا ايش اعمل حالي يعني؟ مش فاهم.
1: ودخلك
3: لك ساعتين داوش راسي بموضوع الاخلاق وما الاخلاق، اخر شيء تنزل وتظل فاركها
1: يا سيدي.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. الله يسعد صباحك. هذا بجوز البعض القد ما حكى معك قال لك خلص بكفي، كمان بده اجار. واحد من الثنتين، لا اجار لا بضل احكي انا وياه. نحن ولا قوة إلا بالله. طارق صباح الخير يا طارق.
4: الله يسعد الصباح أستاذ عامر.
1: صباحك يطول عمرك.
4: لون الفرح لونك يا سيدي. الله أمورك طيبة.
1: ربي والله يبشرك بحسن حال يا ربي لك الحمد.
4: بدك تعطيني دقيقتين.
1: إيه لك دقيقتين ونص.
4: طيب سيدي شوف. أنا بحكي معك، أنا مدرب السواقة وأنا أكيد يعني كثير دخلت معك مداخلات وحكيت.
1: بتشرف. صحيح
4: صديقي. هسا إحنا قاعدين بنحكي بالنسبة أنا اللي بخصني.

0: تشغل سيارتك وانت نعتبر او انا اعتبر حالي عندي فوضى بالسواقه.
1: ماشي.
0: لما بشوف خطوط بالشارع انا ما راح اخجل انا اني انا اطلع عن عن عن الخط وعن هالسير اللي ماشي بشكل صحيح. طب تخطيط الشوارع يا استاذ عامر وموضوع الجور اللي موجوده طب الى متى؟ هذا السؤال بطرحه. برنامجك مسموع على نطاق واسع والمسؤولين اكيد بيسمعونا. انا يعني بوجه نداء لامين عمان الكبرى ولهالمسؤولين، يا اخي تبنوا موضوع انه الشوارع تتخطط وهالجوار اللي بشار، يعني السيارات خربت. يعني احنا اول ما نبلش مع طالب يتدرب السواقه بنقول له اول شيء بدك تعمله بدك تستصلح الشارع.
1: صحيح،
0: بدك تستصلح الشارع. طيب والمسارب اعمل خطوط وهميه. طب الاستاذ عامر هل معقول التغذيه الراجعه من هالبرامج الاذاعيه الصباحيه الا يمكن انه احنا يكون عندنا حمله وطنيه لتخطيط الشوارع يا سيدي وهالجوار نسويها؟ هل معقول هذا موضوع صعب؟
1: والله ان شاء الله ما هو صعب يا اخوي طارق. اول شيء
0: أنا
1: الله
0: سؤالي أنا
1: اول شيء الله يجزيك الخير.
0: انا معك اطول عليك،
1: انا معك.
0: الفكره يعني شوارعنا ليش ما تتضبط يا صديقي؟ يعني عندنا قانون سير عصري، الله يعطيهم العافيه اداره السير، والله يعطيهم العافيه ترخيص اداره الترخيص، فناقه في العمليه ناقصه بس انه ننظم الشوارع. والله يا استاذ عامر حوادثنا لا تخف، سواقتنا لا تتحسن، وامورنا تكون مميزه.
1: صحيح صحيح، والله اني معك يا اخوي طارق. وهذيك اليوم طلعت الامانه وقالت لك احنا مستعدين للشتويه، وطلعت وزاره الاداره المحليه وقالت احنا مستعدين للشتويه. ان شاء الله الله يهديهم يا الله ويخططوا هالشوارع، والله يهديهم يا الله ويرقعوا الشوارع. ها ما قلت لك يزبطوها، يرقعوها الشتوية مريح الترقع، وبنخلي حالنا مش شايفين انه مرقع. ها بس المهم ماشي. بس
2: يسعد صباحك ابو رجوب الغالي.
1: يسعد صباحك
2: يا سيدي محمد من دبي.
1: هلا يا محمد،
2: وحاب لو في يوم بعد ابنك يعني تعمل لنا حلقه نستفيد فيها من خبرات الناس اللي كانوا فقد عمرهم في الغربه، قعدوا 20 30 سنه ورجعوا للاردن. ايش اهم النصائح اللي قدموها للاردنيين المغتربين في الامارات في السعوديه في قطر؟
1: اي والله
2: لما يقرروا يرجعوا للاردن.
1: الله
2: يسعد صباحك صباح المستمعين الكرام في كل مكان.
1: الله يسعد صباحك، والله العظيم انه كلامك صحيح. واذا بدك نصيحة الاولى يعني الضمان اهم شيء، ظلك مواصل الضمان. والله العظيم ما انا كنت متغرب.
3: صباح الخير يا عامر.
1: صباح الورد.
3: واليوم بداية الإحصاءات العامة، ولكن يجب أن نعرف هل راح يزورونا جماعة الإحصاءات يوم الجمعة والسبت ولا فقط في أيام الدوام الرسمية؟ ومن أي ساعة إلى أي ساعة؟
1: والله يعني هذا السؤال
3: مستحيل الواحد يضل حاشر حاله لساعات.
1: صحيح،
3: وبالآخر ما يجوا.
1: صحيح، أشكرك عمر والله إنك تسأل هذا السؤال، والله إنه سؤال مهم. السؤال بقول لك ده الإحصاءات اليوم بتم يبلشوا ماشي. وإذا كان هناك تخوف إنه الأردنيين ما يستقبلوهم، ترى الأردني طيب وكريم، كريم نفس، واللي بيجي عليه برحب فيه بقول له أهلا وسهلا. أسامة صباح الخير يا أسامة. أسامة
4: صباحك.
1: هلا يا سيدي وصباحك،
4: كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
1: سلمك بارك فيك يا اسامه.
4: الله يسلمك. يعني صارت معي شغله في هالشيء ما بنساه.
1: هات.
4: انا معي تاكسي.
1: ايوه.
4: فانا بمنطقه سوالح اشرت لي وحده يوم جمعه.
1: اها.
4: بتقول لي في مجال توصلني على سجن جويده، فانا قلت لها اوكي ما في مشكله، اتفقنا وحملنا حملت حالي اذا بدك ترجعني. قلت لها اوكي، والله حملنا حنا وطلعنا على سجن جويده.
1: أيوة.
4: لما وصلنا غادي في امانات وفي اشي، فتقول لي خلي الشنطه هاي عندك، شنطتي وانا بدخل ازور وارجع معك. فانا بقولها طيب انت كيف تدخلي بالتليفون؟ قالت لي بحط التليفون عند واحد هون عشان بدي اتواصل معه مش عارف مين. قلت لها اوكي انا هيني صافي في الجنب.
1: ايوه.
4: استنيتها ساعه، بعد الساعه بنزل بدور ما فيش حدا، بسال الحارس بقول له انا نزلت. قال لي ما في، ما ضل حدا يعني او ساعه ونص.
1: ايوه.
4: بقول لي ما ضل حدا زيارة، ما ضل زيارات داخل اللي هذا. بقول له إذا شنتتها معي.
1: أيوه.
4: بقول لي إذا مستحيل، إذا رجعت على شنتتها لو بعرف. أيوه. إذا شنتتها الموضوع هيك كان فتحتها، الموضوع في جرائد، الشنت معبى جرائد. كان أنا قاعد

0: اسمع قديش الاجار كان؟ قديش الاجار هاي؟
1: يعني رايح جاي على على الو... على كان عادد عداد 13 دينار.
0: والله
1: جرى انتظار.
0: لا حول ولا قوة الا
1: بالله. طبعا انه في قرايب بالشنطة. أيوة. هذا رقم فتحت الخادم.
0: بعين الله بعين الله بعين الله. الله يسعد صباحك. الله يحييك سيدي. هلا هلا هلا.
1: السلام عليك.
0: هلا يا سيدي. هلا هلا هلا.

0: خلاص معكم.
1: أجيبة يعني أجيبة.
2: هاي الآن مصدر رسمي بقول لنا لا عودة للتوقيت الشتوي والاستمرار بالتوقيت الحالي. يا حوين حلقة امبارح كلها، يا حوين تعب الدكتور الخزاعل اللي امبارح قاعد ثلث ساعة مسكين وهو يحط 11 نقطة و13 نقطة، والدكتور محمد البشير ويحكي عن ضغط الشبكات وعن زيادة الفاتورة. الله المستعان.
3: برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف،
4: عين وتسمع.
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 اليوم بمرحلة العد الذاتي إلكترونياً التي تستمر خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول قبل بدء العد الميداني. وكالة الأنباء السورية تقول إن خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين مؤقتاً. قائد الأمن السوري في حمص يقول إن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات مما أسفر عن قتلى وجرحى. شركة طيران فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها في ظل استمرار التحقيق. شركة طيران فلاي دبي تقول إن هذا التعليق المؤقت سيتيح للسلطات المعنية مواصلة عملها وتحديد كافة الحقائق المتعلقة بالواقعة. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فورا عقب تعثر المفاوضات.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
8: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
10: ويكتا

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
7: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
9: سيد عامر، صباح الخير، كيف الحال؟
10: يا هلا،
9: ان شاء الله بدايه شهر جميله.
10: الله ينور عليك يا رب. الله ينور عليك يا رب.
9: بدي اقول رن علي ابوي،
10: ايوه،
9: وقال لي يابا اسمع، قال له البنزين دينار. بقول له طيب يابا. قال اسمع، انا سيارتي بنزين وانت سيارتك كهرباء.
10: ايوه.
9: بقول له ماشي. بقول خلاص اسمع، بصير مشاويري كلها معك، وين ما اروح وين ما اجي وتوديني، وانا خلاص ما بدي احرك السياره. واحد الله يحج على الصبح.
10: من باب التشاركية يا زلمة، من باب التشاركية. شو لعب بده يعمل مسكين؟
9: يسعد صباحك أخ عامر.
10: صباحك يا سيدي، ربي يحفظك.
9: عامر، أنا امبارح بعت تاكسيين بنزين، بعتهم بيع شراء، عرفت يعني، خلص خلصت منهم. لأنه بصراحة التاكسي البنزين لا بستفيد منه لا شوفير ولا صاحب سيارة. الله يسعد صباحك.
10: الله يسعد صباحك.
11: الله يسعد صباحك اخوي ابو رجوب.
10: وصباح
11: سامر الخربثاوي.
10: هلا يا سامر.
11: اخوي ابو رجوب يا رجل، في بلد في العالم،
10: ايوه،
11: يحدد ادنى الاجور 290 دينار وتنكه البنزين ب 21 دينار،
10: بس عشان نورجيك بس.
11: ايش هذا؟
10: بس
11: مش طبيعي الوضع.
10: طبعا، بس عشان
11: يعني ولا اي اقتصاد بيجيبها، مستحيل. في شيء غلط.
12: الله يسعد صباحك ابو محمد، يعطيك الصحه والعافيه، ان شاء الله يا رب نهايه اسبوع سعيد
10: يا رب علينا وعليك يا رب على الجميع.
12: والله يا اخوي عامر، اذا بدهم يجوا بكره جماعه الاحصاءات، الله بعينهم يجوا بعد الغداء. الغداء موجود، ما هو حاضر. بس يا اخوي خليهم يجيبوا لنا معهم كنافي، يعني ما بيش يدخلوا علينا وديهم فاضي. والله مش من عادات الاردنيه.
10: مين قال لك فاضي؟
12: والله من عادات
10: معهم وراك، معهم وراك، معهم وراك.
13: أستاذ عامر صباح الخير.
10: صباح الورد.
13: يعني الأردنيين استقبلوا موضوع البنزين بصدر رحب، وقفت على الشبتب على الإحصاءات. يا ميت، أهلا وسهلا.
10: الله أنك محترم. الله انك محترم الله.
14: السلام عليكم الله يعطيك العافيه يا رب.
10: الله يعافيك.
14: صباح الوطن الجميل يا رب.
10: يا هلا يا سيدي.
14: انا كان عندي سياره 14 سنه بنزين.
10: ايوه.
14: قلت بغيرها بجيب ديزل بوفر حالي شوي.
10: ايوه.
14: جيب الديزل رفعوا الديزل هم حاطين ضدي يعني هم ولا شو مالهم علي.

0: الشعب قال لك خلاص وانا لميت من السلف لميت. بس والله انه يعني المعادله اللي اعطانا اياها صحيحه. قال لك احنا الحد الادنى للاجور 290 وتنكه البنزين 21. كيف زبطت المعادله الاقتصاديه هي؟ بيقول لك هو نفسه حاب يعرف. والله كنا حابين نعرف مش انت لحالك للامانه.
1: يسعد صباحك اخوي عامر.
0: صباحك يا سيدي.
1: والله بالنسبه لجماعه الاحصاءات الحجه لها
0: ايوه
1: يومين كل ما اجي افتح الثلاجه بدي اشرب منها العصير بتحكي لي لا هاي مش إلنا للناس. مين لمين لمين امبارح بسالها لمين هالعصير هذا اللي بتحكي لي هذا عشان اذا اجوا جماعه الاحصاءات.
0: الله يكثر عليها الخير. الله يكثر عليها الخير. اي والله
2: صباح الخير. كيفك سيد عامر؟
0: صباح الخير. هلا يا سيدي.
2: والله التعداد السكاني انا شايف لك اياه على الفاضي.
0: ليه؟
2: يعني طب ما احنا عندنا سند وعندنا يعني نقدر نحصي كل شيء عن طريق سند. ما بعرف شو في له داعي للاحصاء يعني.
0: يعني هاي يا سيدي الاحصاء بتم يسالوا اكثر من اسئله مش فقط عدد سكان. بتم يسالوا اكثر من عدد سكان، في اسئله كثيره راح تطرح على الناس. فاحنا حابين اليوم حتى اسع الشباب بتواصلوا مع الاحصاءات العامه، خلينا نسالهم كم سؤال بس. متى بتم يجوا؟ في ساعات محدده؟ ما في ساعات محدده؟ يعني كل هاي النقاط ان شاء الله.

0: حين يعجز الناس عن تغيير واقعهم يحولونه إلى نكتة. وهذا اللي قاعدين نسمعه الآن ترى. الآن. لأنه المجتمع لما يصير تصبح المعاناة مادة للضحك، اعلم بأن المجتمع يتعايش مع ما يعني عجز عن تغييره. يعني من حول المآسي إلى نكات لعلنا نستطيع احتمالها. صباح الخير يا جميل.
1: خير يا عمر، يا العافية.
0: هلا يا أخوي.
1: بموضوع بكل بساطة، بس أنا حابب أوضح شغلة كنت عم بدور عليها على الإنترنت، والحمد لله صار في AI.
0: أها.
1: الموضوع
0: كويس.
1: وكل الأسعار منشورة صارت.
0: كويس.
1: هلا إحنا الحمد لله بالأردن إحنا نستورد البنزين من العراق ومن السعودية.
0: ماشي.
1: من العراق توقف هاي السنة عشان أسباب كلف تشغيل.
0: أها.
1: هلا إحنا نأخذ من السعودية سعر البنزين عالميا من السعودية. الشهر الفائت كان 105 دولار.
0: ماشي.
1: واصلنا. هلا بالإضافة للكلف اللي هي المقررة من وزارة الطاقة. عنا إحنا كلفة المرحلة الأولى اللي هي حتى ميناء العقبة، وكلفة المرحلة الثانية اللي هي داخل ميناء العقبة والناقل الأولي، وزائد اللي هو ضرائب. بناء على تسعير وزارة الطاقة والكلف هاي كلياتها، لازم يكون سعر البنزين عنا الأكتان التسعين 91 فلس وليس دينار.
0: 91 قرش؟
1: يس، وليس دينار، بناء على الكلف اللي هي شوف. موجودة على الإنترنت.
0: شوف جميل، أسعى أخوي البنزين ارتفع 3 مرات، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: أي واحد الحكومة ثبتته بالشهرين أو 3 شهور ثبتته بقيمة، تقول الحكومة بأنها تقريبا وصلت 300 مليون.
1: يا سيدي العزيز، ما هيو سعر بنزين اللي هو خام
0: هي أنا معك جميل، بس والله خيو ما بتنحسب هيك. قديش حطيت الضريبة؟
1: أشهد هي؟
0: قديش حطيت الضريبة؟
1: ضريبة الحكومة؟ ثواني هلا بحكي لك يا.
0: ماشي، هيني معك. ما هو يا جميل إذا ما حطيتش الضريبة
1: يعني عندك ضريبة 90.
0: أيوة.
1: على اللتر كانت 370 فلس.
0: أريحك، شوف كل 10 ليرات بنزين بتعبيهن بتدفع ضريبة 3.5 ليرات.
1: 3.75.
0: الله أسعد صباحك يا جميل. الله أسعد صباحك يا جميل. إبراهيم صباح الخير يا أخوي.
2: حياتي سيد عامر.
0: هلا والله،
2: يسعد اوقاتك يا باشا.
0: سلمك، طول عمرك، شلونك
2: باشا؟ الله يسلمك. ابراهيم الخالدي معك.
0: ونعم،
2: الله يسعدك يا رب.
0: رحيل.
2: بالنسبه للاحصائيات، بس بدي احكي شغله ضروريه جدا وصارت معنا بالفترات السابقه. لازم يكون في تحذير من الاحصائيات، انه الشخص اللي بده يجي علي على البيت نعرف انه شخص من الاحصائيات، لانه في لصوص كثير راح يستغلوا هذا الاشي. هاي شغلة ضرورية جدا. يعني شوف، في لصوص راح يعرف انه هذا البيت فلان راح يطلع الشغل بالوقت الفلاني، وراح يضل بالبيت الام وبنتها. انا بدي افوت بهي، انا الباجة هاي ما بتفيدني، اللص بعملها وبعمل وبزورها وبعملها سهل.
0: ما هو ابراهيم، هو انا صار لي 10 دقائق بحكي مع جماعة الاحصاءات العامة، ما حدا راد علينا. يعني عمين بدهم يردوا؟ يعني
2: لازم يكون على التليفون.
0: ماشي ماشي
2: ماشي. عن طريق تليفوني، تليفونه يعطي اوكي صح هذا الاحصائيات.
0: ماشي ماشي ابراهيم، ماشي ماشي ابراهيم.
2: التكنولوجيا اني افوت هذا الشخص واعرف انه هذا الاحصائيات 100%.
0: الان بنتاكد لك بالطريقه الكامله، بس يردوا علينا جماعه الاحصاءات العامه الا اذا بلشوا هم يعني بحصوا. في واحد
3: خير،
0: في واحد تعرف شو بعث لي؟ الله غير أقول لكم يا أخوانا، اسمع قولي يا أخوي يا عامر، يا ريت تسرب لنا أسئلة الإحصاءات. أبشر أبشر، أسأل بس يطلعوا.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح الورد.
3: تعين الإحصاءات إذا طبلوا على الدار وما حداش فتح، شو بصير؟ هي مش يعني مناش نفتح عمدا، لأن أنا بكون بريت البيت والأولاد نايمين،
0: مفهوم.
3: يعني الأولاد لحالهم ما بيفتحوش لحدا، شو بصير؟
0: ماشي، حاضر.
4: صباح الخير أخ عامر.
0: صباح الورد.
4: تكلافي.
0: يا هلا
4: أخ عامر. بالنسبة لجماعة الإحصاءات، سهل الواحد يعني شو بدي أعرفنا إنه إحنا هذا اللي جاي على بيتنا تبع إحصاءات؟
0: ماشي، حاضر حاضر. محمد صباح الخير يا محمد.
5: صباح الخير.
0: هلا يا سيدي.
5: سيدي العزيز، انتم بتقولوا انه اليوم بتبلش الاحصاءات صحيح؟
0: صحيح.
5: طيب انا في الي تقريبا حوالي اسبوع او تسعة ايام كل ثلاث ايام بيجيني واحد مندوب من الاحصاءات.
0: كيف شكله؟
5: واحدة مش واحد، واحدة.
0: هم 60% منهم بنات.
5: هي واحدة اللي اجت، اللي اجت قبل حوالي 8 ايام ردت، رجعت بعديها باربع ايام ردت، رجعت امبارح.
0: شو بتسالكم؟ شو اجت قلت لكم؟
5: اجت وسكرت الباب بوجهها، قلت لها مدام انتم الاحصاءات بتقولوا انه بواحد عشرة، على اي اساس تجيني انت قبل؟
0: كويس. طب معها بطاقه ورجتك اشي؟
5: معاها باج، بس يا اخي الباج تبعتها مش مزبوطه. لقيتها على صدرها.
0: خليني الان اسالك المدير الاحصاءات. خيو خليك معنا يا محمد. محمد اخر. محمد صباح الخير يا محمد.
6: صباح النور، كيف حالك؟
0: هلا يا اخوي، هلا والله.
6: استاذ عامر، بالنسبه للاحصاءات العامه في عندنا نقاط بس لازم المواطنين يفهموها.
0: تفضل.
6: الهدف من الإحصاء حاليا مثل ما حكينا سابقا بالنسبة للديجيتال توين، الهدف منهم في هذه الحملة اللي هي الحركة والوقت، مؤشرات اجتماعية والصحة البيئية.
0: ماشي.
6: الصحة والبيئة. تمام. هلا كامل المعلومات تبعت المواطنين أصلا هي موجودة عند الدولة، هلا هم اللي بيحاولوا يجيبوا المعلومات الإضافية اللي هي طريقة التنقل، ايش الاوقات اللي بتنقل فيها المواطنين،
0: بتشتغلش
6: وسائل، عفوا
0: بتشتغل او ما بتشتغلوش بالعائله، قديش اللي بيشتغلوا، قديش معهم جامعات، هيك بيسالوا.
6: هاي المعلومات اصلا موجوده بالطمان، هي قواعد البيانات موجوده في الداخليه.
0: وممكن يسالك عن فاتوره الطاقه حتى يشوفوا كيف الضغط على شبكه الكهرباء.
6: راح يسالوا عن مؤشرات اجتماعيه مثل الوضع الاقتصادي الفوري، السلوك الاستهلاكي.
0: صحيح.
6: الاميه الرقميه.
0: صحيح.
6: وبالنسبة للصحة راح يسألوا عن الأمراض، وإيش في عندك المعوقات الحركية أو القيود الحركية، كيف توصل مراكز صحية وما إلى ذلك، وعندك الشغلة الأخيرة اللي هي المرونة بالسكن.
0: صحيح.
6: هلا هاي المعلومات اللي هم حاليا بيفتقدوها، وهاي هم اللي بحبوا بناء عليها ممكن يحددوا طبيعة الوضع الاجتماعي من 10 سنوات لغاية الآن، شو التحديثات اللي صارت وتغيرت. هلا المعلومات الغير ذلك اللي هي اللي بسموها الفيدباك، اللي هي ايش المعلومات اللي بتاكد لنا انه الوضع الحالي وضعه كذا، او الوضع القديم تغير للوضع الاحسن، اللي هي بسموها البيانات الخامله.
0: انت اشتغلت معهم شكلك صح؟
6: معك محمد امين.
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا محمد، كيفك؟
6: هلا سيدنا، الله يرضى عليك. انت سامعين؟
0: كمل سيدي وياك.
6: التغذيه الراجعه اللي هي البيانات الخامله، يعني مثلا عددات الكهرباء، المي، التليفون. تعرف عندنا في الاردن ارقام التليفونات مش باسامي اصحابها. مش كبيره يعني. فهذه المعلومات برضو بهمهم يعرفوها. هذا كله مثل ما حكينا سابقا على اساس غذي فكره الديجيتال توين. للاسف هم الاحصاءات حكوا 45 دقيقه راح تكون الجلسه او الزياره. هذا شيء صعب جدا جدا. 45 دقيقه
0: طويل.
6: صفى موضوع مش إحصاء، صفى موضوع تحقيق. فياريت لو الإحصاء لو بتقدروا
0: الآن المفروض يطلعوا معنا، بس على ما يبدو هم باجتماع أخوي محمد أمين، فالآن إن شاء الله بيطلعوا معنا. نطول بالنا عليهم كمان شوي، نطول بالنا عليهم شوي، لأنه الساعة 11 اليوم رايحين يبدأوا، وقبلها ممنوع. يعني أخونا اللي حكى اليوم الساعة 11 رايحين يبدأوا. بدك تتأكد من الباحث، في عنده باركود موجود على الباجي تاعته. بس على جميع الأحوال خلينا نأخذ المعلومات أكثر من الإحصاءات. أحمد صباح الخير يا أحمد.
7: مرحبا. صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح النور، يا هلا.
7: شو أخبارك يا أخوي؟
0: ربي يسلمك وبارك فيك.
7: اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك اقتراح، أنا لو ضريبة البنزين هسه لو شلوها وحطوها على إشي ثاني، على مواد ثانية.
0: لا لا لا، ولا بيشيلوها بدناش نحطوها على شيء ثاني.
7: لا، ما هو يعني لأنه أنت بتعرف استهلاك الناس كله على البنزين.
0: يعني في حدا
7: انا ادفع 10 ليرات كل 3 ليرات ونص منهم بعيدة.
0: احمد،
7: حال الوضع احنا الان مطلق، يعني الوضع انت شايف حوالينا، يعني لو عوضوها بشغله ثانيه. شغله ايه؟
0: ما هي الشغله الثانيه شو ما عوضوها مش راح تكون الاكثر استهلاك، فبالتالي مش راح تطلع النتيجه الماليه اللي بتهم اياها، فبالتالي المليار ونص مش راح تيجي على الموازنه. عرفت يا احمد؟ حبيبي الله يصبحك بالخير يا احمد. لا، معادله اقتصاديه صح. مصعب صباح الخير يا مصعب.
8: يا صباح النور.
0: صباح الورد. هلا بمصعب.
8: الله يحفظك.
0: الله يسلمك يبارك فيك. هلا خيو.
8: الله يسلمك. الأم الإحصاءات مرقوا علينا على البيت إحنا سكان طبربور.
0: أها.
8: بس من ضمن الأسئلة الغريبة بيسألوا عن نوع الثلاجة ونوع الغاز.
0: هذولا متى مروا عليك؟
8: قبل يومين.
0: قبل يومين. أها.
8: بالضبط.
0: أها.
8: تشتغل رب الأسرة وشوف تشتغل الأم باقي يسأل الأولاد زي هيك بس.
0: طيب هذولا تأكدتوا إنه هذول إحصاءات ولا لا؟
8: لا إحصاءات مستحيل ما يكونوش إحصاءات.
0: كيف مستحيل؟
8: لأنهم أكثر من شخص يعني تقريبا حوالي 6 أشخاص اللي بلفوا بنفس الحارة مثلا.
0: أها أها.
8: كلهم لابسين باجات ولابسين سستات نفس الإشي يعني ما شاء الله عليهم.
0: الآن بسألك بشر.
8: اللي مش طبيعي يعني شو دخلوا ب. نوع الثلاجة والغاز.
0: هذا أنا راح أسأله هذا السؤال اليوم كمان ثلاجة والغاز راح أسأله عن هاي الأسئلة. شو نوعية سألوك ولا شو سألوك قديش عندك؟
8: يعني عندكم ثلاجة عندكم غاز إيش نوعيتهم بس هيك.
0: آه ماشي يا سيد. ولا يهمك. أبو عبادة صباح الخير. أبو عبادة
9: صباح الورد سيدي كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي طول عمرك ويحفظك
9: الله يسعد أوقاتك وأيامك إن شاء الله سيدي وتظل البلد دائما بخير
0: يا رب يا رب
9: ويصير عندنا إحصاءات ويصير عندنا برامج محترمة ممتازة يعني
0: يا رب
9: تقدم شيء لهالوطن
0: اللهم آمين.
9: يعني إحنا يعني دائرة الإحصاءات العامة أو الهدف من دائرة الإحصاءات الرئيسي افهمنا أنهم بدهم يعملوا لما فيه مصلحة المواطن مستقبلا. المطلوب من الإحصاء هذا اللي بيتم أنه يكون في مصلحة مستقبلية وإن شاء الله نلمسها
0: إن شاء الله. يعني أبو عبادة هي, بعد هي كل 10 سنوات بتنعمل ترى كل صار لنا من زمان زمان نعملها كمل.
9: تمام سيدي تمام. يعني أنا بس أنا الظرف الحالي للمواطنين كنت بتمنى أنه يتم توجيه مبالغ الإحصاءات العامة لمشاريع أحسن من هيك. صحيح يعني لأنه الناس الآن الأمور الإلكترونية برنامج سند وبرنامج الضمان الاجتماعي والبرامج الحكومية كلها قادرة عن طريق أعمل الإحصاء اللي بدي إياه كل إشي واضح وربط هذه الإحصاءات في أي مراجعة حكومية إلي أنت عشان مش منزل بيانات كاملة نزلها أنت كذا أنت كذا. فكان ممكن اختصار بموضوع إلكتروني ونوفر زي ما حكيت لك مرة إنه في عنا قالوا إنه بدهم يأخذوا 1000 معلم من وزارة التربية لحقوا ببرنامج الإحصاءات. ما بعرف إن طرح السؤال هذا أو من طرح
0: راح ينطرح
9: 1000 معلم في المدارس الأيام هاي مين بده يعوضهم؟
0: ابشر يا أبو عبادة ابشر يا أبو عبادة
9: تمام. سؤال مهم
0: نعم.
9: الشغلة الثانية سيدي استحملني
0: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا
9: شكرا لك سيدي. يعني أنا كنت بتمنى مثلا 23 أو 30 مليون اللي حطوه لبرنامج الإحصاءات العامة أنه تتوجه لبرنامج الفحص المبكر عن السرطان اللي قاعد بنهج في أولادنا. أنا راجعت مواقع إلكترونية كثير وحاولت أعرف أنه مثلا على مستوى مدينة الكرك اللي فيها نسبة يمكن أعلى نسبة لأمراض السرطان ما بين الشباب والرجال كنت أتمنى هالمبلغ 30 مليون يتوجه إلهم للفحص المبكر برامج الفحص المبكر لأمراض السرطانات. فلا يكفي يا عطوفة وزارة الصحة أنه أنا أحط جهاز ماموغرام أو مانوغرام للكشف المبكر عن السرطان الثدي في مستشفيات الجنوب أو أي منطقة في الأردن على انه اعمل انا مسوحات ميدانيه لمرض السرطان المبكر اللي قاعد بنهج في ابنائنا. كل الاموال اللي تنفق على موضوع الاحصاءات كنت اتمنى ان يتوجه الى هذه الموضوع. هل تعلم اخي عامر انه احنا انفاقنا حسب ارقام رسمية من وزاره الصحه سنويا ننفق 1,200,000,000 تنفق وزاره الصحه على القطاع الصحي والامراض وينفق القطاع الخاص يا سيدي ومن جيب المواطنين حوالي 1,400,000,000 يعني بنحكي عن حوالي احنا عن 2.5 مليار تقريبا بس تصرف على على القطاع الصحي. هذا كله سببه انه ما في عندنا امور الفحص المبكر. كانت الخدمات الطبيه الملكيه بتوقع في 2010 جهزت اليات وجهزت مستشفيات ميدان متحرك وصارت تلف على المحافظات وعلى القرى البعيده النائيه وتفحص الاطفال وتفحص الشباب وتعمل فحوصات مبكره. الان هذا يحقق عندنا وفر لا يقل عن 50% انا متاكد من الميزانيه المرصوده لوزاره الصحه في هذا القطاع. اتمنى منك استاذ عامر تفرد حلقه خاصه مع وزاره الصحه ومع الخدمات الطبيه الملكيه يكون عندك ضيوف لبرنامج الفحص
0: تكرم.
9: المبكر عن السرطان اللي قاعد بنهج في شبابنا وبنهج في سيداتنا وبنهج في أطفالنا
0: تكرم.
9: وإحنا ساكتين
0: تكرم.
9: وراجع بنفسك راجع بنفسك سيدي الآن نحط على جوجل متى تم آخر فحص ميداني مسح مبكر للسرطان بدو تلاقي بالأزرق عاملين مرة أبصر مدعوم من أي جهة ما بعرف عاملين مرة واحدة وغيره ما صار. أؤكد لك سيدي أنه مثلا الخدمات الطبية الملكية الله يديمها إن شاء الله تمتلك آليات ومستشفيات مدنية متحركة يمكن تجهيزها بأحدث الأجهزة, والأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة ويلفوا على المحافظات محافظة محافظة, فحوصات مبكرة عن السكري, فحوصات مبكرة عن الضغط. الآن هذا راح ينزل فاتورة 50%, بعدين بس نستقر أنه شوارعنا محترمة ومواطننا ممتاز, بعدين نعمل لهم إحصاء سيدي وبنشوف قديش بأخذ راتب وقديش قاعد كنباي عنده وقديش كرسي سامبا عنده, وبعدين سيدي الأمور إن شاء الله.
0: الله الله المستعان يا أبو عباد, الله المستعان. قاسم صباح الخير يا قاسم.
10: الله يسعد صباحك
0: يا أبو سيدي, طول عمرك يحفظك ربي. والله بشرك بأحسن حال.
10: على أول إشي يعني الشباب اللي زعلانين على على رفعة البنزين إن شاء الله أجر وعافية وشفاعة إنا يوم الدين, يعني خلاص بلا
0: ماشي ماشي
10: فيش مجال يعني ماكلينها ماكلينها. والسؤال والسؤال صغير بس يعني جماعة الإحصاءات بدل هالمبالغ اللي عم تنصرف يا أخي الحمد لله مش معقول مش قادرين يعملوا تطبيق إذا والله أنا بعملهم إياه وبلاش.
0: ماشي قاسم قاسم ماشي ماشي إحنا شوف ممكن إنه يتطور صحيح, ممكن إنه يصير إلكتروني صحيح, لكن الإحصاءات كل 10 سنوات بكل دول العالم لازم تتم, نعرف قديش عدد سكان, قديش اللي بيشتغل, قديش وبيأخذوا رواتبهم, كل هذه سيدي أنا معك, بس التطبيق الآن مش الكل الأردن اللي مشترك بالتطبيق.
10: فأنت يا رجل كل رقم وطني بجبره ينزل التطبيق, كل رب أسرة
0: ما هو حتى الآن مش إلزامي, حتى صحيح حتى حتى الآن مش إلزامي سند, بس يعني لقدام شوي لقدام شوي إن شاء الله. محمد صباح الخير يا محمد.
11: صباح الورد كيفك؟
0: هلا يا أخوي سعد صباح
11: أخبارك.
0: هلا والله
11: محمد شمس معك.
0: يا هلا يا محمد
11: بالمللي. شوف أنا اليوم الصبح وصلت لي معلومة هسا امبارح اخونا اسامه الجتاوي حكى مش راحين يسالوا عن الرواتب, لا هي هم بدهم يسالوا عن الرواتب, هو عباره عن 68 سؤال.
0: مين قال لك ياهن؟
11: شخص استاذ انا بوصله الصبحيات وهو اختاروه بهذا الموضوع
0: كويس.
11: وحكى لي اليوم او حكى لي اليوم اول يوم انا بدي اطلع على البيوت واصير اسال, فبساله انا بحكي له بدك تطلع لحالك ولا بكون معك بنت؟ انا بحكي لي لا بدي اطلع لحالي. اول شغله اول نقطه ما وحكى لي لازم احنا نفوت على البيوت, فقلت له كيف انت بدك تفوت على البيوت والرجال كل واحد في شغله؟
0: انا معك محمد بس انا اقول لك شيء واحد, احنا ما بنقدر الان نحكم على اي شيء كيف بدهم يطلعوا مين بدهم يطلعوا كيف بدهم يفوتوا على البيوت, كل هاي النقاط لا تاخذها من حد, خذها من المصدر الرئيسي اللي هو مديرة الإحصاءات العامة. من هون لشوي بس خليك معي أقول لك ليش, لأنه صارت 4-5 أسئلة في ناس فايتين عليهم. طيب بدنا نسأل مدير الإحصاءات اشتغلوا قبل هيك ولا لا, اللي راحوا على البيوت هذول سألوا ولا ما سألوا, هاي نقطة. نقطة ثانية شو طبيعة الأسئلة خلوهم يسألوها. نقطة ثالثة الجمعة والسبت بتم يروحوا, طيب المساء الصبح كل هاي الأسئلة لازم يتجاوبون عليها دائرة الإحصاءات العامة. ما بدك تعمل إحصاءات عامة بدك تطلع تشرح للناس, هذا اللي بفهمه, بدك تعمل إحصاءات عامة بدك تطلع تشرح للناس, خصوصا إنه صار في جدل على تصريحات الإحصاءات قبل فترة. اطلعوا اشرحوا للناس, حطوا الأسئلة للناس على التلفزيون ولا مستحيين منها, اطلعوا حطوها كلها الأسئلة, هاي الأسئلة بدنا نسألكم إياها. ليش يعني مخبيينها لويش؟ شو امتحانات توجيهي هي؟ واسألوا ليش بدي أسألك عن فاتورة الطاقة, ليش بدي أسألك عن الغاز, ليش بدي أسألك عن الكهرباء, قلوا ليش بدك تسأله. احنا لو عندنا قاعدة بيانات محترمة ترى ما بصير هذا الجدل كله اللي قاعد بصير. الناس قاعدة بتسأل مين بده يجيني, أجاني واحد, طيب هذول اللي راحوا على الناس ومعاه باجي مش ممحية, هذا إحصاءات ولا مش إحصاءات؟ يلا جاوبوا يا إحصاءات. جمعة وسبت مداومين انتوا ولا لا؟ جاوبوا. من أي ساعة لأي ساعة؟ جاوبوا. بده يروح واحد ولا بتتروح مجموعة؟ جاوبوا. واحد ما فتح لك الباب شو بدك تعمل؟ ليش بدك تسأله أسئلة إنه بيشتغل ولا بيشتغلش؟ عادي قل له لا قاعدين بنعمل إحصاءات للبطالة, قل له قديش بالشهر بتدفع, قل له عشان نشوف إذا الحد الأدنى بيوفي معنا ولا بيوفيش, عادي قل له اللي عنده مريض ولا ما عندهوش مريض, مؤمن ولا مش مؤمن, عادي يا زلمة اطلعوا اطلعوا واشرحوها يا زلمة, يقولوا لي المعلومات وأنا بطلع بشرحها للأردنيين. إحنا خايفين من إيش؟ مش خايفين من شيء يا أخي, اطلعوا واشرحوا لها الناس. الساعة 11 إن كل يوم كنتم تطلعوا والأردنيين بعدتم بيسألوا, شو بتم يسألونا؟ طب لوش بتم يسألونا؟ اطلع جاوبوه للناس, ما إحنا كل 10 سنوات بنعملها ما بتصير هاي الضجة. كل شيء بدنا نعمله هنا بالحكومة برجفوا من الخوف يا زلمة. طب ما انت طالع تعمل شيء بتقول انه في مصلحة للأردنيين صح؟ اطلع قول، اطلع اشرح. كلها خايفة على شو؟ خايفين من شو؟ خايفين. الأردني كريم، الأردني محترم، الأردني واعي، الأردني فهمان، ونسبة كبيرة من الأردنيين فاهمين شو يعني إحصاءات. إيه. طيب في معلمين مزبوط، طيب المعلم راح يكون بالمدرسة وبعد المدرسة يروح على الإحصاءات ولا راح يكون من الصباح؟ يلا جاوبوني. في معلومات أنا بعرفها بس أنا ما بقدر أطلع أحكيها لأنه مش أنا اللي مصرح إلي إني أحكي عن دائرة الإحصاءات العامة. محمد صباح الخير يا محمد.
12: صباح الورد، الله يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، يسعد صباحك.
12: حياك الله.
0: الله يحييك يبقيك. هلا يا أخوي
12: تفضل أستاذ عامر. إحنا بالنسبة للموضوع اللي طرحته صدقا يعني هو لسان ولسان حال جميع المعلمين الزملاء. في يعني صدقا سوء الترتيب ما بين اللي هو إدارة الإحصاءات ووزارة التربية والتعليم في تعامل مع مشهد إدارة الإحصاءات.
0: أنت معلم محمد؟
12: نعم معلم.
0: طيب أنت مع الإحصاءات ولا مش مع الإحصاءات؟
12: مشارك مع الإحصاءات. نعم.
0: طيب بالله كيف دوامكم؟ معلش جاوبنا يا محمد، كيف دوامكم؟
12: دوامنا كالمعتاد عادي في المدارس، ما في عليه تغيير.
0: بتداوم للمدرسة كامل؟ نعم. وبعد المدرسة؟
12: وبعد المدرسة يفترض انه انت تبلش العد الاحصائي.
0: طيب لما تبلش العد الاحصائي يا محمد، معلش سامحنا، بتكون لحالك ولا بيكون معك ناس؟
12: لا الاصل انك تكون لحالك طبعا.
0: لحالك
12: اكيد.
0: من كم ساعة بدك تكون بعد الدوام؟
12: صدقا احنا استاذ عامر لغاية الان يعني هي واحدة من النقاط اللي احنا استأنا منها انه ما تم تبليغنا بعدد اللي هو المساكن، يعني هي بلشنا احنا اليوم اول يوم فعلي للعد.
0: صحيح.
12: وما بلش لحد الان تبليغ الباحث في عدد المساكن اللي راح يشتغل عليها.
0: يعني لأي ساعة ما بتعرف؟ نعم. كم بيت ما بتعرف؟
12: طبعا ولحد الآن كم بيت ما حدا فينا بيعرف. هذا يعني أنا بأكده على لسان اللي هو حال جميع الزملاء.
0: معلش.
12: على أساس إنه اليوم يتم تبليغنا وهي بلشنا العد، ما بنعرف كم بيت راح نحصي وأي منطقة أصلا فعليا راح نحصي.
0: ممتاز.
12: عدا عن اللي هو التفاصيل الثانية.
0: طيب محمد معلش سؤال.
12: تفضل.
0: اليوم شو بدك تسأل الناس؟
12: والله أكون صريح معك أستاذ عامر، يعني إحنا أخذنا الدورة تقريبا صار لنا شهر.
0: أيوة.
12: ولكن كان الشهر يعني في فترة يعني لا تكفي إنه نرجع الآن نستذكر جميع المعلومات اللي إحنا أخذناها في الدورة. يعني الآن إحنا بدنا نشتغل على موضوع التاب وعلى الاستمارة. في معلومات هي راح تيجي معنا خلينا نحكي وليدة اللحظة مباشرة، ولكن الأصل إنه يتم تدريبنا كان مسبقا قبل عملية العد، مش إنه خلينا نحكي بفترة زمنية فاصلة.
0: يعني سام محمد بدك تروح انت اليوم تحسي ومش عارف شو بدك تساله؟
12: لا احنا بدنا نسال وبنعرف شو بنسال، بس بنفس الوقت حكيت لك استاذ عامر
0: طيب
12: كان المفروض انه تكون الدوره
0: مكثفة.
12: هي مباشره قبل العد. ما يكون في فاصل زمني فتره شهر صراحه.
0: صار يعني لهم شهر
12: كان
0: يعني دربوك وخلصتوا. نعم. قعدتوا شهر، اليوم بدكم ترجعوا تبلشوا
12: 100%.
0: اعطيني. نعم. اسئله يا محمد، اعطينا اسئله مثل شو؟ فتت يعني على عائلة، فتت على عائلة اليوم
12: بداية بدنا. أول شيء بنعمله طبعا هي بدنا نعرف شو نوع المسكن.
0: نوع المسكن
12: نحدد نوع المسكن بالضبط،
0: يعني مستأجر ولا ملك صح؟
12: نوع المسكن هو هل هو بناية هل هو عمارة هل هو شقة، بدنا نحدده. بعدين بدنا ندخل على اللي هو نطلب الإثبات من ولي الأمر ونبدأ نسأله عن التفاصيل اللي هو من ناحية عدد أفراد الأسرة والتعليم و التأمين الصحي وتفاصيل المسكن وإلى آخره. يعني معلومات خلينا نحكي هاي أستاذ عامر هي مش صعبة، ولكن
0: صحيح.
12: يفترض في تفاصيل ثانية كان بدها دقة أكثر وكان بدها مراجعة
0: مثل
12: قبل العد مباشرة.
0: مثل
12: الاستمارة المرة هي أسئلة كثير أستاذ عامر وبتختلف من أسرة لأسرة صراحة، يعني زي ما سمعت من وسائل الإعلام التفاصيل مش ثابتة بكل أسرة. ممكن بعض الأسئلة نسألها في أسر معينة وبعض أسر ثانية ما راح نسأل الأسئلة هاي. نعم.
0: يعني كل حالة بحالتها.
12: نعم مضبوط صحيح. والنقطة الثانية والمهمة أستاذ عامر صراحة يعني إحنا كان التحفظ عنا على اللي هو التعامل مع خلينا نحكي الموضوع العد بداية اللي هو من ناحية خلينا نحكي الأجور المالية للمعلمين اللي لحد الآن ما كانت واضحة.
0: بعدكم مش عارفين قديش رايحين تاخذوا مكافأة.
12: يعني على أساس إنه الكل كان يحكوا اللي هم المدربين يحكوا الموضوع تابع لوزارة التربية، وزارة التربية تحكي له اللي هو الإحصاءات العامة، ويفترض كان كونه في شغل وفي تعب وفي جهد انه كان في عقد واضح بين المعلم وبين وزارة التربية وبين دار
0: لا على الاغلب انه في عقد محدد. انا باكد لك بما انه وزارات البعض يفترض انه موجود عقد محدد وقديش مكافأة المعلم وما الى ذلك.
12: احنا ما شفنا كنا ثقة بوزارتنا اكيد طبعا هي ما راح خلينا نحكي تضيع حقوق المعلمين, ولكن المبلغ الفعلي ما هو لحد الان ما حد عارف كم, ولا حد الان حكيت لك استاذ عامر احنا راح نبلش اليوم كم عدد المساكن وهل فعليا الاجر راح يتناسب مع اللي هو الجهد اللي راح نبذله ام لا. تمام. وايضا كمان يعني صدقا حكيت لك اللي هو الفتره كانت مسبقا يعني في فتره او في خلينا نحكي فاصل زمني طويل قبل فتره العد, فكان المفروض انه احنا نتدرب مباشره ونبلش العد يعني خلينا نحكي عشان نضمن اللي هو فعاليه عمليه الاحصاء التعداد السكاني. نعم.
0: طيب يا
12: واللي احنا كمان كنا يعني صدقا يعني بنعشم فيه في وزاره التربيه انه اقلها يتم تفريغ او تسهيل اللي هو المهم من الباحثين.
0: يعني هو أعدادكم كبيرة محمد, أعداد كبيرة على ما يبدو من وزارة التربية والتعليم, إذا تم تفريغهم فبالتالي مين سيعود الطلاب؟ يعني هذه نقطة
12: يعني
0: هي نقطة مهمة.
12: ما إذا مش تفريغ أستاذ عامر هو أقلها عملية تسهيل المهمة أو مرونة في الدوام. أنت بتعرف ممكن بعض الزملاء والزميلات
0: يعني اللي خلص دوامه ويطلع
12: ممكن بالضبط يعني في آلية معينة, وفي يعني إحنا الإداريين عندهم خلينا نحكي باع طويل في المجال هذا إنهم يسهلوا الامور في من ناحيه التعويض وترتيب الحصص ما بين الزملاء بحيث انه ممكن اللي يخلص دوامه يغادر يخلص ينجز شغله, لانه احنا على ما يعني فهمنا لحد الان عدد المساكن كبير جدا ويحتاج لوقت, يعني على الاغلب ممكن حتى في مدة شهر ما تنهي المهم المطلوب منه.
0: طيب سؤال, انت اليوم رايحين تبلشوا احصاء الكتروني ولا احصاء ميداني اليوم؟
12: احنا اليوم اللي هو الاحصاء الالكتروني على الرابط اللي رغب فيه وقدم فيه انه يرغب فيه العد الذاتي
0: اليوم احصاء
12: ثلاث ايام
0: اليوم. نعم. احصاء الكتروني مدة ثلاث ايام بعدين الاحصاء الميداني بتنزلوا عليه
12: بالضبط يوم الاحد راح يبلش اللي هو العد الفعلي للباحثين.
0: بارك الله فيك يا محمد,
12: حياك
0: جزاك الله خير يا محمد. شكرا لك يا محمد اللي طلع يجاوب عن الاحصاءات العامة, هو نفسه مش عارف كل التفاصيل مزبوط.
13: يا زلمه كويس اللي عطلونا السريان يا ابو صقر
14: هو جايك.

0: سيد الموظفين.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع بصوتك مع عامر النجوم.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وحتى أجيب على كل استفسارات الناس في من الإحصاءات اللي اليوم راح تبدأ إن شاء الله. معي الدكتور تيسير مقدادي، هو المدير التنفيذي في دائرة الإحصاءات العامة. أسعد الله صباحك دكتور تيسير.
7: أسعد الله صباحك أخي عامر، وشكرا لك على هذه الاستضافة، وأسعد الله صباح الإخوة والأخوات المستمعين.
6: الله يحييك يا سيدي. حتى يعني تعم الفائدة ممكن نطول معك شوي.
7: تفضل.
6: أول شيء تقول لنا اليوم أنتوا رايحين تبدأوا التعداد السكاني، مزبوط؟
7: نعم.
6: طيب
7: نعم.
6: اليوم راح تكون التعداد إلكتروني ولا تعداد ميداني؟
7: صدر قرار مجلس الوزراء طبعا بتنفيذ التعداد اعتبارا من 1/10 إلى 1/30/10، وبالتالي يعني في هذا التعداد سيكون هناك يعني تعداد إلكتروني، وسيكون يعني للمرة الأولى تنفذ الأردن، وبالتالي هو تجربة.
6: نعم.
7: سيتم إرسال رابط إلى الإخوة الذين أبدوا رغبتهم أثناء فترة الحصر بالعد الذاتي، وسيصلهم وبإمكانهم أن يعبوا هذا
6: الرابط،
7: إما من خلال على هذا الرابط إذا كان مشترك من خلال سند، أو من خلال موقع دائرة الإحصاءات العامة.
6: طيب رايحين ترجعوا عليهم مرة ثانية، قديش عددهم بالله اللي أبدوا رغبتهم بالتعداد الإلكتروني؟
7: والله تعرف يعني هذه جزء منهم قد يكون غير مكان إقامته، جزء منهم قد يكون غير تليفونه، يكون يعني العدد محصور، لكن سيتم يعني تطبيق هذه التجربة لأول مرة في الأردن.
6: هل سيتم
7: وبالتالي إذا لم يستكمل
6: المواطن
7: بياناته سيحول إلى الكول سنتر اللي هو مركز الاتصال، سيتواصل معه لتعبئة البيانات، ومن ثم إذا لم يستكمل بياناته سيتم تحويله إلى الزيارة الميدانية.
6: أها. يعني لكن إذا واحد من الإخوان اللي على الرابط الإلكتروني جاوب كل أسئلة مش راحين تيجوا؟
7: لا، ما حدا راح يزوره أبدا.
6: جميل. طيب هاي واحد. متى راح يكون الإحصاء الميداني؟
7: الإحصاء الميداني هو مستمر من 1/10 حتى 1/30/10.
6: مش ما أنت قلت إلكتروني أول 3 أيام إلكتروني.
7: نعم. وبالتالي يعني يتوقع المواطن أنه في أي لحظة ممكن يزورهم يعني الباحث الميداني، وإذا لم يكن متاحا يعني يرتب معه موعد مناسب بينه وبين الأسرة.
6: كيف بده يرتب معه؟ يعني أنت اليوم قبل يعني ما يجي علي قبل يعني ما تيجي علي دكتور بس خليك معي وخلينا نبسطها بعد أمرك، خلينا نبسطها. اليوم أنت بدك تيجي علي على عامر على الدار، بدك تحكي معي تليفون قبل ما تيجي، ولا لا بدك تيجي على الدار قبل بدون موعد؟
7: يعني ممكن أولا هم الباحثين من ضمن المنطقة، وبالتالي معلمين ومعلمات أفاضل، وبالتالي ممكن يعني يرن جرس البيت. مش الآن يعني غير متاحين أو مش موجود أحد بالبيت، برجع لفترة المساء. يعني فبالتالي يعني بيكون في مرونة في زيارة الأسر،
6: في مرونة بزيارة الأسر، يعني بمر علينا. نعم. أول مرة وثاني مرة وكم مرة
7: ثالث.
6: وثالث مرة حتى يلاقي حدا بالبيت ويسأل.
7: نعم بالضبط.
6: طيب
7: ومعه شهر يعني في فترة العدد
6: معه شهر. طيب دكتور الآن افرض اجيت علي وما فتحت لك الباب، كيف بدك كيف بدك يتم التعامل؟ عادي دكتور عادي احكي كانك جاي على
7: الدار. انا بزورك اخي العزيز، انا بزورك المره الاولى يا احمد، لا تكون موجود في البيت فبرن الجرس ما حدش برد يعني، صح ولا لا؟
6: صحيح.
7: ممكن برجع مره ثانيه، برجع مره ثالثه اذا يعني رفض. في هناك عمليه يعني بالنسبه لنا عمليه الاحصاءات العامه، في الباحث، في المراقب، في المشرف، في يعني
6: يعني بتناقشوا مع يعني الموضوع
7: هو حتى المخاتير اهل الحي يعني يتم التعامل.
6: اها اها اها يعني بيتم التناقش معاه انه احنا جايين ناخذ كم، جاوبنا على كم سؤال من هذه النقاط مزبوط،
7: وشرح اهميه التعداد بانه يعني هذا عمل وطني وبالتالي
6: كويس. طيب سؤال اخر، جمعه وسبت في تعداد؟
7: نعم جمعه وسبت ويعني وصباحا ومساء.
6: ماشي لاي ساعه
7: ما يناسب؟
6: ماشي لاي حد يعني سؤال اليوم انا بدي اعرف انه الرن علي هذا احصاءات عامه، من اي ساعه ببلش عمله واخر ساعه متى؟
7: يعني هو يعني بيعتمد على المناطق، بتعرف في بعض المحافظات يعني لا ما بيزبط معها الا بعد العصر مثلا تجد يمر على الناس، في بعض المحافظات لا مبكرا فتختلف يعني بين محافظات.
6: اخر ساعه، اخر ساعه يعني بتقول لي انه الان بتقول لي بعد الساعه 8 مش راح يجي على حدا الاحصاءات العامه، اي ساعه؟
7: اكيد يعني
6: لاي ساعه المساء
7: يعني وقت ارتياح الناس يعني هي يعني تكون مرنه بين الباحث والحي اللي هو فيه، هو بيعرف يعني اهل الحي، جزء من الباحثين تلاقي يعني بيعرف معظم سكان الحي.
6: يا دكتور لاي ساعه؟ لاي ساعه عادي قل لي الساعه 8 بالليل ما حدا راح.
7: يعني هناك مرونه بين الباحث، احنا ما حبينا نحدد ساعه نقول بعد الخمسه مثلا ممنوع او بعد فهي مرونه بين الاسره وبين الباحث،
6: مرونه يعني بين الاسره وبين الباحث.
7: يعني ممكن ازورك العصر وتقول لي لا ارجع لي بعد المغرب وهكذا يعني فبالتالي هي فيها مرونه.
6: طيب اليوم كيف بدي اعرف انه هذا باحث من دائره الاحصاءات العامه؟
7: باحث دائره الاحصاءات العامه يحمل اولا يلبس مبين ثم يحمل باجه، هذه الباجي عليها QR code
6: كويس،
7: من خلال تطبيق سند تدخل تصور هذه الباجي تظهر لك كافة البيانات التي كويس. صورة الباحث الذي أمامك وكافة البيانات التي يعني عنه. أيضا هناك في رقم مجاني لدائرة الإحصاءات العامة 117-110 أولا للتأكد من هوية الباحث
6: كويس.
7: ثم إذا كان لديك أي استفسارات يتم الإجابة عليها.
6: طيب دكتور قبل شوي جاني اتصالات أنه في مجموعة من الباحثين كانوا زايرين الناس، هل هم من دائرة الإحصاءات العامة ولا لا؟
7: يتم يعني التأكد مثل ما قلت لك بطريقة الباجي.
6: لا لا قبل اليوم الوطن. قبل اليوم يعني
7: كان نعم كنا في شهر 9 عملية ما يسمى تجربة قبلية
6: كويس
7: اختبار الأنظمة واختبار الاستبانة.
6: طيب اليوم احنا كم معلم من وزارة التربية ماخذين؟
7: حوالي 9500 معلم، حوالي 10000
6: معلم. طب هذول رايحين دوامهم بالإحصاءات راح يكون بعد ما ينتهوا من المدارس
7: بالترتيب مع مدراء التربية بحيث يعني جزء منهم

0: 150 دينار والفتر تدريب 150 دينار.
1: والتدريب 150 دينار. طيب سؤال.
0: نعم.
1: الآن قبل قليل طلع معنا أحد الباحثين معلم بيقول لك إحنا خذنا الدورة وبعدين قعدنا شهر والآن بدنا نرجع الدورة، بعدنا مش عارفين كم بيت بدنا نعد.
0: لا، سيتم إسناد. سيتم الإسناد إلى كل باحث، كل باحث معه تابلت، وهذا التابلت ذكي، وبالتالي سيتم إسناد المناطق التي سيدخل إليها، تم تدريبه كيف يدخل إلى التابلت وكيف يتعامل معه، وبالتالي سيتم الإسناد إليه مشان يزور الأماكن اللي بدو يزور.
1: كم الباحث كم منطقة بدو يزور أو كم بيت بتعداد كم عائلة؟
0: يعني تختلف البلوك تقريبا بين 50 إلى 150 مبنى حسب المناطق. تعرف في بلوكات بعيدة في القرى، في بلوكات في المدن متقاربة مع بعضها.
1: بين 50 و150
0: بالضبط، حوالي بلوكين وشوي يعني لكل واحد.
1: طيب يعني اللي بيخلص هذا البلوك بنتهي اليوم وثاني يوم برجع يشتغل على شيء جديد، مزبوط؟
0: بالضبط، هو نظامنا ذكي، وبالتالي يتم متابعة الباحث أولا بأول كم أنجز، وإذا كان هناك بواقي، ويتم أيضا هذا التابل الذكي بحيث يتم إرسال أي رسالة بأي توجيه من دائرة الإحصاءات العامة، هناك فريق لمتابعة النتائج والمؤشرات، وبالتالي يتم يعني التواصل مع الباحث إلى توجيه في أي عمل.
1: جميل. نوري. كثير من الناس بيقول لك يا أخوي معنا سند، ليش ما ذهبوا إلى سند؟
0: يا سيدي، المشتركين في تطبيق سند هم 3 مليون
1: وربع صح.
0: مليون فرد وليس أسرة. فرد وليس أسرة، وهناك بقية صحيح. الناس المش مشتركة في السند وبقية وغير الأردنيين يتم عدهم، لأن هذا التعداد يشمل كل من هو على أرض المملكة
1: صحيح.
0: سواء كان مواطن أو مقيم.
1: ماشي كويس، هذا يعني هذا الجواب مهم، لأنه الناس كلها بتسأل ليش مش إلكتروني، بنقولها لأنه 3 مليون اللي بسند وبدنا نعد الأردني وغير الأردني الأسر والأفراد. طيب اليوم يا دكتور لو بدي أعتبر أنه أنت جاي اليوم علي وبتقول لي كيفك، أنا من دائرة الإحصاءات العامة باحث وجاي أسألك كم سؤال جاوبني عليهم، مدة الزيارة 45 دقيقة؟
0: لا لا، الزيارة تعتمد على عدد أفراد الأسرة، يعني إذا كان عدد أفراد الأسرة قليل ما بتخلص 10 دقائق إلى ربع ساعة، وبالتالي ليست يعني بهذا الحجم ولا بهذا الطول.
1: جميل، يعني كل حالة بحالتها، كل حالة بحالتها.
0: أفراد الأسرة أصلا بالأردن حوالي 84 بالعشرة.
1: صحيح صحيح، 5 أفراد صحيح. طيب دكتور اسألني كم سؤال مثلا يعني خلينا نسرب الأسئلة الأردنيين حتى الناس تعرف شو بدك تسألهم. بس
0: هي أسئلة يعني
1: بالضبط، هذا ما هذا اللي نقوله.
0: نعم، وبالتالي تتعلق بخصائص المبنى، خصائص المسكن، شايف العلاقة برب الأسرة، إذا كان يتوفر هنالك يعني إعاقات لا سمح الله في هذه الأسرة، تأمين صحي، مستوى التعليمي، هذه القضايا يعني، وهي في كل تعداد يعني.
1: ماشي دكتور، بس أنتوا هاي المرة حين تسألوا عن عندك غاز، عندك ثلاجة، مزبوط؟
0: دائما في كل تعداد يتم سؤال عن هذه يعني.
1: بالله يا دكتور ليش بنسأل هذا السؤال؟
0: يعني هي الأسئلة ليست بدك تعرف الطاقة والكهرباء شغلها زي هيك يعني، فقط ليست الهدف منها لا سمح الله انه الفلان.
1: لا لا دكتور انا بعرف ما انت، عشان لما نقول للاردني انا بسالك هاي الاسئله على الاجهزه الكهربائيه، بسالك اياها عشان اشوف ملف الطاقه بالاردن، عشان اشوف ضغط الشبكه على الاردن،
0: يعني الشبكه
1: اشرحوا للاردن
0: فقط لا اكثر ولا اقل.
1: ايوه اشرحوا لهم هيك، بس اشرحوا لهم هيك، اشرحوا لهم بهذه الطريقه انه يا اخوان انا سالتك عن الثلاجه ولا الغساله ولا المروحه ولا كذا، انا بدي اسالك عن الطاقه حتى اني اشوف قديش استهلاك الاردني للطاقه، شبكاتنا نزيدها بتتحمل اكثر ما بتتحمل، تحمل أكثر الغاز ما إلى ذلك، هذا ما أقصده. إحنا لما نوضح للناس ترى الناس بتسهل المواضيع كلها، صح ولا لا؟
0: نعم نعم صح.
1: طيب سيدي، في مركبات، في سيارات خاصة مع الباحثين ولا لا؟
0: نعم، يعني هناك تعميم من دولة رئيس الوزراء على كافة الوزارات والمؤسسات أن تقدم سيارات حكومية، ولكن تعرف أنت هذا العدد لن يكون كافي، وهناك استئجار لسيارات أيضا عمومية
1: راح يكون عليها ستيكر إشي إنه هي دائرة الإحصاءات
0: نعم،
1: العامة.
0: نعم، ستيكر دائرة الإحصاءات العامة، وأيضا الباحث يمكن يعني حتى تأكد الباحث الموجود لابس فيست ولديه مثل ما قلت باجة.
1: ماشي. واحد من الإخوان اللي بيسألني بقول لي أنا دوامي صباحي ودوام زوجتي مسائي، شو الحل؟ الحل إما أنت عند زوجتك بتطلب بنت تيجي أو أنت بتلاقي بالزبط. لك شاب، مزبوط؟
0: بالضبط بالضبط.
1: طيب
0: نعم.
1: راح يكون نعم، هل سيكون هناك سؤال اليوم اللي بده يجي عليه واحد بإمكاني أرن على 911 عشان أتأكد إنه هذا الباحث ولا مش باحث، مزبوط؟ أو بفوت بالزبط. عن طريق
0: أو 117 110 دائرة الإحصاءات
1: 117 أو 110.

0: طيب سؤال آخر، راح يتم أسئلة الناس إنه بيشتغل ولا ما بيشتغل، وقديش بيشتغل بالأسبوع وقديش بيشتغل باليوم، مزبوط؟
1: الهدف هو يعني أخي عامر أسئلة مثل ما قلت لك لقضايا اجتماعية.
0: سيدي أنا
1: أما قضايا مالية دخل، وهذا لن يتم سؤال المواطنين ذلك.
0: لن يتم السؤال عن الدخل، قديش بيجيك بالشهر؟
1: ابدا ما لنا دخل في هذا الموضوع، لا اسئله ولا، وان البيانات التي يجلي بها المواطن ارجو ان اؤكد من خلال اذاعتكم
0: الكريمه
1: انها بيانات سريه، واي موظف يسرب اي معلومات يعاقب بموجب القانون، وبالتالي لم يسبق لدائره الاحصاءات العامه واللي عمرها 77 سنه ان سرب اي موظف اي بيان او معلومات عن اي مواطن.
0: ممتاز جدا. طيب سؤال آخر، كيف سيتم التعامل مع المعلومة المغلوطة دكتور؟
1: يا سيدي يعني دائرة الإحصاءات العامة لديها هناك السجلات الإدارية، وهناك العد الميداني، وهناك يتم موائمة هذا مع يعني العد الميداني مع السجلات الإدارية والتأكد من صحة المعلومة. وحتى أن الاستبانة هي ذكية والأسئلة ذكية.
0: يعني كيف يعني استبانة ذكية وأسئلة ذكية دكتور؟
1: الأسئلة ذكية يعني تفتش عن بعضها البعض، يعني زي مثال مثل ما قلت لك، لو قلت أن أنا عمري 15 سنة ومعي مثلا دكتوراه أو ماجستير، على طول السؤال بيقول لك مغلوط، إما العمر وإما المستوى التعليمي. فهناك ترابط بين الأسئلة، وهناك قواعد تدقيق وترميز دقيقة في هذه.
0: يعني في سؤال بيفتح على أسئلة وفي سؤال بسكر على أسئلة، مزبوط؟
1: بسكر على أسئلة، نعم صحيح.
0: أها. طيب اليوم عدد الأفراد، عدد الزوجات كله راح يتم طرحه هذه الأسئلة على رب الأسرة.
1: نعم. والعلاقة برب الأسرة.
0: والعلاقة
1: ابن ابنة زوج زوجة وهكذا. زوجة سوري.
0: طيب نعم. دكتور أنتوا ليش استبعدتوا الدخل الشهري للأسرة؟
1: هذا التعداد لا يتعلق بهناك دراسة متخصصة تتعلق بدخل ونفقات الأسرة، أما هذا التعداد فهو لا يتعلق لا بالدخل ولا بالإنفاق.
0: ما بتعلق لا بالدخل ولا بالإنفاق أبدا.
1: ولا بالإنفاق أبدا.
0: أها. لكن بتعلق إذا بيشتغل أو ما بيشتغل، مزبوط؟
1: يعني إذا كان إنسان مستوى تعليم يعمل
0: أقول لك
1: أو
0: ليش
1: يعمل فقط، أما ما ندخل
0: يعمل أو لا يعمل
1: ولا قضايا دخل أو إنفاق لا يكون
0: ولا أسئلة البطالة اللي بتشتغل
1: أسئلة البطالة تحتاج إلى دراسة متخصصة أخي العزيز.
0: يعني إذن أسئلة جميل، أسئلة البطالة لن تكون ضمن التعداد اليوم اللي رحين تعملوا
1: بالضبط.
0: أها.
1: لأن البطالة نحن على مدار العام 4 جولات نزور الأسر ضمن عينة، وبالتالي يتم سؤالهم في أسئلة متخصصة عن العمالة والبطالة.
0: طيب ماشي. سؤال معلش يا دكتور، قلت لك بدك توسع صدرك شوي علينا. عرفت علي؟ طيب دكتور، انت قلت لي 4 جولات خلال الإحصاءات هاي ولا لا ما لها علاقة؟
1: لا مسح متخصص.
0: مسح متخصص ما له علاقة بالتعداد.
1: ما له علاقة بالتعداد أبدا.
0: طيب دكتور، غير أسئلة الطاقة هناك أسئلة أخرى؟
1: يعني أسئلة مثل ما قلت لك هي أسئلة يعني بسيطة، وإن شاء الله يستطيع المواطن أن يعني يجيب عليها بكل يسر وبكل سهولة، وليست حساسة حتى تثير يعني حفيظة الناس لها دخل. ما قلت لك ليس لها يعني علاقة لا بالدخل ولا بالإنفاق ولا بالقضايا.
0: طيب.
1: ولا بالضريبة ولا أي شيء.
0: طيب واحد يعني أبى واستكبر أن يعطيكم أي إجابة، وجربتوا مع الباحث والسينيور والمشرف، وأبى هذا الرجل إنه يعطيكوا أي إجابة، وإن شاء الله ما بيكونوا
1: إن شاء الله ما بيكون. يعني نحن يعني نجري دراساتنا على مدار العام، وبالتالي عهدنا بمواطننا الأردني الواعي والمثقف.
0: نعم.
1: يعني مجتمعنا الأردني إذا بتلاحظ أن الأردن نسبة الأمية فيها 4.5% وهي من أقل دول العالم. هذا بين كافة السكان، وبالتالي هذا إذا بدل على ثقافة مواطننا الأردني ووعيه بأهمية هذا الرقم الإحصائي الدقيق والشفاف الذي يساعد متخذ القرار ويتم توزيع الخدمات بعدالة وبناء على هذه الأرقام.
0: نعم. طب دكتور، رايح يروح على كل بيت أو كل منزل شاب واحد ولا رايحين يكونوا مجموعة؟
1: لا، هو كل شاب معه مجموعة يعني مسند إليه مثل ما قلت لك منطقة إحصائية. فبالتالي واحد وليس مجموعة، لكن إذا احتاج على طول في مراقب مسؤول عن مجموعة من الباحثين يبدل. يعني هذه الأسرة بتها أخت فاضلة معلمة بدهاش
0: شاب معلم
1: شاب. فبالتالي بيتم التبديل. هذا فيه مرونة وفيه يعني يسر الحمد لله.
0: طيب دكتور، هي مش ورقية، هي عن طريق إلكترونية، هو معك
1: إلكترونية بالكامل، وبالتالي لا تفتح هذه الاستمارة. ليش قلت لك استمارة ذكية؟ لا تفتح إلا أمام المسكن، وبالتالي يتم استقاء البيانات وترسل فورا. نعم. يعني لا، ما بيستطيع أنه يجي يأخذ البيانات ويقول والله بوديها بعدين أو بوديها وأنا في البيت. لا يمكن، فورا بده يعمل يعني إرسال وترسل إلى قواعد البيانات، ومن ثم خلاص يروح على اللي بعدها.
0: فبالتالي من الصعوبة على الباحث أنه يرجع لهذه المعلومات، مزبوط، حتى لا يتم التسريب، هذا ما أقصده.
1: نعم، لا يتم التسريب، البيانات هي محفوظة لدينا وليس لدى الباحث.
0: طيب طيب دكتور، هل يطلب رقم الوطني؟
1: نعم يطلب الرقم الوطني، يفضل ذلك.
0: يفضل يطلب رقم وطني حتى تكون المعلومات دقيقة عند الباحث.
1: معلومات دقيقة، نعم، إن شاء الله صحيح.
0: ماشي. طيب إن شاء الله غير يكون في تجاوب عند الأردنيين، ماذا توجه الأردنيين كلمة دكتور؟ يعني بما أنه اليوم بدأنا على 11 راحين تبلشوا، صح؟
1: سيدي أنا من خلال يعني أثير إذاعتكم الحبيبة. نعم. وبالتالي بخاطب الأردنيين النشامة والنشميات المضيافين وإخواننا أيضا المقيمين على أرض المملكة، الضيوف الكرام، أن يتعاونوا مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة، هذول أبناءكم النشامة وبناتكم النشميات اللي بزوروكم، فهم يعني من صفوة المجتمع، هم معلمون ومعلمات.
0: نعم.
1: نأمل من الجميع يعني التعاون التام مع باحثي الإحصاءات لما يعود بالنفع والفائدة علينا وعلى وطننا. نحن نريد أن نخطط لمستقبل الأردن بعين الحاضر لا بعين الأمس.
0: نعم.
1: فلنتعاون جميعا في إنجاح هذا التعداد.
0: طيب أي واحد بيتم التعداد في عند بيته بنحط له استيكر، مزبوط؟
1: نعم، وتم بفترة الحصر وضع استيكرات، لكن كل الأمور هي إلكترونية واضحة عندنا، الأسرة ورقم الأسرة وحزم البلوك وكله إلكتروني.
0: طيب دكتور، سؤال آخر، ما الغاية من هذا التعداد؟
1: التعداد هام جدا، هو يعني أكبر عملية إحصائية تقوم بها المملكة مرة كل 10 سنوات، بهدف توفير قاعدة بيانات كبيرة. لا يستطيع لا أي دراسة ولا أي مسح أن يوفر قاعدة البيانات التي يستطيع التعداد أن يوفرها. يعني أحسن مسح بيقدر يوفر على مستوى المحافظات بيانات، لا ينزل إلى الألوية ولا ينزل إلى القرى والهذا، بينما التعداد ينزل إلى أدنى تجمع إحصائي يسميه البلوك، وبالتالي يؤثر بيانات دقيقة واسعة وشاملة، وهي أساس التخطيط للأردن للعشر سنوات القادمة. نحن بحاجة إليها جميعا يعني إخواني وأخواتي، نحن جميعا يعني أردنيين نشامة ونشنيات نسعى دائما إلى الأفضل لوطننا وبلدنا.
0: طيب دكتور، إذا إجى عليه واحد على البيت وأنا ما كنتش بالبيت، تواصلت أنا وياه وقال لي فرضا واحد من هالجيران يا أخوي إجوا تبعين الإحصاءات، بقدر أتصل معه أخذ أنا وياه تليفون وأعطيه المعلومات ولا لا لازم أكون حاضر؟ لا لا، وجودي
1: يعني يفضل أنك تعطي البيانات، لأنها قلت لك يعني
0: وجودي يعني أني أكون وجودي. موجود
1: موجود بالضبط، وأنت المؤهل أنك تعطي بياناتك يعني وليس جارك أو غيره.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ولا عقوبة لمن يرفض؟
1: نحن لم نتعامل مع أي عقوبة مع أي مواطن طيلة 77 سنة يا أخي، مواطننا ما قلت لك هو واعي وكريم ويعني مهتم بتقديم المعلومة الصحيحة وبالتخطيط لبلدنا لمستقبل أفضل إن شاء الله.
0: يا سيدي كل التوفيق يا دكتور تيسير، شكرا جزيلا الله. دكتور تيسير مقدادي المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن في دائرة الإحصاءات العامة. يعني هيهم جاوبون على الأسئلة، خسروا شيء؟ ما حد خسر، هاي كل الأسئلة جاوبون عليها. الله يجيب اللي فيه الخير.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق.
4: تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
5: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. من أرض الخ...

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
3: 98.3 عين. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 اليوم بمرحلة العد الذاتي إلكترونياً، التي تستمر خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول قبل بدء العد الميداني. وكالة الأنباء السورية تقول إن خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين مؤقتاً. قائد الأمن السوري في حمص يقول إن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية تقل موظفي إحدى الشركات، مما أسفر عن قتلى وجرحى. شركة طيران فلاي دبي تعلن تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها في ظل استمرار التحقيق. شركة طيران فلاي دبي تقول إن هذا التعليق المؤقت سيتيح للسلطات المعنية مواصلة عملها وتحديد كافة الحقائق المتعلقة بالواقعة. موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي يقول إن روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فوراً عقب تعثر المفاوضات.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: الآن بلا عص لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، الأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
10: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100%. الحقيقية، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
14: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
15: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. معنا أم محمد. صباح الخير يا أم محمد.
1: أهلين يا أمه. هلا يا حبيبيني.
0: هلا يا أمه. شلونك؟
1: يسلمك ربي يا أمه. طول عمرك.
0: شو أخبارك؟ كيف الدنيا معك؟
1: الدنيا معي يا حبيبي بالشارع. ولا زتوني بالشارع. ابني زتني بالشارع.
0: لا لا لا لا لا
1: لا مقرأ ولا مكتب يا
0: أمه.
1: وقعني أوراق وأخذ من البنك مصاري والبنك مطعن أخلاق بالدار. عمري 42 سنة. 71 سنة.
0: عمر كله يا رب.
1: أنا مريضة يا غالاني. مرة مريضة من جميع الأمراض. ماتي خمسة. ماتولي خمس شباب. خمسة اللي ماتولي.
0: لا حول ولا قوة.
1: من يروار مرة. وربيت تبتني وعيوني يا غالا. بس ايش ابني رماري بالشارع. مين نرمي امه بالشارع.
0: انتو من امام
1: الامام. ولا الي اشي.
0: ابدا. نبشر ابشر ابشر ابشر. كنا اولادك.
1: تبشر بالسعد.
0: احنا اولادك. ابشري ابشري ابشري يا ام محمد.
1: يا ام انا ناخش نشامة. انا بناس النشامة والمنيع.
0: ابدا ابدا يا ام. محلول محلول محلولة محلولة محلولة. باطل عليك. باطل عليك. احنا ولادك. احنا ولادك يا بنت الناس. الدنيا بيها خير.
1: حبيبي حبيبي يا ام. وين اروح يا ام. وين اروح يا ام. انا قاعد انا وابني بالسجن. هذا ومرمي بالسجن. وانا قاعد بالبيت لحالي.
0: طلعوك من البيت.
1: بعد طولي مهلي 30 يوم.
0: قديش عليه البيت؟ ماخذ عليه قرض يعني هو؟
1: ماخذ عليه قرض ومش باقي يدفع من مرة مش مرة ومش باقي.
0: قديش عليك؟ قديش عليه القرض؟
1: وين القرض؟ ولا بدري يا أمه ولا بدري. وقالوا إن رحنا عليهم أجنت على مدير البنك. قال لي مرفوضة. قال لي عليك 52,000 منين أجيب من 52,000 على 8,000 بنغب 8,000.
0: لا حول ولا قوة. وينه الساعة؟ وينه؟ وينه ابنك؟ وينه؟
1: ابني هذا وبالفلك. شو بده يسوي؟ قاعد بدار وما لا هم ولا على باله.
0: وانت دارك هاي دارك دارك اللي
1: هاي داري. والله يا خالة والله بنيت بتعرف كعب جوزي. والله ما واحد منهم حط فيها قرش. والله يا خالة.
0: وكانت يا محمد هي كانت الدار باسمك كانت. ها
1: الدار باسمي يما.
0: وراح اخذ قرض على الدار.
1: وبلفني يما واني ما بدري لا بقرا ولا بكتب يا حبيبيني. والله لا بقرا ولا بكتب.
0: بس اهلي سالي وش ام محمد لوش بتبكي انت؟ ايه باطل عليك.
1: انا مصيري بالشارع.
0: لا لا لا لا لا دورنا لك دورنا لك يا بنت الناس. ايه يا باطل عليك يا باطل عليك.
1: يرضى عليك يما ويستر امركم.
0: طيب يما سؤال قديش عليه كل شهر لازم يدفع؟
1: 150 بدل 180 حولناه. رحت على مدير البنك قلت له قال خلص 150 مشان شي حجة.
0: طيب
1: ومش باقي يدفع يما. والله مو باقي يدفع ولا قرز يما.
0: طيب يما انت بيجي عليك دخل بالشهر؟
1: والله ما بفوت علي غير 40 ليرة. اني اكلي اني شرب اني كهرب واني ميت. والله سوان 40 ليرة ما بشوفن. والله والله والله
0: والله. طيب سؤال كم ولد عندك؟
1: طبعا.
0: كم ولد عندك؟
1: عندي أولاد 2.
0: أيوة.
1: واحد مجوز ومعاه 3 أولاد.
0: طيب.
1: والثاني هو هذا المدفوس اللي ما بدي إياه معاه ولد وست بنات.
0: ادعي له بالهداية.
1: ادعي عليه.
0: لا لا لا لا لا يا أم محمد ادعي له قول الله يهديه الله يصلحه.
1: شتتنا يا خالة شتتنا.
0: لا لا ما بيشتت. توكلي على الله. توكلي على الله.
1: وأنا متوكل على الله.
0: أيوة توكل على الله.
1: حميلتي يا رب العالمين. أنا بناش الجلالة سيدنا كمان. بل جيت بحني من أفضيقة. بل سيفكوا داري يا رب. يا الله يا رب.
0: بفكوها إن شاء الله. توكلي على الله.
1: يا رب.
0: توكلي على الله. أسعب أخذ اسم البنك من الشباب. وأمورك طيبة وبظلك بدارك. وأبدا يا محمد.
1: يا خالة يا
0: أبدا حبيبي. يا خالة أبدا أبدا.
1: يا خالة تواصلوا معي مشان تطمنوا قلبي.
0: معك والله العظيم ما بتركك. والله ما منتركك. والله ما منتركك.
1: يا حبيبي يهنيكم.
0: توكلي على الله. أمورك طيبة. دارك قديش صالك مع مريتة يا محمد؟
1: داري يا خالة في منين طابق 3 طوابق. داري يا خالة 3 طوابق.
0: وحجزوا على 3 طوابق؟
1: والله الثلاث طوابق.
0: طب مين تعالي مين ساكن بالطوابق؟ انت بالارضي ساكنة بالاول؟
1: انا بالارضي.
0: الثاني. والفوق؟
1: وابني الثاني ساكن فوقي معمرة. عمرها يا بنت التعب الثاني.
0: طيب والثالث؟ طابق الثالث؟
1: الثالث عندي انا قاعد عندي يا خالة. طب الأرض تساوي ما بتجيش فيها دور.
0: ايوه
1: قاعد انا مع الولد المحبوس بالسجن هذا. والله يا غالة والله يا غالة حال البين حالنا والله حق رغيف خبز ما معاي. والله
0: وحدي الله يا محمد وحد الله.
1: والله حق رغيف خبز ما معاي.
0: لا والله
1: وانت ربي تشهد علي ربي يشهد علي وانا بهالعمر هذا ما بعرف يمين شدك.
0: الله يقدرك على الصدق. الله يقدرك
1: يا غالة النفاقة. والله يا غالة المليحين ماتوا يا غالة.
0: لا لا الخير في وفي النبي بقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. إلى يوم الدين الخير موجود الخير موجود لا تشيل هم ولا واحد بطلعك من دارك ولا واحد إن شاء الله.
1: يا رب يا غالة يا غالة.
0: أنت بلاد هاشمي أنت يا متحلعة توكل على الله الأمور طيبة الأمور طيبة إن شاء الله. أبشر يا خالة أبشر أبشر أبشر أبشر بالله يا محمد خذ المعلومات كاملة. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. الله يهدي هالشباب الله يهديهم الله يهديهم. 70 سنة عمرها. طيب شو يعني؟ يعني عمرت دارها بلوكة بلوكة بيتها بيتها تيجي فجأة تقول له بإخلاء يقول لك وين بالضبط. الله يهدي هالولاد يا رب العالمين. حد بوقع عمو وابو يا زلم يا زلم. هي ضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تبشر يا أم محمد تبشر بعزك أبداً.

0: زلمي والله العظيم الواحد ما بيعرف شو بده يقول، أقسم بالله ما بتعرف شو بدك تقول. أم محمد لولا الحاج ولولا العازة بترفع تليفون بسمع الناس صوتها تبكي، وك أمك، وك أمك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك. لا إله إلا الله. أنا بعتذر بس والله العظيم إنه أنا أستفز، أقول لك بنقهر، فكك من الفصحى، بنقهر يا زلمة. وكمك الله أكبر، توصل لهذا العمر المفروض عكفوف الراحة، أقعد يما خلص، كثر خيرك كثر خيرك، أعطينا رضاك. وإذا مديون تقولهاش إنك مديون، قولها إيه مكيف شو ما بدك تحت أمرك. 150 ليرة بتم يطلعوها من الدار. كلنا عنا الأم طيبة، أم طيبة ارحل اسكن لحالك، جيب أمك لعندك يومين بتقدرش تقعد، تقول لك لا يوم والله بعد داري ما في، هلكت وهي تربي، قول لك خمسة راح لي. ما بعرف البنوك مثل هاي الحالات في حالات إنسانية عندهم ولا ما في حالات إنسانية، المهم القروش.
1: برنامج بسوقك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يولا

0: راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: أسبق على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتقين مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
5: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. إن شاء الله راح أتحدث وإياكم عن كمية الرسائل الكبيرة اللي وصلت للآن عشان أم محمد. بس الآن معاي ضيفة من غور الصافي جاءت. بدأت الفكرة من الأرض نفسها، تحولت إلى زراعة من مشروع بسيط إلى تجربة تحاول فتح أبواب جديدة في الإنتاج والتجميل والاستفادة من موارد المنطقة. اليوم أقترب من هذه التجربة ونقترب أكثر وإياكم مع نورة العشوش. أسعد الله صباحك.
1: صباحك يسعد صباحك.
0: كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله.
0: والله أنا بنبسط لما أشوف بنات المحافظات وابناء هالقرى والأغوار. أنتم هيك بلشوا بمشروع بسيط وصار أنتم مشروع كويس وصاروا منتجين فيه.
1: الله يسعدك.
0: بدنا تعرفين عنك وعن مشروعك وكيف بدأ وين وصلنا اليوم.
1: إيه نورة العشوش من منطقة الأغوار الجنوبية.
0: ونعم.
1: والنعم منك. إيه بلشت مشروعي من تقريبا من 10 سنين. هو كان أشتال زيني.
0: أيوة.
1: أشتال زيني، أشتال عطرية. بالسنوات اللي عدت اللي هي 4 سنين بلشت بأشتغل على نبتة الألوفيرا.
0: أها.
1: كان عندي منها كميات كثير. طبعا فكرت فيها الفكرة هاي ويعني وحسيتها مشت يعني.
0: غالية الألوفيرا صح؟
1: يعني
0: طب يعني كيف يعني انت اختيارك كان صحيح من البدايه؟
1: اختياري كان صحيح. درست الموضوع هيك بيني وبين نفسي وكبرت منها يعني ضليت ازرع منها كميات. نبته الالوفيرا هي شوف لما بدك تيجي تزرع واحدة بتطلع واحدة ثانيه بجانبها يعني لما صار كميات كثير. فصرت اصنع منها علاج للبشره وللشعر.
0: مع مين كنت تعمل
1: تجربتي الأولى كانت مع السيدات بنفس منطقتي.
0: كويس.
1: بنفس منطقتي. بعد هيك
0: لا قصدي العلاج يعني حدا عاونك بالعلاج.
1: أنا وبناتي. كويس. كانوا يشتغلوا معي.
0: أيوة.
1: كانوا بناتي كيف يعملوا يجوا اللي بتحط على شعرها واللي هو ترى علاج للشعر لتساقط الشعر ولتقرحات الجلد
0: منشوف حاطينه بنبتة كذا وكذا وكذا.
1: قلت خليني أنا أستخلص منه الجلد، خليني أجيب معدات مثلا كيف مثل العلب.
0: أيوة.
1: البلاستيكية لأن هي اللي بتحفظ الألوفيرا. وبدي أستخدم ليبل وهيك. اللي صار إنه ما كان معي يعني مبلغ بسيط من المال، فلجأت لأول مرة أول قرض استفدته من صندوق المرأة. رحت أخذت منه تقريبا ما يقارب 500 دينار. رحت جبتهم مثلا وحطيتهم وزعتهم.
0: أيوة.
1: مثلا إشي للليبل، إشي للعلاب، إشي لل
0: اشتريت فين هذول عشان تحط فيها النبتة. كويس.
1: وفي شغلات كمان جبتها إضافة معه. فظليت أصنع منها ويعني حسيت حالي إني أنا بدي اطلع، بدي يعني
0: أشتغل.
1: اخلي الناس تعرف انه انا عندي منتج.
0: كويس.
1: رنيت عليهم على المكتب المرأة صندوق المرأة، حكيت لهم انا بدي بازار اشارك فيه.
0: كويس.
1: ساعدوني والله في بازار بالعقبة.
0: تقريبا
1: الي هسه تقريبا 4 سنين
0: بتروح بتشارك فيه.
1: كل سنة بطلع وباخذ معي كمية الألوفيرا، هي بتكون يعني صافية. لا اضافات عليها ولا اشي. اللي صار اني انا باخذ معي 40-50 علبة. صاروا اهل العقبه لما يكون في منشور يعرفوا انه انا بالبازار. فصاروا يجوا ياخذوا يشتروا، اللي بيشتري كميه يعني منها مثلا 4 علب 5 علب، فصاروا يعرفوا وصاروا ياخذوا من عندي الألوفيرا عادي، بودي لهم خدمه توصيل يعني
0: كمان. طيب الان دسك سؤال، توسع المشروع؟
1: توسع المشروع.
0: كويس.
1: الان انا صرت انا اشتغل بالألوفيرا اكثر من النباتات الزيني.
0: تخصصت فيها؟
1: لاني حسيت انه عليها طلب.
0: عليها طلب. وانت شكله شغلك مرتب.
1: كويس.
0: طيب كيف وضع الزراعه بالغور؟
1: وضع الزراعة بتعرف انه منطقتنا
0: ايوه
1: منطقتنا بالغور يعني بتعرف انه هسه بالصيف كان في يعني ما كان يزرعوا كثير الا ورق الملوخيه بس هاي اللي بتاجر فيها.
0: صحيح.
1: بالصيف. وبتعرف انه ما في درجه الحراره عندنا ما شاء الله، انت بتعرف درجه الحراره عندنا بالغور. وعاد عن هيك ما في مي، قلة مي يعني المزارعين الله يعينهم جد، حتى شفت البندورة لما يزرعوها بالشتوية ما عليها مربح يعني الله يعينهم.
0: الله يعينهم.
1: مقترضين ومديونين
0: وضعهم تعبان. تعبان
1: من مره
0: بس مضطر يشتغل ولا بتدري ايش بلش السنه هاي
1: مضطر انه بده يشتغل بده يسد لما بده يجي يسد الدين اللي عليه كمان ما بيغطي.
0: طيب انت ما بيغطي ما بيغطي. طيب انت بلشت بالولفيرا انت وبناتك صح؟ اليوم توسعت وصار اكثر عندك
1: الحمد لله، وانا حابي اطور منه كمان،
0: حابي اجيب لعمان لهم
1: ان شاء الله والله حابه انا اوزع المولات وان شاء الله يا رب. طيب قولي انه زوري كم من مول بعمان يمكن ياخذوا منك بتكون صافي يعني هي طبيعيه ما عليها اضافات ولا إشي.
0: ولا مول اعطاك بوث هيك تقعد
1: أنا
0: عليه؟
1: انا ما صراحه ما
0: جربتي.
1: بدي انا ان شاء الله اني.
0: طب ما شاركت بازارات بعمان؟
1: شاركت بازار بعمان بالحدائق
0: برضو
1: كمان. مشت
0: غليت السعر شويه بعمان.
1: لا لا
0: هو لا مو عشان البنزين، عشان الطاقه، فاتوره الطاقه من الغور لعمان بدها مبلغ وقدره. قديش بتبيع النبته؟
1: هسه نبته الالوفيرا سعرها ثابت يعني 5. الجل الألوفيرا اللي أنا بصفيه يعني هو بيطلع مني كميات، تخيل إنه الكمية في كمية من الشكل.
0: الجل قديش بتبيعي الجل؟
1: 7 دنانير 8 دنانير.
0: وين أنت يا ذولا تيجي عمان بتبيعيه بمبالغ؟ زبطوها بعمان يا أخوان، زبطوها بعمان.
1: في كمان
0: هاي شجرة الألوفيرا بيبيعوها 20-30 ليرة هون.
1: بعرف والله بس بدنا السوق، بدنا المنتج يمشي، شو بدنا نعمل؟
0: طيب هل اليوم أنت لو واحد الآن بسمعنا وعنده مثل شغلك وقرر انه يتواصل معك، معاكي يعني قادرة على انك تعطيه انتاج؟
1: اكيد
0: بالجل
1: بالنبتي
0: وبالنبتي.
1: مديرية الزراعة كمان ساعدتني
0: كويس.
1: ساعدتني يعني بالتدريبات، ساعدتني انه انا كيف مثلا اسوق. مرة جابوني هون على عمان تقريبا يمكن مرتين في بازار حدائق الحسين. كان في بازار فشاركت 3 أيام.
0: شاركتي؟
1: شاركت.
0: كويس والله، لازم يضلهم ينادوكي. تكذبت على حسيت معهم.
1: والله انه الألوفيرا عليها طلب الصراحة يعني.
0: ما انا بقول لك ب20 ليرة و25 باخذوهن هدايا الناس الألوفيرا. طيب لو واحد يطلب منك بتودي له من الغور؟
1: اكيد في خدمة توصيل لباب بيته كمان.
0: والله كويس. طيب يا اخوان ادعموها يا احمد طراون، ادعموها ادعموها، بعدين بتراعيكوا شوي. اسع الجل تبع الأوليفيرا بزبط للصلع؟
1: اكيد.
0: ها شايفه بطراونه؟ خلاص زبطك.
1: اكيد بزبط. في ناس والله باخذ.
0: شو حابه تصيري؟ شو حابه تصيري انت؟
1: والله انا حابه اطور مشروعي اكثر اكثر
0: كيف؟
1: اكثر اكثر يعني.
0: طب كيف ممكن نساعدك احنا؟ كيف ممكن نساعدك انا؟ كيف ممكن اساعدك؟ قولي لي
1: كيف بدك تساعدني.
0: شو رايك اعطيك هالفكره انت تصير تصوري فيديوهات؟
1: والله حاب
0: وابعثي لي اياها، انا بنزل لك اياها على صفحه الاذاعه كمان يسلك. وبحط لك رقم.
1: والله انا حاب انه انا مثلا
0: شو
1: في كانت ناس طرح علي فكره انه المولات بتاخذ وانا حاب اسوق لها
0: سهله
1: يعني يشتروا مني وانا ازودهم بالمنتج. بدهم جل الوفيرا، بدهم الوفيرا، بدهم الواح، انا جاهزه.
0: تكرم خلص تكرمي. اذا بدك شيء احنا موضوع المولات يا شباب نسقوا، والله كنت نسقوا لها مع موضوع المولات. واي بن انسان بيطلب اوليفيرا قول له ب10 ليرات مش ب7، خلاص تستفيد. الله يرزقك.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك. شكرا لك، شكرا لوجودك.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك ستي. شكرا.

يا أخوان، بس أنا بدي أحط هذه الملحوظة. أول شيء الله يكثر الخير على كل الأردنيين، الله يكثر الخير على كل الأردنيين، الله يكثر الخير على أهل الخير. في محامين حكوا معنا، وفي أهل الخير حكوا معنا، وفي ناس الكل، في ناس كثير طلبت رقم اللهم صل على سيدنا محمد، أختنا أم محمد. وفي ناس بتتحدث انه بدهم رقمها وبدهم يتواصلوا معها. والله واحد قال لي، والله قال لي انا وزوجتي واولادي تحت امرها، والله هيو

0: إن شاء الله تعالى خليني أشوف اليوم بكرة وبعده شو بصير معنا ونتواصل مع البنك ونشوف شو ملف محمد بالبنك. وابدا يا محمد والله إن شاء الله ما حدا بطلعك من دارك بإذن الله, ما حدا بطلعك من دارك, ويوم الأحد إن شاء الله إنه بتكون الأمور محلولة بإذن واحد أحد. بس هي شغلة واحدة قبل ما نسكر اليوم يا أخوان, لوم بتلوم دير بالكم عمهاتكم, الأم بتلوم اللي عندهم أبو. النبي مرة قال أمك وأبوك طيبين, قالوا له, قال جاهد فيهم 70 سنة عمرها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في أخونا أبو ينال الله يجزيه الخير كمان هنا بعث إن إنه أبدا تبشروا من محمد. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بصوتك معادر نرجو برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت, راح تسهل حياتك. ريف, صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة, للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01, للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06, للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08, وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات, بتجمع بين الراحة, القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب, الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أحمد, مبين عليك كثير مبسوط اليوم,
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية, وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة, وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو, كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة, ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي, والدعم موجود, وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح, التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. بدء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن الأردن. الشركة السورية للبترول تقول إن انفجار محطة تخفيض الضغط المغذية لمحطات توليد الكهرباء في تشرين بريف دمشق أدى إلى تضرر خطي الغاز واشتعال النيران. الشركة السورية للبترول تعلن عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الانفجار، والجهات المعنية تحقق في أسبابه وملابساته. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن بوتين لا يبدو مستعداً حالياً للانخراط في اتفاق سلام مع أوكرانيا. موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي يقول إن روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك فوراً عقب تعثر المفاوضات. طقس لطيف اليوم ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بـ4 إلى 5 درجات.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: سعد صباحك.
1: يا صباح الورد.
0: يا أهلا ومرحبا.
1: يا أهلا وسهلا. يعني شو الطاقة الحلوة, شو الخميس الحلو, يعني بونجور جمالك.
0: بونجور بونسوار.
1: يعني شو هالحلاوة.
0: بونسوار بالليل ولا بالصباح؟
1: بحس المغرب
0: يعني.
1: يسعد صباحكم جميعا. يعني اليوم احنا طاقتنا كتير حلوة لأنه معروف شو اليوم.
0: بس هذا الأسبوع مخيف قديش سريع. لا لا مخيف مخيف. انت حسيتي طول شكله
1: طول.
0: كان عندك تدريس وكان عندك تعب وكان يعني ما كان عندي شيء.
1: امبارح كان عندي املاء تنتين.
0: املاء كمان
1: تنتين. املاء يعني حسوا فينا المدارس.
0: بس انا بحس انه والله كل شيء اخذته مدرسه طلع على الفاضي. املاء وتعبير وهيك.
1: صح
0: والله انه وجع راس. وقراءه, درس القراءه هذا
1: يعني خلص. انا بحس الولد يصير يعرف يكتب ويقرا وخلص.
0: ماكسيمم
1: ما في داعي لهي التفاصيل كامله وبعدين يدرس هو اللي بده اياه, بحبه التخصص.
0: يعني انا الي قرايب ما كانواش يدرسوا بالمره على اول سنه يبلشوا يشدوا حيلهم عشان يفهموا ايش يعني دراسة. حتى وجهي جاب معدلات كتير عالية.
1: امبارح لين أنا بعد ما خلصت دراسة يعني تحية لكل المدارس اللي ببعتوا إملاء تنتين إملاءتين بنفس اليوم. يعني حرام. يعني بعد ما خلصت دراسة قعدت لين قلبي صار يوجعني.
0: ليه؟
1: قد ما شدت على حالي. حياة الله. طلعت مساكتي بعد التدريس ساعتين.
0: أوكي.
1: مو قادرة لا أخذ ولا أعطي. مش قادرة. خلص خلصت طاقتي الاجتماعية والتدريسية والمهنية والحياتية كاملة. فجأة هيك على الساعة 7-8 خلصت طاقتي كاملة.
0: طبعا
1: صابني اكتئاب ما بعد التدريس.
0: هي يوميات أم عاملة. لازم تعمل كتاب اسمه يوميات أم عاملة.
1: بخاف يزهقوا مني.
0: لا لا مستحيل يزهقوا مني.
1: بخاف يعطيني جوائز.
0: ممكن ممكن أعطوك جوائز. طب احكي لنا شوي عن الجو رندا. يعني انا شايف الجو هلا خلص بلش يبرد وبلشت الدنيا تصير جد برد. يعني
1: الجو رائع, الجو جميل.
0: ايوه
1: الجو بيعطي.
0: هذا موضوع تعبير يا عمري.
1: يعني الجو جميل. انا احب الجو كثيرا. الجو غائم. يعني من بحكي انا دائما بحكي محبين الشتاء هذا جوهم واجواءهم شو ما صار معهم نفسيتهم ضلها حلوه. وهذا الجو يعني بعبر عن طاقه هيك عن سلام نفسي داخلي. يعني بكفي انك انت توقفي هيك تشم شويه هواء تستنشقي هواء. صدقي شو ما كان عندك ضغوطات وما كانت نفسيتك سيئة بتتحسن. وهدول طبيعة لين اللبس الخفيف الكم الخفيف بتحس انه هو فعليا بعطي طاقة حلوة. ما بعرف انا لاني بحب الشتاء. انا هذا جوي.
0: هذا جوي.
1: هذا جوي.
0: طب بما انه هذا جوي خلينا احنا يعني انا مثلا الاجواء هاي بس اصحى الصبح وتصير بتخليني كثير مبسوطة. بس انا حابة اعرف منهم شو الاشي اللي ممكن مثلا تصحوا الصبح اول ما تصحوا اذا صار معكم بعكر لكم اليوم كامل بعكر لكم مزاجكم ما بتقدروا تكملوا اليوم وانتم مبسوطين.
1: اجاوب زهر.
0: مثلا
1: لين.
0: لين تعرفوا شو بتحكي لي رندا اليوم الصبح على التليفون؟
1: تفضلي.
0: قالت لي انا في سند بالبيت وهو طالع على المدرسه بجنني عبين ما يطلع على المدرسه وفي لين بتجنني عبين ما تيجي على الشغل. يعني انا عندي مصيبتين الصبح.
1: هم ما بقدر اسميهم مصايب. هم هيك اشياء حلوه بس بتوترني. يعني والله جد بتوترني.
0: حاولي تظبطيها بعد يعني ما كسرتي قلبي.
1: يعني خلص يعني هو تو اسمي
0: الزبلش. انا بحكي دائما احلى شيء بصباحي رندا. احلى شيء بصباحي
1: كذابه طبعا. خلينا نحكي عن جد عن موضوع الاشياء لين اللي بتضايقك او بتوترك الصبح. لانه في اشي اذا صحيتي بخرب يومك تماما.
0: صح.
1: انا بالنسبه لي ببلش بخراب يومي بس رن المنبه. هذا بنبلش فيه.
0: بنبلش.
1: بعدين اذا بوترني يعني بقوم خلاص يعني بتاقلم بحكي خلاص الحياه وكذا وبنداوم بدنا نسوي. بعدين وانا طالعه بفكر بموضوع التقاعد. متى انا بتقاعد؟ اي سنه بتقاعد؟
0: ولا شو مطولين.
1: بعدين فعليا اذا خلص بعدين يومي ببلش بانه بتلتهي الحياه بتلتهي بيوم ببلش. اكثر إشي ممكن يخرب يومي فعليا اللي انزل على السياره ما يكون فيها شحن
0: او يكون أو تليفونك ما يكون فيه شحن.
1: تليفوني عادي.
0: انا تليفوني ما بيجي.
1: تليفوني عادي بحطه بالسياره على الشاحن واموري بتمشي. بس سيارتك اذا ما كان فيها شحن وانت لين لابسه ومجهزه امورك ورايحه على الدوام وتنزلي تلاقي مثلا الشاحن مش محطوط منيح, تلاقي القاطع مش رافع ولا يعني مزلينه او ناسين حطها كلها على الشاحن. تخيل ترجعي انت بلبسك وكل شيء ترجعي على البيت تستني ساعه عشان تشحني.
0: انا ودبسي مستحيل اجابتني حد ضايق صراحه.
1: تفضلي.
0: بس ليه انت ولبسك قصدك الاواعي اللي بتحطيها بسيارتك؟ احكي لهم هذا السر بعد اذنك.
1: هلا بالعكس هذا شيء كثير منيح. صح
0: طبعا.
1: انت جربتي؟ صح
0: انا دائما بعمله.
1: لازم يكون واحد معاه كل بنت تطلع خصوصا الام لازم يكون معها خزانة صغيرة متنقلة في السيارة.
0: صح.
1: شو يعني إيش يعني إذا كان فيها لبس لأولادك جاكيتات خفيفة بنطلون إذا أنت حابة
0: ثلاجة إذا جوعتي مثلا
1: أشياء زاكية مثلا لبس إليك ترينينج إذا مثلا قررت تطلع بعد الدوام تلبس ترينينج. شو
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: شو زات هيلز بلكي صار عندك هيك فجأة اجتماع
0: لما لا
1: لما ملا.
0: عمرك حضرت هذا الفيديو ضياء لملا؟ اسمع بموت ضحك.
1: فهذا الاشي كتير بفيتكم يا بنات. والشباب نفس الشيء دائما الشباب معهم بليزرات بكون بالسيارة.
0: صح
1: صار معهم اشي طالع
0: هيك اشي اشي اشي معلق. طب ما نتوى احنا خلينا زي ما انت حكيتي هلا هذه مواقف مزعجة بتصير معك. خلينا احنا زي ما سألناهم انه شو اكتر موقف مزعج بيصير معكم الصبح اول ما تصحوا من النوم؟ يعني عن جد لان ده في ناس بتأثر من اول كلمة. يعني اذا متعود مرته دايما تحكي له صباح الخير ولقاها ما عم تحكي له صباح الخير بيتضايق. اذا كان متعود مثلا كل مرة بيطلع بيكون اولاده بيجوا بعبطوا بيسلموا عليه ما عبطوا ما سلم عليه بحس انه كل نهاره تعكر. حتى في ناس مثلا اذا متعودين جارهم الصبح بيفتح الشباك بيكون مثلا بسقي الزريعة دايما متعودين انهم يشوفوا بهذا الوقت وما شافوه كمان بتعكروا. يعني كتير نسمع قصص هي تفاصيل صغيرة بس إيش بتخلي يومك أجمل وأحلى. فعشان هيك هذا سؤالي لكم لليوم، شو بتحسوا أكتر أشياء بتعكر على مزاجكم؟ أسمع كل مشاركاتكم على 078-46-31.

0: يا رواق
1: عن جد انت ليه معصب حضرتك؟ شو هيدا شعري؟
0: يعني ليه صوتك معلق. طب حركوا شوي.
1: يا بدنا ننهف احنا على الصبح. يلا مش غلط سامحونا يا جماعة. طيب يا جماعة وصلنا هيك مسجات على 0786 3 وحدات عن ايش الاشي اذا ببلش فيه يومكم سيء بتتنكدوا. عنا آية عودة بتحكي يسعد صباحكم، اكتر اشي بنكد علي بنهاري لما اصحى والاقي جوزي دايما بده ياني انا او مسوي له الفطور، ارتب له اواعي، اكوي له قميصه، وبعدين يطلع كتير مستعجل بدون ما يفطر. بصراحة ما حق. هذا قلة اهتمام اسمه.
0: ما بتعيش هو ما بقدر
1: أرجع. لا هذا اللي تشكله انت بتعملي نفس اشي او هو بيعمل نفس اشي. مين بيعمل نفس
0: لا
1: اشي؟
0: لا ولا حدا. بس انا يعني
1: ايش
0: ما بحب اجاوب هاي التفاصيل.
1: جد شكله ما منوارد. بس فعلا يا جماعة في كثير ناس ما عندهم هذا. انا بشوف قلة اهتمام صراحة. لازم تقعدي تحكي معه وتحكي له حبيبي انا بصير معي 1 2 3. انا هيك بعرف من بعيد لبعيد. انت يمكن عايشة بالصورة قريب.
0: صبح بدك تحكي معه
1: او بدك تتقبلي موضوع انه اللي احنا شعب نكد. بس تصحى من النوم يعني احنا بنصحى منكدين، بنصحى معصبين، بنصحى مشتاقين حالهم، بنصحى يعني انا الحمد لله يمكن الزلم الوحيد اللي شفته بضحك بس صحى من النوم ابوي. بس جد بضحك انه عادي بضحك ويلا نشرب قهوه ويلا نفطر يعني. غريب يعني بكون عنده مصايب بس بضحك.
0: هو استثنائي.
1: استثنائي. انت حبيبتي بأي بتصحي على ضحكه؟ بتصحي على
0: هلا مش قصه هيك، قصه انه الحياه هيك سريعه. عرفتي كيف؟ يعني بتحسي اليوم لازم يمشي بسرعه. هلا الصبح بدك تقعدي معه وتحكي له صباح الخير، اوكي ممكن تشرب فنجان قهوه، بس انه ما بتخيل انه نفتح مواضيع الصبح. انا مش طايقه يعني مش طايقه احكي مع حالي الصبح. يعني تخيل افتح مواضيع صار معي هيك. لا بحكي له على الغدا، على الفطور. صعب اللي جدا صعب. حبيبتي يعني بتشرب فنجان قهوه؟ اعمل له فنجان قهوه ما عندي مشكله. بعد صباح الخير كيف صحيت كذا، بس خلص أكثر من هيك الجملتين صعبين جدا كتير.
1: 100% يعني أنت حكيتي إنه مثلا الصبح أحيانا تكون بس كلمتين كلمة كبيرها يعني
0: كبيرها. فهمك الحياة سريعة.
1: بعدين بتمشي. طب خلينا نشوف هالمصعب كمان شو بيحكي لنا. مصعب بحكي بناخد اتصال. طيب بعديها
0: يا
1: صباح الخير.
2: يا صباح الوردات والسلاك.
1: يا أهلا وسهلا بأمونة الغالية.
2: هلا بيك.
1: يوم صاحية بدري.
2: لا دائما بدري معكم مع هالجو البارد.
1: طيب الحمد لله.
0: شربتي قهوتك يا إيمان؟
2: أكيد معاكو.
0: يا سلام.
2: بداية أكتوبر وشهر ميلادي.
0: يا سلام. طب إيمان احكي لي شو أكتر إشي بنرفزك وبدايقك الصبح؟
2: لما حدا خلص بكون نايمة لما أقعد على صوت أي صوت.
1: هذا الصبح مش بالليل.
0: حدا يصحيك الصبح قصدك؟
2: شو صحينا اي صوت بقوم خلاص.
0: نومك خفيف. طيب ايش تاني بنرفزك؟ يعني اشي كذا الصبح يعني بتحسي يومك خرب مثلا؟
2: اي اشي تاني قولي مثلا لما لا هذا اهم. لما اقعد لما حدا يقعدني بكونش نايمة مريح.
0: بسيطة بسيطة. أيوة. اذا هيك
1: صح النوم. ما انا ما يكون صحيناك ايمان بس.
2: لا معكم
0: صباح. يسعد صباحك يا ايمان. صباحك
1: يا اهلا وسهلا. يعني عن جد هاي انه حدا يصحيك الصبح وانت نايم
0: مش شبعان نوم
1: بتضايق. احيانا انت بترني علي بتصحيني على الدوام بحس الموضوع جدا صعب.
0: بضايقك. خليني اضايقك عادي ما عندي مشكله.
1: خلينا نطلع فاصل بما نعمل مشكله.
0: خلينا نسال سؤال الحلقه قبل. يعني بنسالكم يعني هي ما خلت اسئله الصبح بس حابين نرجع نذكركم سؤال الحلقه. شو اكثر إشي ممكن تصحى الصبح يعني يصير معك يخرب يومك او يضايقك؟ على شاركونا على 0784 6 3 1. فاصل ومكملين معكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنشي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا. شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب، إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: سعد صباحكم جميعا، يسعد صباحكم من ما عم تسمعونا، من ما عم تحضرونا بالشارع، رايحين على المدرسة، مروحين، رايحين على الشغل، أخذتوا رواتبكم، بعرف أنكم هلأ عايشين حياة الأثرياء، كل حدا مفكر حاله أبو هشيمة أو ياسمين صبري، ومبسوطين على الآخر. هم أول أربع أيام هم هاي المتعة والاستمتاع،
1: ثلاثة
0: ماكسيمم كمان. أما بعدها خلص يعني بنرجع للحياة الأصلية فكرية. ولكن خلينا هيك قبل ما نبلش رندا، اسمحي لي أحكي صباح الخير لكم جميعا، بنتابعكم من قسم النشاطات التربوية في مديرية التربية للواء بني عبيد، وبنحب نصبح عليكم من رولا كناني رئيسة القسم ومسؤولي النشاطات علي الجراح وواقد المخزومي ولافي العثامنة ومسؤولين النشاطات. يسعد صباحكم جميعا يعني أستاذ علي وواقد ولافي وأكيد الأستاذ رولا كناني، كلياتكم هيك بتمنى لكم صباح حلو، صباح جميل، وأتمنى هيك تكونوا صحيين كمان اليوم بطاقة حلوة ونشاط حلو. وشو الأسماء الصعبة؟ يعني أول مرة بعرف إن عنا هالقد أسماء صعبة بالأردن صراحة. إيه اللغة دي؟
1: يسعد صباحكم. يسعد صباحكم.
0: طيب إحنا كنا بنحكي رندا كمان قبل الفاصل عن إيش الإشي اللي بيعكر مزاجنا.
1: صح.
0: صحيح؟
1: صح.
0: هلا بشوف كمان بحكوا لك اللي زي ما الواحد لما بتعرفي لما يكون بحياة زوجية مختلف عن عن السنجل، فاهمة كيف؟ يعني أنا بصحى الصبح من النوم بلبس أولي بطلع على شغلي، أما متزوجين صباح الخير كيفك، شو بدنا نفطر، شو بدنا نشرب قهوة، أنت خلص أنت عديتي هالمرحلة. أنا بحكي صار سنتين ثلاثة أنت خليكي على جنب، فاهمة كيف؟ أوكي. فبصحوا الصبح هيك بيكون عندهم فعاليات، تخلص شغلها بروحهم بيت أهلهم بيت أهلها.
1: طبيعي هذي.
0: بتختلف الحياة مع أبن، تكوني صاحبات روحات جيات
1: صح
0: على حل شعرك ولا حد سائل، بس بعد الزواج بتصير الحياة مختلفة عائلية شوي.
1: عائلية طبعا، وطلعات مش دايما بتزبط، يعني بتحسيها لا طلعات انه لازم تكون عائلية أكتر بتنفع إليك وللولاد يعني. صحيح. كذا وهيك، بس موازن يعني، في طلعات إليك في طلعات للولاد.
0: طب أستاذ رندا معك
1: اتصال. يا صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيف الحال؟
2: والله الحمد لله بخير.
1: كيف أمورك يا زكريا؟ طمني. قبضت؟
2: الحمد لله تمام. ما أنا امبارح كنت مخطوف، ليش ما شاركت معكم؟
0: هلا أنا اتواصلت مع المدير وقال لي إنه هو جائزة لإلك بده يعطيك لا بده أول إشي يخصم على مرتبه 200 دينار وخصم 3 أيام وبده يفصله، هيك أنا عرفت.
1: أنا بس تواصلت معه قال لي إله مكافأة 1000.
0: شو 1000؟ 1000
2: شو 1000 دينار يسعدينك ويضحك صح.
0: هو الفكرة لحالها خلته ينبسط.
1: حابين نغير لك جو هيك على الصبح حتى لو الموضوع مش صح.
0: عن جد. طب زكريا احكي لنا شو أكثر إشي ممكن يصير معك خلال يومك ويعكر مزاجك ينكد عليه
1: غير المدير
2: وغير الراتبات. يعني مثلا لما اكون داوم على الشغل يعني ممكن انا بسويني شغل الجوكر انه يعطوني شغل وانا يكون عندي شغل، فهمت كيف؟ انسى شغلي واخلص شغل ثاني اللي هو عجقه مش ترتيب.
0: بتعرف شو السبب يا زكريا؟ بتعرف شو السبب؟
1: شغل.
0: لانك شخص طموح وكل شيء بيسالوك عنه بتعرفه بتحكي بعرف، وكلمه ما بعرف بتريح. لو انت من اول الشغل قلت والله صعب ما بعرف مش شغلي كان حلت امورك.
1: طبعا زكريا هذا منحل تماما.
2: محلل شخصيه في دكتوره نفسيه ما شاء الله.
0: شوف رندا اكيد عندها راي اخر.
1: لا زكريا تعرف شو مشكلتنا؟ انه احنا لازم نقدر شغلنا، يعني اذا طلبوا منك شغله تمام وانت ما قدرت يعني تكمل احكي لهم انا اليوم ما بقدر، ممكن
0: انا جانب الواقع من الحياه
1: قدر الوقت لكل شغله.
0: جانب الواقع
2: مشكلتي اني ما بعرف احكي. لا انا لو بعرف احكي لا
1: عادي، في مواقف لازم تحكي فيها لا، وفي مواقف بتمشي الحياه بتمشي يا زكريا.
2: والله ما بعرف عمري ما حكيت لا.
0: جرب من اليوم شوف قد ايه رح تنبسط يا زكريا. مبسوطين انه سمعنا صوتك. والله خلص.
1: والله يهنيك بالراتب. يلا
0: صباح. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال وصباح الخير.
3: صباح الخير.
0: سعد صباحك.
3: كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. كيفك انت؟ شو الاخبار؟
3: الحمد لله تمام.
0: امبارح صبحت عليك ايمان، سمعتيها؟
3: سمعتها وضربت امبارح، كان عندكم ضغوطات على التليفون شيء مش طبيعي، ما ضبط معي اتصل.
0: مليون بالمية، يعني منيح اللي سمعنا صوتك اليوم. بسم الله ما شاء الله، دائما يعني
1: الاذان
0: دائما اذان عندها.
3: كنت بشارك على الراتب عشان اقول لكم يطلع لي راتب حبيت 500 دينار انا، يعني الاكثر اذا طلع لي 500 ممتاز.
0: اوكي شو بتعمل؟ لو اجاكي 500 شو بتعمل فيهم؟
3: 500 شغلي اني يعني يعني اصرف على حالي واكتفي واسوي اللي بدي اياه وبزيد كمان.
0: طيب ايش يعني ايش الاشي اللي بنكد عليك يا زينب؟
3: بنكد علي ان تكوني نايمه وحدا يصحيكي، بس انا ما حدا بيصحيني بصحى لحالي.
0: زي ايمان انت زي جيران؟
3: بس انا ما حدا لا احنا جيران بس تعرفنا وصلنا صحبه انا وياها والله كل يوم نحكي مع بعض
0: والله.
3: والله
1: إيمان.
3: برن عليها شوفي
1: إيمان جاوبت نفس الجواب يا زينب.
3: برن عليها إذا برن واحدة إذا فاضية هي حكت لي قالت إذا فاضي أنا بشوف المكان برد فاضي تكون يا أنا تعبانة يا تكون مريضة يا تكون هذا يعني على راحتها بخليها مش
1: أيوة أحسن أحسن.
0: طب حلوة فكرة إنهم صاروا صحبة من الإذاعة يعني جد
3: والله
0: أنا يعني أنا مبسوطة إنه هيك عدلنا لك يومك وصار عندك صاحبة جديدة يا زينب.
3: حلقة غيريو في المشاركة
0: هاي شاركتي انت اللي هو انا سالتك شو شو اكثر شيء بضايقك خلال اليوم
3: وبعدينك انا بحب القهوه صاير بس مش القهوه الحلوه بحب الساده لما نروح على المسجد صار يزقونا قهوه شقله وقهوه سوداء.
0: الف صحه شكلة. وعافيه يا رب الف صحه وعافيه تقبل الله يا رب زينب حبيبتي
3: مع مباركه ايكو
0: ستين يسعد صباحك يا حبيبتي
3: صحه يا رب وانا هي صايم بدعيك وانا صايمه
0: حبيبه قلبي يا اهلا
1: وسهلا يا اهلا شكرا
0: شو مالك لا تصفني هاي الصفنة لا لا ما بحبها ما بحبها
1: لا بالعكس أنا كتير مبسوطة إنه إيمان وزينب صاروا يعني صحبة عن طريق الإذاعة ثانيا بعدين بجابوا نفس الأجوبة انت خاطر فعلا خاطر بناتهم فعليا.
0: طيب خليني أحكي لكم كمان على متى تقرأ المسجات.
1: طب خلصنا ناخذ اتصال بعدين تقرأ طيب المسجات. يلا صباح الخير.
4: صباح النور.
1: كيف الحال؟
4: تمام الحمد لله.
1: كيفك يا أبو عون؟ كيف أمورك؟
4: تمام تمام
1: احلى
4: من هيك.
1: والله انا بحس ابو عون ما في اشي بينكد عليك الصبح ولا اشي بيوترك
4: ولا يمكن حد ينكد علي ولا بسمع حد ينكد علي
1: ابدا
0: الحمد لله
4: خربان ايشي يعني ليش بدك تنكد علي.
1: طب اذا صحيت ام عون وما حكت لك صباح الخير ما بتتنكد؟
4: ما عمرها عملت الا تقول الصباح
0: بلكي ام عون جربي اعمليها يا ام عون جربي
4: يعني كوني. واذا عملتها ما بنكدش ما انا مش من النوعيه اللي بنكد دائما بضحك.
1: الله يديم عليك يا رب الله يديم عليك. وحتى الأولاد ما بينرفزوك يا أبو عون بيعملوا لهم حركة كذا.
0: اسمعي أنا حل أبو عون عندي هلا بسألك بسألك يا السؤال الصح.
1: تفضلي
0: أبو عون لو صحيت من النوم ودخلت على سيارتك بدك تطلع على شغلك ولقيت سيارتك من جوا فيها دعسات رجلين ومتوسخة
4: هذا النكد
1: يا بيي
0: نكد ايوه نكد نكد من الفكره
4: انا نكدت من محبوله لقيت زي لا
0: مثلا
4: كده لقيت النوم.
0: طب ايش عندك اصعب العجل يكون مبنشر ولا السياره تكون وسخه؟
4: لا السياره تكون وسخه.
0: شفتي ما انت انت ابو عون حتى بالبيت انت نفس الشيء بتحب دائما كل شيء نظيف.
4: نظايف انا مع ام عون بتقولي يعني امتى انا على دقه التفاصيل بدقق
1: بس ابو عون مش منطقي ابو عون يا جماعه بقول لك اذا ما حكيت لام عون صباح الخير ما بزعل بس سيارته وسخه بزعل
0: هذا على فكره غلط.
1: الله يعينك يا ام عون
0: هذا غلط. انا مكان ام عون بزعل
4: لان ام عون ما عملها يعني عملتها لا تقول صباح الخير لا اذا ما قلناها على الواتس او وجه الوجه بنقول على الواتس عادي.
1: ايوه عيني الله يديم المحبه بناتكم يا ابو عون يسعد صباحك
4: مبارك عليكم ان شاء الله
1: يسعدك يسعدك.
0: حبيت فكرة إنه ما شاء الله اليوم حبيت ألبس سكسة توال على البنطلون اللي أجربين توال
1: مخططين مخططين
0: هذول طعم بابا حبيب قلبي
1: مبينين والله
0: مبين صح واضح معك ناخذ اتصال أبو سري ونقول صباح الخير.
5: صباح النور على
0: يا أهلا وسهلا كيفك شو الأخبار؟
5: تمام الحمد لله رب العالمين.
0: شو رأيك هيك الحمد لله بخير شو رأيك بالجو أولا؟
5: الجو أنا بالنسبة للجو هذا بتعبني.
0: ليه؟
5: عندي التهاب قصبات معربه
0: بصير معك اكتئاب كمان فوق هذا الحكي.
5: بالعكس ما شوفي انا سبحان الله فيش اشي بغير نفسيه البني ادم الصبح الا شغله واحده
0: شو هي؟
5: انه يصحى في حدا بده على باب البيت بده مصاري.
0: ما والله صعبة أنا هاي صعبة صراحة
1: هاي ما بتنكدك يوم
0: لازم
1: واحد
0: لازم تسكن بيت ما حد بيعرف أنت وين ساكن
1: بتنكدك شهر كامل بتضلك متوازن بالنكد.
5: فهو شوفي زمان إحنا من الجيل القديم شوية فكانوا يحكوا هيبتنا بكشرتنا والله شعبنا إنه شعب ضحوق جدا ومبتسم وراقي يعني والله شعبنا شعب راقي.
0: والله صح معك ما عرفتش إيش بيحكوا عنك كشرين وإحنا أبدا مش كشرين.
5: بالضبط انه كانوا يحكوا لي زمان انه هيبتنا بكشرتنا لا والله لا
0: انا هيبتنا بضحكتنا
1: ضحكتنا طبعا اكيد يعني بس هذا البوترك ابو سلوى طول اليوم بصير معك اي اشي عادي بس انه حدا يدق عليك على الباب.
5: شوفي انا صحيت الصبح الله يا رب يخلي لكم اولادكم اول اشي
1: اجمعين
5: صحيت الصبح سلوى تعبانه
0: تحرمي سلامات
5: مركز الصحي رنيت على الدوام قلت لهم بدي اتاخر تمام تمام وانا في المركز الصحي سلوى عندي 4 سنين الله يخلي لك يا رب
0: الله يخلي لك يا رب
5: اعطيتها التليفون عشان شوي انها يعني تنسى شوي وجعها او تنسى المها فاعطيتها التليفون تلعب فيه وقعت التليفون كسرته
0: كمان
1: كسرته؟
0: يعني هاي ضربتين على راس والله بتوجع صراحة. والله ما هو يومك صراحة.
1: لا إن شاء الله هيك بكمل يوم بشي حلو.
5: اللي قاعد جنبي على الانتظار فبحكي لي بحكي لي يا ربنا يكون في عونك شكله نهارك مو يعني تمام. سمعتك وانت بتحكي لهم تحكي لهم بتأخر على الشغل قعدت التليفون
1: بس خلص خلص الحمد لله أنا أجت على هيك يعني. وبس لا إن شاء الله بتكمل يومك وطاقة حلوة.
0: أهم شيء سلوى صارت أحسن.
5: بالظبط الحمد لله رب العالمين. هلا والله رجعتها على البيت وهي تطلع
0: خلص هلا لازم تسلو كامل 4 سنين تستحمل المسؤوليه. كنا انت كسرت التليفون بدك تحلي موضوع صراحه. انا هيك بعمله.
1: الف سلامه عليها. الف سلامه
5: سلوى. يعني شوفي سلوى خط احمر بالنسبه لي يعني
1: طبعا يخلي لك اياها.
5: ثلاث بنات بس لا سلوى خط احمر يعني لا تتعب لا اي شيء تطلبه لازم يحضر.
1: يا سلام يا ريك يا سلوى.
0: ابو سلوى احنا كثير انبسطنا. الله يخلي لك اياها يا رب. الله يخلي لك اياها. وكثير انبسطنا احنا سمعنا صوتك فعلا. ودائما بدنا نسمع صوتك. اتفقنا.
5: انا دائما معكم سمير ابو سلوى يعني بالحالتين موجود.
1: يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك.
0: شو انت الضرب اثنين الصوت
1: اكس اثنين.
0: احمد عندك استاذ
1: تفضل. بخاف من اسم احمد.
6: صباح الورد.
1: يا صباح الخير.
6: شلونك عيني شلونك؟
1: تمام الحمد لله.
0: استاذ صباحك.
6: انا عكس ابو سمير اشحنولي بضلني ارن عليك وزي ما بدكم.
0: ابشر هلا بحاول لك باقه.
6: لا وبعدين ليش اصحى متنكد وانا يعني هذا الحياه حلوه للي يفهمها. الحياه حلوه الحياه طيبه صح. الحياه جميله ما في اشي بزعلك غير بعدك عن رب العالمين وبس.
0: مليون بالمية. بس انت بسم الله ما شاء الله شو الطاقه الايجابيه الصباحيه يعني شو السر مثلا؟
6: لا لا لا لا لا عندي طاقة إيجابية بتغطي بلاد بفضل الله الحمد لله. طول ما أنت قنوع عمرك ما بتزعل. كل ما أنت بترضى بقدر الله بخيره وشره عمرك ما بتزعل.
0: مليون. طب أنت قبل كم سنة كنت بنفس هذا التفكير يعني كنت بتفكر بنفس الطريقة؟
6: أي نعم أي نعم بفضل يعني الله
0: طول عمرك
6: طاقة إيجابية الحمد لله. الحمد لله دايما نقول الحمد لله بتلاقي أمورك سالكة لا تتذمر من أي إشي يا أخت لين وأخت رند. أنا سعيد أني أنا أصلا متواصل معاكو. هاي لحالها أنتو رفعتوا لي التشارج تبع الإيجابية عندي.
0: الله يسعدك.
6: سمعتوا طيب يعني
0: إحنا بالعكس إحنا أنت نقلت لنا الطاقة الإيجابية تبعتك يا أحمد. أنت اسمك أحمد ولا أبو أحمد؟ أحمد.
6: اسمي احمد علي عبد الله. عندي مريم وعبد الله واوس.
0: ما شاء الله الله يخليك. والله اسم اوس كتير حلو. حلو. مين اختار اسم الاوس انت ولا المدام؟
6: مش سامع ايه
0: مين اختار اسم اوس انت ولا المدام؟
6: والله المدام انما انت عارف النسوان مسيطرات علينا.
0: يسعد صباحك يا احمد.
1: خلينا كمان
0: طبعا هي اختارت الاسم استاذة.
1: ناخذ اتصال من جمال. يسعد صباحك.
7: الو
1: كيف الحال؟
7: هلا كيفك اختي رندا؟
1: يا اهلا وسهلا فيك.
7: يعني انا بنبسط لما اسمعكم يعني اذاعه فعلا يعني اسم اذاعه فرح دائما فرحانين ما شاء الله.
1: يسعدك يسعدك يا جمال.
7: انا قبل يومين كنت في السلط وما شاء الله البث كانك بعمان. يعني هذا بدل على قوه الاذاعه وقوه الاعلاميات اللي انت يعني وطاقم الاذاعه. والله بالسلط كانك بعمان.
0: انت صلتي اصلا؟ انت من السلط؟
7: نعم سته.
0: انت من السلط حضرتك؟
7: لا انا اصلي كراكي بس سكان عمان.
0: يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك.
1: طب جمال احكي لي ما انك رايق هيك صوتك فيه طاقه ورايق في اشي بنكد عليك الصبح اذا صار معك؟
7: لا لا لا لا انا الحمد لله بطلع دوام الساعه 7 برجع الساعه 3 4 وما في ليش انكد على حالي.
0: ماشي
7: والحمد لله رب العالمين ايماننا قوي بالله سبحانه وتعالى. والحياه اختي فيها مر وفيها حلاوه بدك تتعايش مع هالحياه.
0: مليون بالمية.
7: يعني الواحد ما يحكي الحمد لله مضل أشهر من غيرنا احنا الحمد لله.
0: طب
7: الحمد لله.
0: طب جمال بدي أسألك سؤال. نعتبر ان انت هيك صحيت من النوم ورحت على شغلك انت كتير مبسوط وشفت واحد قدامك مكشر ومبوز بيأثر عليك يومك ولا ما بفرق معك؟
7: لا لا لا لا عادي ما مش مفيد عندي ببعد عنه ما بحب الكشرة ما بحب النكد. أنا زلمة مبسوط دائما الحمد لله يعني وخلص بشوف واحد مكشر نكد بتلاشى لأن الكشف بتأثر علي.
0: والله معك حق. الله يبعدهم عنه.
7: بحب فبحب الانسان هيك الضحوك والمفرفش والبنكش.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب هيك الله يحيطك بناس كلياتهم ايجابيين.
7: يعني كيف انتم الاذاعه مبسوطين ما شاء الله عنكم، احنا زيكم دائما مبسوطين، يعني بتعطونا يعني طاقه ايجابيه
0: للمدى
7: الكبير الكبير.
0: الله يسعدك، شكرا شكرا لك يا جمال، سعد صباحك. سعد صباحك الله. يعني انا بصراحه اليوم فوق ما انا اصلا ايجابيه، الناس اللي معنا اعطونا طاقه ايجابيه اكثر.
1: مش هتسكتي تسكتي معنا
0: صراحه،
1: بحاول بحاول.
0: ما بعطيك سؤال يروح، انت طولتي طولتي
1: مين؟ ما في مجال
0: دريحك عشان عندك ضيفة يا عمري.
1: يا خلص ما في مجال، ما بدي اسكت.
0: طب احكي. لا خلص احكي خلص. سكتنا
1: خلص بقى. بعد الفاصل في معنا ضيفة
0: بعد تكون الفاصل. بعد الفاصل في معنا ضيفة جدا مميزة مع رندا. يا جماعة هيك خليكم سامعيننا، وكل الاتصالات اللي راح تكون معنا راح نقولها كمان لتلت ساعة، اللي هي على الساعة 11 للساعة 11 وتلت. نرجع نسألكم سؤالنا لليوم، شو أكتر إشي صار معكم الصبح بنكد عليكم؟
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
10: ملقان ملق عصر الهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
13: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
14: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
13: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
15: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
16: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
17: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
18: أوه حين رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
19: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. كنا نحكي بالبداية قبل الفاصل عن موضوع الأشياء اللي ممكن نصحى صبح وتضايقنا, ومن بعض الأشياء اللي ممكن تضايقنا إنه مثلا أنت تكوني نايم وتصحى تلاقي ابنك ماسك تليفونك وطالع برا وبتفرج على اليوتيوب وأنت مانعه إنه هو يتفرج على اليوتيوب تبع الكبار مو الصغار. لهيك معنا اليوم ضيفتنا نور سكجها, مستشارة في حماية وسلامة الطفل, لتحكي لنا أكثر كيف الموضوع يكون مش ترهيب عند أولادنا, لأنه كل ممنوع مرغوب, بدنا نستوعب أكثر كيف ممكن نتعامل مع أولادنا عن طريقك. سعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: كيف
1: تمام.
0: أمورك؟
1: تمام تمام. شكرا على طرح هذا الموضوع.
0: شكرا.
1: مهم طبعا. صراحة نحكي فيه بكل مكان. هاي الأمور اللي زي ما ذكرتي بتوتر على طول.
0: بتوتر فعليا.
1: والأم بتكون صاحية أصلا في مليون إشي براسها, ويجي قصة زي هاي فمية بالمية
0: قديش تكون نسبة التوتر عند الأم بهاي الطريقة؟
1: معك حق, خاصة إشي متكرر, لأنه اليوتيوب إشي بيصير الطفل عنده إدمان عليه. بيصير كل مرة بده يفتح, خاصة الشورتس هدول الفيديوهات القصيرة. فهي صراحة أكيد إشي بداية, بس دائما بنقول السلوك اللي بنشوفه مش لازم نحله بنفس الوقت, بدنا نحكي كتير, بدنا نجرب يعني نتفادى هذا شعور التوتر اللي بيصير معانا سواء الصبح أو أي وقت تاني, خاصة بأمور التليفونات والعالم الرقمي اللي هلأ الأطفال عم بيعيشوا فيه.
0: يعني ممكن هي إذا كان أول مرة هذا شغلة تمشيها الأم بعدين ما تحل الموضوع بنفس الوقت, لأنه يعني تعرفي إذا هي موضوع كبرت ورح يكبر براس الطفل, إنه كل زي ما حكينا كل ممنوع مرغوب يعني بالنهاية. إذا هي منعته تماما عن موضوع الشاشات رح يكون الوضع صعب. طب كيف الواحد هيك تبني أو تبني هذا الإشي عند ابنها إنه مو وقته, إنه كل شيء له وقته بخصوصا بالشاشات؟
1: يعني موضوع الشاشات عالم كتير كبير نحكي فيه, بس إذا هيك بدنا اليوم نركز أكتر على بركي شوية نصائح للأهل. وبتعرفي الأطفال لما بيمسك تليفون يعني بأعمار صغيرة هلأ عم نشوفهم للأسف عم بيمسكوا الأجهزة, عم بيصير عندهم تابلتس كذا, فدائما نصيحتي للأم إنه بلشي بالتدريج. يعني هلأ موضوع أنه نمنعه تماما زي ما قلتي أكيد مش حل, لأنه العالم كله هلأ بالعالم الرقمي, رح يجي وقت يحس حاله أنه طب كل أصحابي عندهم أجهزة وأنا ما عندي, فبيعلق شوي الموضوع. فبدنا نبلش بالتدريج, بدنا نفكر بأنه شوي شوي نعطيه مهارات. يعني راند إذا منفكر إحنا في أي إشي بدنا نصير شاطرين فيه, شغل, نسوق, أي مهارة معينة بدنا وقت لنصير أحسن فيها. وصراحة بدنا نوقع بالغلط, يعني رح يجي وقت إنه والله ما كان لازم أعمل هيك, كان لازم أعمل هيك. هون شوي شوي الطفل بلش يكون مهارة إنه كيف عم بستعمل تليفوني, بالإضافة لأنه الأهل يحطوا شوية قوانين. يعني كمان هون مرات عم نضيع بهاي القصة, عم بعطيه التليفون بس ما عم بعطيه معاها قوانين يمشي عليها, يمكن أفهمه شو الخطر بهذا العالم اللي انت لك تمشي فيه. فهون بدنا شوي نكون حريصين بإنه علينا نوعا ما مسؤولية مهمة.
0: هلأ أنا ما رح أسألك إنه موضوع إنه بحق للأهل إنهم هم يمسكوا تليفون أولادهم وإنه لازم تكون عندهم خصوصية. أنا كرأيي الشخصي أنا بحس إنه لازم يمسكوا تليفون أولادهم ولازم يشوفوا شو هم توجهات أطفالهم أو توجهات أولادهم. بس أنا الشغلة السؤال لك إنه هل إنه ممكن الأم إنها تفتح تليفون ابنها وتتفرج على الخصوصية بدون ما يعرف ولا مع علمه؟
1: هذا خط كتير هيك رفيع
0: رفيع,
1: لأنه مرات منخسر ثقة أطفالنا فينا إذا أنا بستناي نام بمسك تليفونه أو بلاقيه قاعد بغرفته فجأة بفتح الباب وبدخل. هي فكرة الفرق بين رقابة أو تجسس أو أنه أنا يعني متسلطة عليك أو مسيطرة بهذا الفكرة.
0: كيف الأم ما توصل لهذه المرحلة؟
1: يعني قبل ما نحكي كيف, هي فكرة أنه بدنا ننتبه ليش ما أوصلها. ما أوصلها لأنه أنا ممكن ابني يصير أشطر بكيف يخبي عني. يعني هاي اللي فعليا بيصير. واحنا لما كنا صغار هيك كنا, سواء كان بتليفون ولا بشيء ثاني. صح. انه اوكي امي عرفت هاي الطريقه خليني اجرب طريقه ثانيه. فهي الفكره انه دائما الحوار لازم نحكي معهم. ليش انا عم براقبك؟ ليش انا مش بالرقابه كمان بالمعنى البشع, ليه انا جنبك بهذا الموضوع؟ لانه لازم يفهم الطفل انه مسؤوليه اهله يحموه, هذه مسؤولية مش إنه اختيار. كيف أنا بمنعه من إنه يصير مثلا يمسك سكين بعمر معين كذا, كمان هون أنا دوري أحميك من هذا العالم الرقمي. وصراحة الإشي اللي كتير في تحدي هو إنه نحن ما عشنا هاي الأشياء. يعني هلأ الأهل اللي عم بيربوا ما عاشوا انه تليفون وكيف اتعامل معه جديد مع اولادهم، فهم يا حرام كمان بوضع مش عارفين كيف يتصرفوا. وصراحه تحدي
0: يعني. هو زمان كان موضوع تلفزيون، اذا يعني بس تخلص دراسه بشغل لك التلفزيون، ما كان موضوع التليفون موجود. بس هسه عم بشوف انه خصوصا ببدايه المدارس في اهالي عم بمنعوا منع تام لاولادهم الا بالويكند، يعني يعطيهم الشاشات. هذا الاشي بتشوفيه مناسب؟
1: يعني منيح، وخاصه انه احنا عندنا انواع بالبيت من الشاشات. يعني عندي التليفون، عندي البلاي ستيشن، عندي التلفزيون، عندي يمكن تابلت. فانا شو اللي عم بمنعه وشو اللي عم بخليه؟ هون كمان بدي اكون حريصه انه اوكي ممكن ما اعطيه مثلا تليفون غير بالويكند. كمان اعمار معينه، هلا بتعرفي المدارس عم بينزلوا اصلا الواجبات كلها على التليفون، مرات في بعض الحلول لازم تكون على التابلت وكذا. فما بنقدر ننعزل عن هذا العالم، ما بقدر اخلي ابني تماما مش هون. نرجع بنقول حسب العمر، الاعمار الكتير صغيره اكيد حرام. بس اللي مضطر يمسك تليفون، اللي عنده أصحاب كتير، بس بدنا نكون يعني فاهمين قدي حدوده بهذا الموضوع بالعالم.
0: وكتير شفنا كمان انه في دول منعوا منع بات انه الشاشات او التواصل الاجتماعي لدون العمر ال 14 وال 16. هل انت مع هذا القرار او لا؟
1: يعني انا مع المنع، ولكن برضه بدنا نكون عارفين انه باعمار معينه الاطفال بحبوا يخاطروا، رح يضلوا يجربوا. يعني احنا مثلا صار عندنا المنع في بعض المواقع، ولكن كل الأجهزة اللي عليها نوع معين من خلينا نحكي البكسر الحظر، بتعرفي برامج اللي بتكسر الحظر، لكتير تطبيقات عم بيستعملوها، هم قدروا يدخلوا، فهو صار المنع زي كأنه ما صار. عرفتي؟ هون ما عم نشتغل مع الطفل على إشي أعمق من فكرة أني أنا بس بدي أمنعك. لازم يفهم الطفل بأنه أنا عندي رقابة ذاتية.

0: بوقت معين انه زي ما قلتي بنجبره على السلام. مرات الاعمار الكتير صغيرة بنغير مثلا ملابسه قدام اي حدا بيستعمل الحمام بيساعده، فهمتي كيف؟ فاحنا في امور لها دخل بالخصوصية بتخرب عند الطفل مرات، فبالتالي بيصير صعب عليه بالعالم الرقمي يقول لا. لما يوصله مسج من حدا ما بيعرفه، لما يوصله صورة من صاحبه مثلا فيها اشي غير لائق، بيصير معلق بين فكرة انه انا ما بقدر اقول لا، وكتير إلها دخل بثقته بنفسه. صح. اللي كمان الأسرة مسؤولة عن هذا الموضوع، لازم الأسرة تكون فاهمة إنه أنا إذا ما اشتغلت على ثقة طفلي بنفسه، على قدرته على وعي بذاته كمان قديه هو عن جد بيعرف شو بده وشو ما بده، رح يكون صعب عليه يقول لا.
1: كمان عرفت إنه عندك مبادرة اسمها فتحوا لي عيوني.
0: صح.
1: بدي أسمع عنها أكتر.
0: مبادرة فتحوا لي عيوني يعني، وأنا جد بحكي يمكن زمان ما حكيت عنها، بس قدي هاي المبادرة يعني فتحت لي أنا أول إشي عيوني على أمور إلها دخل بحماية الأطفال أكتر من اللي بلشت فيه. أنا بال 2018 بلشت هاي المبادرة، كان هدفها حماية الأطفال من التحرش، وبلشت بأعمار 4 سنين يعني. 4 سنين عم نحكي معهم كيف انه جسمك لإلك، وكيف انه ما حدا يقرب عليه، وكيف انه تبلغ على طول اذا اي حدا مسكك بطريقه غلط. وشوي شوي كبرت يعني، لو وصلنا لمرحله انه هلا عم نشتغل مع مهنيين، مع المدارس، مع المؤسسات، عم نقدم استشارات وبنشتغل على بناء قدرات الاهل على كيف انهم هم كمان يعرفوا كيف يعلموا اطفالهم. احنا رد بنفكر حالنا انه يعني بيجيني البيبي او الطفل وانا بربيه خلص، بس بهذا الزمن احنا لازم نتعلم كيف نربي اطفالنا. فعن طريق المبادره عم نزيد وعي الاهل، عم نحاول نزيد وعي المجتمع والطفل احيانا دايركتلي يعني مباشره معه بكيف يحمي حاله من الاساءات. وطبعا اكيد لا يمكن عزل ذلك عن العالم الرقمي وحمايته من الاستغلال الجنسي على الانترنت.
1: صح.
0: لانه تسمعي كتير قصص،
1: كتير قصص خصوصا هاي في آخر فترة صراحة
0: مؤلمة.
1: جدا هو الموضوع بس تعلق بالأطفال بتكوني أنتي جدا حساسة، فبتشكرك على هاي المبادرة عن جد إنه عم نوعي الأطفال، وهذا إشي كتير مهم خصوصا بالمدارس بالجامعات، كتير بنشوف قصص غريبة عجيبة بهاي الفترة. بدي أشكر نور سكرجة مستشارة في حماية وسلامة الطفل على وجودها معنا اليوم، فعلا لقاء جدا جميل، شكرا كتير لإلك. فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. بدء التعداد العام للسكان والمساكن بعام 2026 اليوم. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعداد السكاني يعزز الصورة الإيجابية والحضارية عن الأردن. رئيس الوزراء العراقي يحدد 30 من حزيران 2027 مهلة لإنهاء حصر سلاح الفصائل بيد الدولة. الإمارات تشكل فريقاً للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الانسحاب من العراق انتصار تاريخي. طقس لطيف الحرارة اليوم ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها بخمس درجات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211 0.
5: ملعب كرة القدم

0: الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون، جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من ما عم تسمعونا من ما عم تتابعونا. اكيد لسه مكملين معكم هيك اليوم بالاجواء الجميله. طبعا احنا عندنا هون على اللايف مبين عنا كيف الجو برا،
1: غائم.
0: انا شايفه غائم جزئيا وشايفه انه ما شاء الله ازمه بحياتنا ما رح ننتهي منها زي ما انتم شايفين، مع انه المغتربين والناس كلهم رايحين. بس انا جدا سعيده وتحيه الاهل اربد. طبعا انت ملاحظه قد ايه اربد صايره عم بتكون كثير حلوه، يعني هي من زمان كثير حلوه
1: بس عن جد.
0: بس من جديد انا شفت قاعه للاعراس عندهم مخيفه صراحه.
1: لا يكون الدوري على قاعات
0: تحسيها، لا هي طلعت ديري حبيبتي بتبلش من هلا دور على قاعات ليش ان شاء الله عندها دوره صعب القاعه. المهم طلعت لي حطها وجهها يلا عشان اوكي طلعت لي قاعة وصراحة أنا مصدومة من الجمال عم بيكون بإربد. يعني حتى الأشياء اللي عم بيعملوها أشياء عصرية أشياء جديدة، فخورة فيكم والله أهل إربد، يسعد صباحكم. وأهل عمان طمنونا عندكم شو أجواءكم، كيف أموركم؟
1: ما سمعنا صوت لا أهل عمان والأهل الزرقاء.
0: هذول اختفوا اليوم صراحة. اليوم التحية كلها لأهل إربد صراحة، لأنهم اللي كانوا معنا أول بأول ولا لا؟
1: صح.
0: أنا مش قادر أتخطى المخطط هذا بصراحة يعني.
1: ولا أنا بس عاد نروح نمشيهم. أنا كنت نحكي عن موضوع الأعراس والمناسبات لين والقاعات. امبارح عم بشوف بوست نازل على السوشيال ميديا إنه محامي أردني بحكي إنه الدراسة الجامعية للبنات هي سبب من أسباب العنوسه.
0: أيوة.
1: يعني هي كل ما زاد مؤهلها العلمي أو مؤهلها الأكاديمي زي ما بيحكوا هي صعب صار تتجوز. يعني هو بده بالطلب طالب انه هو انهم ما يدرسوا، البنات خلص توجيه ويقعدوا في البيت يستنوا العريس يتجوزوا وامورهم تصير خلص، والبنت بس تضلها في البيت ما تدرس ابدا، لانه اذا درست ودخلت جامعه درست ماجستير بكالوريوس ماجستير دكتوراه هذا الاشي رح يزيد نسبه العنوسه عندهم. هلا انا فكرت فيها من وجهه نظر تانية، انه هو ممكن يكون قصده انه لين انه البنت كل ما زاد مؤهلها العلمي زادت متطلباتها. يعني انا اذا كان معي ماجستير ما رح اخذ شخص بس معه بكالوريوس او شغله مش منيح، بتقول لك انا معي ماجستير. اذا كان معي دكتوراه مثلا اهلي ما رح يجوزوني لشخص معه بكالوريوس، بقول لك بنتي دكتوره صح. دفعت عليها دم قلبي عشان ادرسها ودرست كم 5 سنين دراسه وكل هاي التعب عشان اخر شيء تاخذ شخص عادي مثلا عنده التزامات وعنده قروض رح يعيش ببيت عادي. لا انا بنتي بدها شخص دكتور على الاقل زيها زيه
0: صحيح.
1: فهذا الموضوع انه فعليا اذا كان احنا بدنا ندرس كبنات بده يزيد نسبه العنوسه عندنا. خليكم ادرسوا
0: بصراحه
1: الدراسه مهمه
0: على احكي شغله. خلينا كمان رندا اكيد، بس خلينا رندا كمان نكون واقعيين. اذا بدنا نجي نحكي نحسب الموضوع بطريقه صحيحه، للاسف انه هلا اغلب الشباب بيحكوا لك انه احنا بس نتزوج بتزوجوا حدا مش مكمل كل دراسته كامله، يعني مخلص المرحله الاولى هي من الدراسه مش مكمل الجامعه. اغلبهم هيك بدوروا لانه بالنسبه لهم بتكون افضل خلقا مثلا وافضل تربيه، للاسف الشديد انا بحكي لك هذا الحكي. وغير هذا الموضوع اغلب البنات بس يوصلوا لمرحله الجامعه بتصير البنت بدها بعد الجامعه حدا زي ما انت ذكرتي يكون حدا مرتب، حد بنفس المستوى التعليمي، حدا بنفس المستوى على الاقل. بس عم بشوف انه اسباب ارتفاع اللي هي تاخير الزواج زي ما بنحكي مش بس هاي المواضيع، بشوف المشاكل صارت هلا بالشاب وبالبنت نفسهم. الشاب ما عنده استقرار نفسي وعنده تعدد خيارات وكل إشي سهل بحياته، وبطل في شيء اسمه زواج عشان يحدد نوع العلاقه بينهم، وتجارب سيئه بتخليه هو يحكي لا انا ما بدي اتزوج. والبنت تقريبا بتعاني من نفس الإشي وبصير معها نفس الإشي. للاسف هذا انا بحسه انه مجتمعنا هلا العربي
1: عم بواجهه
0: وعم بروح لمستوى جديد من الدمار اللي انا بعتبره مخيف. وانا بشوف من هون ل 20 30 سنه هلا اللي بلحق حاله هلا بلحق لقدام راح ممكن تختفي ثقافه الزواج اصلا. يعني لانه انا بشوف هلا كل حدا صار عم بيدور على طلعات على روحات، للاسف على جيات على تسلاي على يعني قليل نادرا ما تلاقي حدا فعلا دغري. واذا كان دغري في عندك اللي هو مصطلح بفوتك القطار، يعني لازم بيجيكي بدري او ما بيجيكي وانت كبيره صح. واذا بيجيكي وانت كبيره بيكون هيك مختلف، فبطل حد يدور على الحب
1: معك
0: اصلا.
1: حق.
0: يعني
1: معك حق صح. بدي احكي عن الفئه الثانيه، انت حكيت عن فئه اللي هو ما بيحبوا ياخذوا الا بنت بتعليم قليل زي ما بتحكي
0: صح.
1: لانه بيحكوا لك انه هي بتكون مش شايفه كتير إشي من الدنيا وكذا. لا انا بدي احكيك عن الفئه الثانيه من الشباب بالوقت الحالي بالمجتمع هلا، ما بياخذ بنت الا هي بتشتغل. يعني انا بدي اتزوج بنت لازم تكون عامله، انا كيف بدي اصرف على البيت لحالي، انا كيف بدي
0: صحيح.
1: احيي عايش بحياة أو بليفل أنا بدي إياه إلا إذا كانت حياة تشاركية. في بعض الناس أو بعض الشباب بدوروا على بنت فعليا لازم تكون تشتغل شغل ثابت, وأول ما يشوفها يا جماعة بطل موضوع زي زمان عندنا قصص الزواج إنه يقعد معها يحكي لها مثلا شو رولك المفضل, شو هواياتك المفضلة, شو بتحبي تعملي بنهارك,
0: أدي راتبك,
1: أدي راتبك, أدي صلك, بتشتغلي, عندك استقرار وظيفي ولا ما عندك استقرار وظيفي, بتصرفي على أهلك, عندك قروض, ممكن تساعدي أهلك إذا احتاجوا, بتدفعي لأهلك بالبيت, كل هاي التفاصيل صارت موجودة عندنا. بطل موضوع إنه أنا بدي شخص أو بدي بنت أكمل حياتي معها, لا, أنا بدي بنت أصرف أنا وياها, أنا بدي بنت أدفع أجار أنا وياها. وفعليا صارت, وكتير بنسمع لين قصص بعد ما حبقولها أنا والله ما بقدر أدفع, مثلا بدي كان أعيش بعمان أوكي, مثلا ما بقدر أدفع أجار لحالي إنه أجارات غالية كتير, بدك تدفع معي. فهذا الموضوع صار جدا مؤذي عند البنات وجدا بنرفزهم, لدرجة إن هي ممكن تشوف العريس ممتاز بكل تفاصيله بس يسألها أنت قدي صار لك بالشغل أو وقعت على تثبيت, ممكن تغير كل فكرة
0: عليها بدون ما تسألها.
1: بطل الموضوع,
0: خليكم أذكياء
1: والله. هذيك المرة أنا كنت قاعدة مع دائرة بنات فعليا لين, أنا قلت لها نفس كلمتك, قلت لها طب هو بده بنات إنها تشتغل وبده بنات إنها هي تساعده, ما عندي مشكلة نكون واضح من الأساس, بس ما في داعي إنك أنت لدرجة يعني سوري, هاي مو جراءة, هاي وقاحة إنه يحكي لها أنت قد إيه راتبك, بيقول هلا أنت بتساعدي أهلك, بيت أهلك أجار ولا ملك؟
0: صح, صح,
1: أنت شو دخلك بهاي التفاصيل؟
0: وللأسف أنت زي ما حكيتي إنه في كتير عن جد هيك ناس بفكروا بهاي الطريقة هلا رندا, بس إحنا لما نيجي للوضع المادي كمان وضع المادي كتير سيء, فبيصير هو جد بحاجة لواحد اثنين ثلاثة,
1: ما عندي مشكلة,
0: بس إذا كانت هي راضية وبنفس الوقت يدخلها بأسلوب, أنا بحس يا جماعة الأسلوب
1: بيفرق, حبة حبة
0: يعني كله بيأخذ وكله بيبيع الذهب وكله فاهمين كيف, بس هي فكرة أسلوب. يعني أنا بنصدم من الناس اللي أسلوبها جلف, كم راتبك وشو بتعملي, حتى في بنات تمام بخلال التعارف بتسأل هاي الأسئلة, وهذا أشي كتير غلط. يعني أنا قبل ما أتزوج أقعد أسأله أنت كم راتبك ولا كم تأخذ,
1: أنا بحس موضوع حدا عادي
0: ولا هيك, لا بحس غير منطقي يعني. خلاص في إشي اسمه أنا بتوقعات يعني بالبنك
1: قبلها يا ريم, بتعرف وين رايحة,
0: بس أدي راتبك بحس هيك تقيلة صراحة,
1: بتعرف الوضع المادي كيف رح يصير بعد الزواج يعني.
0: البنات عادي والشباب لا يعني,
1: الشباب لا أنا مش مع. أوكي ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور,
1: كيف الحال؟
2: تمام الحمد لله,
1: كيفك يا نور؟
2: الله تمام الحمد لله. هيجاك واحد من عمان.
1: يا أهلا وسهلا فيك يا نور.
0: اسمك نور ولا نور الدين؟
1: نور الدين.
2: نور الدين.
0: ما حد بناديك نور؟
2: ما حد بناديني نور الدين قصدي.
0: ما حد بناديني. ما انا بحكي.
1: طب نور بنسألك سؤال. كنا عم نحكي هلا انه البنت عادي تسال العريس المتقدم لها قد ايه راتبك, بس الشاب مو عادي انه هو يسال البنت اذا انت عندك التزامات او ممكن تساعدي اهلك ما بعد الزواج او قد ايه راتبك.
0: شو رايك؟
2: طلع انا بدي احكي لك برايي, يعني يمكن اجاوب عن تجربتي يعني زي ما بيحكوها. يعني انا لما رحت اتقدمت يعني هو أنا راح أحكي عن الموضوع بشكل عام, بين عن موضوع دراسة وموضوع خلينا نحكي الشغل والراتب والشغلات زي هيك. أنا لا يعني أنا دارس دبلوم وزوجتي خلينا نحكي بكالوريوس تمام.
0: أوكي.
2: يعني رحت ما كان إيه هذا الإشي, يعني لما إحنا نيجي نحكي هسه الأيام هاي إنه صارت والله في ناس إنه بتطلب, هو مش يعني مش قاعدة عام يعني, لا في بعده في ناس كتير ما بتطلع على هيك شغلات. خلينا نحكي يمكن بهمهم لحد الآن مثلا واحد ابن حلال زلمه بيشتغل خميس نحكي بالقادر يفتح بيت, يمكن اكثر الشغلات هاي بتهم ما عندهم موجودين هدول الناس عرفت
0: يعني. مليون بالمية صحيح.
2: فانا بالضبط يعني هذا اللي صار معي عادي, وقدمت ومشت الامور يعني كلياتها زي ما بيقولوا سريعه سريعه.
0: طب ايش بتحس السؤال الغريب اللي سالوك اياه بالقعده هاي؟ حسيت سؤال غريب؟
2: ما سالت ولا سؤال غريب
0: ولا سؤال غريب يعني, كل أسئلة منطقيه
2: كلها اسئله عاديه. يعني انت بتصلي بتشتغل كيف شغلك امورك تمام يعني الشغلات هاي.
0: طب اجوبتك كامله, اجوبتك كامله كانت صريحه
1: صحيحه
2: كلها دغري يعني. انا لما قعدت مع بنت قلت لها انا يعني حتى بفتره الخطبه انه انا بتعامل معاكي بالشيء راح تشوفيه مني بعدين.
0: طيب
2: انا ما راح اجي اعكس شيء هسه
0: يعني, مش بدايات ما بدايات,
2: ما راح اجي اعكس لك انه انا زلمه واو ودنيا من هسه وبعدين تتفاجئ بواقع ثاني. انا راح اتعامل معاكي زي ما انا طبيعي
0: الحمد لله.
2: خلال فتره الخطبه والله انت شفتيني والله كويس واموري تمام, كملنا ما شفتيني كويس خلص.
1: صح.
2: ليش اضحك على حالي واضيع على حالي عمر كلياته واحنا بنضحك على بعض؟
0: معك حق مليون بالمية.
2: فبالضبط يعني انه هذا الاشي اللي صار
0: الا غير عائق يعني. اوكي
2: وتقدمت عليها بصراحه لما قعدت انا والبنت, انا بعرف انه البنت كان يجي نحكي لما تقدمت لها, بعرف انها هي مثلا بتشتغل ومش كيف. قلت لها طلعي انا من هسه بحكي لك اياها, شغلك انا بالنسبه لك يعني اليوم بكرة تجوزنا بعد 100 سنة هذا شغلك إليك. أنا بالنسبة إلي أولاً آخر بيت أنا ممكن أنا كزلمة يمكن هيك إحنا عقليتنا أنا زلمة وأنا اللي بتكفل بالبيت أنا المسؤول من البيت.
1: حلو
0: صحيح.
2: شغلك إليك. أنا بالنسبة إلي لو تيجي تحكي لي إنه مثلاً أشتغل ما أشتغلش يمكن أنا بفضل شغل البنت من ناحية شخصية للبنت عرفت كيف أنا بحب هذا الشيء إنه تكون البنت يعني
0: صحيح.
2: بشيء يعني
0: بغير الشخصية تبعتها صحيح
2: خليني نحكي يمكن بتكون أوعى أشطر أفهم
0: مليون بالمية
2: تدير أمور ثانية لأنها بتختلط بالحياة
1: مش نقدر ما فيش وقت للنكد
2: فيش وقت لا هذا ما عنده هذا بنلاقي له وقت
0: يعني
2: فهي هيك الفكرة
0: ومش
2: الموضوع رادم ومش باطل حياتي
0: يعني نور أكيد طبعا إحنا ما بنعمم أكيد في ناس ما بيصير معها ظروف مختلفة. أولا شكرا لاتصالك وشكرا لإلك سعد صباحك. يعني هو كمان ذكر شغلة أكيد مش كل الناس إحنا بنحكي عن حالات معينة
1: طبعاً.
0: إحنا بنحكي يا جماعة دائما بس تشوفون عم نحكي بنكون نحكي عن فئة معينة بالمجتمع فعلا بتفكر بطريقة غلط أو بطريقة مسيئة أو بطريقة إحنا بس نسمعها بتضايقنا وللأسف إنه هاي الفئة لو إنها صغيرة حتى ما بنحكي عنها
1: صح.
0: ولكن في فئة منيحة بتكون بتفكر بهاي الطريقة
1: هم تعودوا علينا
0: بس شو ما أحلى
1: ما بنعمم إحنا ما يعني مش كل الناس في جزء منهم فعلا
0: بالضبط. بس كلام نور كان حلو رندا بمقطع حلو إنه لما صار يحكي انه انا حكيت لها من البدايه شغلك هلا لو بعد مليون سنه هذا لإلك فانه انت كوني عارف انه هذا الحكي ما رح يتغير فاعطاها يعني هيك
1: ان شاء الله تكون تسمعنا وحافظه على نور يعني انه
0: والله
1: اقليه في المجتمع
0: نور جرين فلاج والله يا زوجته
1: فعليا اقليه في المجتمع. طب خلينا ناخذ اتصال ثاني من علي. يسعد صباحك.
0: هلا
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا اهلا يا علي كيف حالك؟
3: يا بتلاف استاذ رندا شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله انت كيفك؟
3: الله يحفظك ويستر بيتك ان شاء الله استاذ لين. الله يسعد صباحك ويجبر خاطرك.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدك علي. علي تعطينا طاقه صباحيه جدا حلوه والله بس نسمع صوتك على طول بنبتسم.
3: علامك تضحكين
0: والله مبسوطين جدا على كلامك ودعويك الحلوه صراحه.
3: الله يبسطكم بالدنيا وبالاخره.
1: يسعدك يا علي. علي طب بدي اسالك سؤال الحلقه لليوم. هل بتشوف انه البنات عادي انها تسال خطيبها او المتقدم لها قد ايه راتبك؟ والشاب مو عادي انه يسال البنت قد ايه راتبك؟ هل انت مع هذا الحكي ولا بتشوفه عادي؟
3: والله يعني كيف بحكي لك اياها اللهم صل على محمد الكريم انه البنت تسال كم راتبك من حقها. من حقها. اما الشخص يسال البنت كم راتبك
1: مش من حقه
3: ما إله حقي ولا أي
1: علي من جماعة
3: ولا إله ضربة لازم عليها يسألها ولا إله ضربة لازم عليها إنه يسألها مثلا قديش راتبك وين بتروح بي مثلا بتعطي لأبوك بتعطي مجبورة تعطي لأبوه لأنه أبوها ساعدها ودرسها وعلمها مجبورة إنها تعطيه لأنه أبوها تعب عليها هذه المخدمة تيجي على البارد المستريح تأخذها وهي
1: طيب عادي علي لو كانت زوجتك بتشتغل تمام وساعدت اهلها انت وقتها بتزعل ولا عادي؟
3: لا لا لا لا, لا ما بزعل ولا بضايق. ما
0: بزعل ولا بضايق. بالعكس بنبسط.
3: من حقها انها تساعد اهلها
0: على فكره هي بتبين
1: لا
3: من حقها انها تجبر خاطر اهلها ما فيهاش اي مانع ولا فيها اي عتب ولا فيها اي شيء عادي. حريتها وشخصيتها وراتبها إلها مالي ولا أي شيء.
0: معك حق مليون بالمية أستاذ علي.
3: وتحياتي للأستاذ ضياء والأستاذ جود والأستاذ ولاء وبتمنى من الأستاذ ضياء الربابعة يكسب بي أجر به الأغنية هاي لخالد عبد الرحمن بس بهديها لكل المستمعين والمستمعات اللي هي اذكريني إذا حبيت غيري اذكر المشتاق يا نور عيني.
1: والله يا علي رايق. علي يسعد صباحك. يعني شكرا على هالرواء هذا عن جد. شكرا يا علي لإلك وشكرا انك بتحفظ اسامينا كلنا واي حدا اضافه على البرنامج علي بيكون مطلع عليه. يعني شكرا كثير لإلك يا علي. يسعد صباحك.
0: حطينا نور عيني بعد اذنك. شكرا لك. نطلع فاصل ونرجع لكم ما بعد الفاصل.
1: يا
4: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
6: المستقبل. مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني كده ميت وكده ميت أخف مني. عمرك سمعتي بهذا المثل؟ هذا المثل ينطبق على ماذا؟
1: ماذا؟
0: على الامرأة العاملة اللي بتطلع من الصبح وفوق هاد بتكون متزوجة وفوق هاد بكون عندها أولاد وبتصير ما بين الدراسة وما بين الشغل وما بين الزوج وما بين الأولاد عندها هيك دائرة مخيفة كلها بحاجة لمسؤولية. فأنا دائما بحكي تحية كبيرة لجميع الأمهات ولجميع يعني نحكي النساء العاملات اللي ما شاء الله عليهم. ما بعرف كيف أنتوا شغالين وكيف قادرين تكملوا يوم بكل هاي الطاقة وبكل هذا الصبر وبكل هذا الود الموجود عندكم. يعني يعطيهم ألف عافية. ممكن الرجال بيشوف الموضوع من بعيد, يعني الرجل كمان له دور جدا كبير, ولكن المرأة عليها مسؤولية خصوصا إذا كانت متزوجة وعاملة وبتدرس بنفس الوقت. تتخيل المكس هذا الثلاثي المخيف. فيعطيهم ألف عافية. والله مش إشي سهل أبدا صراحة.
1: طبعا مو إشي سهل, وهذا إشي منقدر أمهاتنا كيف كانوا عليه. كانوا إحنا هلا عيال بالجيل الجديد لين عيال كتير صغيرة, اثنين ثلاث. فعلا زمان كانوا يشتغلوا وهم عيال كتير كبيرة, أربعة وخمسة وستة, والله يعينهم. كانوا فعليا قادرين طلعونا بأحسن صورة. يعني نحن فعليا تحية لكل أم عاملة. وغير هيك لين في شغلة دائما بننساها, أن الأم العاملة هي شغل برا وجوا. يعني ما بكفي أنك أنت مثلا في ضغوطات وعندك مشاكل, عندك أولاد, عندك دراسة, عندك كامل التفاصيل, بتيجي على الشغل كمان بتتعرض لضغط كمان. يعني بتخيل أنه هي ضغوطات من جميع, يعني من جميع الأنحاء. ففعليا يعني نشكر كل أم عاملة, نحكي لها يعطيك ألف عافية والله يقويكي, وإن شاء الله تضلك سند لأولادك وسند لعائلتك, وإن شاء الله بتتقاعد عن قريب.
0: هذا الحكي إلك حسيته؟
1: لا أنا شوفي, أنا والله لين أقول لك شغلة, أنا بغض النظر عن الشغل أنا بحكي, أنا جربت, يعني أخذت قرار بحياتي إني أنا ما بدي أكون عاملة, وجربت وقعدت في البيت, عرفتي؟ قلت بدي أجرب إن الشعور اللي أنا دائما بحكي إنه كيف, يعني أنا لين من وقت ما أنا بالجامعة بشتغل, عرفتي؟
0: أوكي.
1: فقلت بدي أجرب كيف لحد البعد في البيت, بدي أشوف كيف هل عن جد هل في إلها إيجابيات كتيرة وسلبياتها قليلة.
0: أوكي.
1: بس جربت, حسيت إنه الموضوع لا, الموضوع فيه إشي غلط
0: باللي حواليك
1: فعليا. وغير هيك ما كنت عم بقضي وقت مع عائلتي زي ما بقضي وقت مع عائلتي هلا. في أمهات العاملات لين بكرة إن شاء الله بصير عندك أولاد بتحسي بهذا الموضوع. في إشي الوقت الثمين مع أولادك, أنت لأنك أنت بتكون عندك إحساس بتأنيب الضمير أنك أنت تاركي أولادك وطالع على الشغل, تركتهم ساعات كتير طويلة, في ساعتين ثلاثة هدول بكونوا فعليا وقت ثمين. هاي كل وقتها مع اولادها بتكون بالساعتين هدول ثلاث. بنفس الوقت انه في امهات في البيت اللي ما بيشتغلوا ما بيقضوا هذا الوقت الثمين مع اولادهم.
0: صح مايك.
1: فبنحكي تحيه لكل ام عامله فعليا, ويعطيكي الف عافيه.
0: مليون بالمية. يعني احنا خلصنا تحيات لكم يا جماعه. خلينا نحكي لهم هيك اخر الاخبار لترند الموجود عندنا. للاسف انه انا الاخبار اللي عم بشوفها جميعها سيئه وجميعها بتنكد. ما بعرف, ممكن شفتي خبر تونس اللي طلع؟ اوكي. يعني هذا الخبر كمان قراته على انه هي في تونس كان في وحده ما بتحب صديقتها وبدها تمسك عليها ممسك وبتكرهها كتير. يعني في يوم من الايام قالت لها تعي عندي انا بدي اعزمك على فنجان قهوه. عزمتها على فنجان قهوه, حطت جوا فنجان القهوه مخدر. هذا المخدر خلاها يغمى عليها, وبخلال هذا الوقت بنفس الشخص, يعني نفس البنت, تعرضت للاعتداء للأسف الشديد, وتقريبا من 12 شخص, يعني مش من شخص واحد, ولأيام متعددة. وأهلها كانوا عم بدوروا عليها ما عم بلاقوها, أهل البنت عم بدوروا عليها ما عم بلاقوها. بالآخر البنت للأسف كمان صار معها ظروف صحية جدا سيئة, وكانت بمرحلة جدا خطيرة لما نقلوها على المستشفى. وكل هذا بسبب حقد وبسبب غيرة وبسبب تأمين البنات اللي قلبهم طيب واللي ما عندهم هاي النوايا الخبيثة على ناس عبارة عن شياطين ماشي على الأرض صراحة. فالله يشفيها والله يصبر أهلها. وصراحة أنا بشوف هاي الحوادث فعلا عم تتكرر بشكل كتير خصوصا بالفترات الأخيرة, لأنه الناس صارت تتأمن زيادة والحقد صار عم بيزيد. فعشان هيك يا جماعة دائما خلي تواصلكم, هذا الحكي للأهل, دائما تواصلوا مع بناتكم, خليكم قراب منهم حتى لو عندكم كتير شغل. وبنفس الوقت انتو كبنات بينكم بين صحباتكم مش كل حدا بتأمن عليه. مش صحبيتي اللي بتضحك بوجهي معناته هي بتحبني, مش صحبيتي اللي بتطبطب على كتفي معناته هي بتحبني. الله يبعد عنكم هاي الأشياء ويعطيكم ألف عافية جميعا.
1: شفت فعليا الخبر وكتير زعلت عليه, انه يعني ليش نوصل لهاي المرحلة؟ ما إنك أنا ما كنت حابة أنكد عليهم، إنك دخلتي بخبر نكد، خلنا أكمل بخبر نكد كمان.
0: صحيح.
1: هلأ في كمان يا جماعة شفنا خبر جدا سيء وجدا ضايقت عليه، بقول لك في طفل عراقي توفى بعمر 12 عام، كان مشارك بمسابقة مشروبات طاقة، تمام، وهو شرب 6 أناني أو 6 علب مشروب طاقة. وهذا أدى إلى وقف قلبه، نقلوه على المستشفى، ما قدروا ينقذوه، وفعلا توفى الولد من وراء مسابقة من مشروبات الطاقة. أنا بحكي كمان لين أنا نفتح موضوع الأهالي، إنه أنت جد انتبهي، ابنك وين بروح، ابنك مع مين بيطلع، ابنك مين بيشوف، هو ليه يدخل بهيك مسابقة؟ عمر ولد 12 سنة ليه يدخل مشروبات طاقة؟ يعني هو جدا مسيئة مشروبات طاقة، ما بالك لأطفال بعمر 12 أصلاً. سنة، وكيف وين الرقابة على هاي المسابقة؟ هي المسابقة بالعراق، جد وين الرقابة إنه أطفال بعمر 12 سنة بتدخل بهيك مسابقات؟ فيعني انتبهوا أن أولادكم بتروحوا، والله يرحم الطفل والله يحمي كل أولادنا يا رب.
0: آمين آمين. هيك حبينا نحكي لكم هذه الأخبار، فعلا هذا الأخبار اللي بهدف التوعية، مش بهدف إنه إحنا ممكن نداية حالنا بزيادة. الله يصبر الجميع. وخلينا مع بعض هيك نأخذ اتصال ونقول صباح الخير.
2: لا يا أميرة الدلالي،
0: الله يرضى،
2: لا تشتكي مني الهوى.
0: هوى
2: وإن كان غيري لوعي
0: لوعي،
2: مو كل أصابعك سوى
0: سوى،
2: جربيني مرة شقد وفي وشقد حنين وعاطفي، خلينا بالحب نصطفي وما ريحت العاشق سوى.
0: يا عيني يا عيني.
2: السلام عليكم.
0: يا عيني أستاذ نايف، عليكم السلام، يسعد صباحك. بعدين حطولك حطولك صدى عشان الصوت يطلع أجمل كمان، احكي لنا
2: تفضلي
0: اليوم شو أنت كنت عم تحكي لي اليوم؟
2: نعم اليوم انتو حكيتوا انه في الطفل العراقي،
0: نعم
2: هسه بتحكوا عن الطفل العراقي، تردين حاجيك باللهجه العراقيه لو بالاردنيه؟ هسه
0: لا بالعراقيه.
1: إيه انت
2: شلون
0: شقد احب اهل العراق، حكينا باللغه العراقيه. يلا انا سامعتك.
2: البنيه من تشتغل خو مو عيب يابا،
0: ايه
2: تعتمد على نفسها، باكر ما تعرف شكو بالدنيا، الزمن ترى قلاب.
0: صحيح.
2: مثل الطوبه تشبري يمنى ويسرى، لكن البشر لازم يتعلم، سواء البنية سواء شاب سواء مرية كبيرة صغيرونة، كل شغل معب تعتمد على نفسها، الزمن ما تعرف شنو مخبي لك، شنو نظام لك باكر.
0: بسم الله ما شاء الله. يعني انت من بديت تحكي باللغة العراقية تحول الحكي كله هيك لحكي عميق جدا صراحة، الزمن مثل الطابة تشبري يمنى ويسرى. كلامك مليون بالمية والله يا أستاذ.
2: أنا ابن العراق، أهلا
0: وسهلا.
2: ابن السعودية،
0: أهل العراق حبايبنا، حبايبنا أهل العراق، حبايب قلبنا وإخواننا، وقديش بحب أنا اللهجة العراقية.
1: فعلا فعلا.
0: أستاذ نايف كل ما تحكي معنا وتجاوبنا بنياك تجاوبنا باللهجة العراقية، اتفقنا؟
2: إن شاء الله
0: اتفقنا. شكرا.
2: على مود هاي أهديكم أغنية عراقية، عمي يا بياع الورد.
0: عمي حي جميلة جميلة.
1: حلو
0: جدا.
1: حلو
2: عمي يا بياع عين الورد، هاي الأغنية العراقية مفضلة الكل يحبها، أنتم ورود وعطور وبارك الله فيكم.
0: لعيونك هلا أحلى أغنية عمي يا بياع الورد، ولا يهمك. سعد صباحك أستاذ نايف. سعد صباحك. إيش قد جميل كلامه، إيش قد جميل
1: والله، عندك كلام عراقي كتير حلو.
0: كتير حلو،
1: تحسي دائما فيه حب، حتى
0: تحسي إنه عميق، بتحسي إنه العراقي بس يحكي، بتحسي إنه بتحسي صوت كلامه عليه صدى، يعني فاهمي كيف؟ يعني أنا مثلا بس أسمع شاعر عراقي يختلف عن الشاعر العربي، يختلف عن الشاعر المصري.
1: صح.
0: فاهمي كيف؟
1: بدخل القلب، حتى الأغاني العراقية بتحسيها.
0: عشان هيك دائما
1: مشاعر.
0: دائما الرجل زي ما بيحكوا الرجل العراقي هو أسهل رجل في العالم إنه أنت تحبيه صراحة.
1: صح.
0: لأنه كلامه
1: بياخد قلبك،
0: بياخد قلبك من طريقة حكيه صراحة.
1: شوفكم
0: أحلى من هيك.
1: خلينا ناخذ اتصال ثاني.
3: الله صباح الخير.
1: يا صباح الورد،
3: كيفك رندا؟
1: تمام، انت كيفك يا محمد؟
3: والله تمام، كيفك كريم؟
0: يا اهلا وسهلا. ليه معصب؟ طب انت ليه
1: زعلان؟ حاسه
3: انا معصب وحدي. الله
0: بنت الناس. كيفك رندا؟ كيفك كريم؟
1: حاسه صوتك ما فيه طاقة يا محمد ابدا.
0: والله يا محمد ما اخذت الراتب شكلك.
3: راتب مين؟ لأنه رفع البنزين علينا هلكونا.
1: عشان هيك زعلان، عشان هيك زعلان. طيب محمد بشو حاب تشارك معنا؟
3: اسمعي هسا، ربنا سبحانه وتعالى دائما وابدا امر الرجل يروح الجامع، بس ما امر المرأة تروح الجامع.
1: اوكي.
3: المقصد بكلامي دائما الرجل هو المسؤول بكل شيء.
0: صحيح.
3: الرجل لما يروح يتجوز بيطلب بنت الناس على اساس انه يعززها ويكرمها وتكون ملكه في بيتها وتكون برنسيسه. هل يا ترى في برنسيسه تشتغل؟
0: لا.
3: فهسا المقصد زي ما أبوها دللها جوزها لازم يدللها.
0: صحيح.
3: مش غلط إن المرأة تشتغل. مش غلط إن المرأة تشتغل. بس بنفس الوقت لازم يكون في أسباب معينة. يعني جوزها مرض قوي. طلقت وما فيش حد يصرف عليها وعندها أولاد. تشتغل وتقوم في أولادها.
0: صح.
3: لأنه الزلمة إذا طلع الصبح وروح المساء بقعد برتاح. بس المرأة الله يكون في عونها إذا اشتغلت برا واشتغلت بالدار. يعني شغل
0: بر
3: وشغل جوا وولاد وطبيخ وزلمة وكذا بصير عندها تشوش وبصير عندها عصبية.
0: صح.
3: فالمرأة دائما لازم تكون برنسيسة. هسا أنا الحياة غالية
1: بس كتير. المجتمع هذا يا محمد ما بزبط المرأة تكون برنسيسة.
3: والله بعرف
1: الحياة تشاركية.
3: بعرف بس كمان الزلمة إذا ما كانت إيده من فولاد ما يشرتحش بنت الناس. ما مش
1: صح معك حق. كل شيء بالمعقول يعني.
3: فهمت شو مقصدي؟
1: صح
3: والله. وإذا بدها تشتغل رتبها إلها إن شاء الله تشتغل فيه تشتري
1: بيتك بتشتري. خلي راتبها للرفاهية
3: ما له فيها هو.
0: صح والله كلام سليم. يعني محمد أنت اليوم إلك يعني هذا بتعرف البز الذهبي اللي بيكون بال
1: متوازن.
0: بطلع لك بطلع لك والله.
1: سعد صباحك يا محمد. صباحك يا محمد. شكرا.
0: المرأة برنسيسة أستاذة.
1: هلا برنسيسة
0: تقعد في بيتها تتبرنس وترتاح. أما هاي شخصية أبو خالد ما بنيها. بكرة أنا وياك إن شاء الله بنعطل. أنا والله العظيم بكرة ما بداوم.
1: ولا أنا.
0: والله العظيم ولا بعده. لا بكرة ولا بعده.
1: ولا بعده خلاص.
0: وأشوف من بدي يحكي معي كلمة.
1: أنا برنسيسة جمعة وسبت برنسيسة.
0: طب خلينا يا جماعة نطلع فاصل وبعد الفاصل رح يكون معنا المؤثر فراس لحتى نحكي أكتر عن السوشيال ميديا وعن خفايا السوشيال ميديا. فخليكم معنا على السمع فاصل صغير وراجعين.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: ملقان بلا عصر لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. احنا هيك بنقدر نحكي بالثلث ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم. اليوم عندنا ضيف جميل، بما انه اليوم هيك خميس وكنا بنحب نضحك وكنا بنحب نكون مبسوطين. هو صاحب الطاقه الايجابيه وصاحب المحتوى الكوميدي، الاستاذ فراس البرنس. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح متابعينكم الرائعين.
0: يا اهلا
1: وسهلا، تحياتي لكم للكادر جميعا وتحياتي لمتابعيني على صفحتي على الفيسبوك.
0: يا اهلا وسهلا فراس. عمره حد حكى لك انه صوتك اذاعي؟
1: صوتي إذاعي يمكن. قالوا سمعتها كثير.
0: سمعتك.
1: سبيستون.
0: سبيستون مثلا.
1: حياكم.
0: هل اسمك الأصلي فراس البرنس، يعني هذا اسمك ولا الاسم السوشيال ميديا؟
1: لا، أنا اسمي الحقيقي فراس مستريحي، العائلة مستريحي.
0: نعم.
1: البرنس من وانا صغير يحكوا لي البرنس، كنت لما كان وجهي لطيف بدون اللي صارت معي في وجه الدفاشة
0: بدون اللحية،
1: كنت أشبه أحمد حلمي.
0: صحيح. أنا بحكي، أنا صلي ساعة عم بشبه فيك عن جد تشبه أحمد حلمي.
1: لا أحس اختلفت شوي، الواحد بكبر وخش مو بكبر، يعني كل شيء.
0: طيب أنا حاب أسألك قبل ما ندخل بأي تفاصيل، حاب أسألك كيف يعني كيف خطر عبالك تبلش بمحتواك الكوميدي مثلا زي محتوى الحجة؟ بس قبل كيف بلشت يعني؟
1: أيوة، الآن أنا على محتوى اللي بصير معنا في الواقع في الحياة الزوجية بين الأزواج بطريقة كوميدية.
0: نعم.
1: ونكت وشغلات متنوعة زي هيك بشخصيتي، لكن بدايتي كانت على شخصية الحجة.
0: أوكي.
1: شخصية الحجة بدأتها في سنة 2018، كنت شايف ابني ماسك التليفون وبقلب الريلز وبيضحك، كل مقطع بيقلبه بيضحك فيه. ليش بتضحك؟ في إشي يعني تطبيق موجود فيه كل هالضحك هذا، لازم أكون أنا فيه.
0: أوكي.
1: ففكرت فيها، شو أنا الموهبة الموجودة عندي؟ من وانا صغير كنت أحب مايكل جاكسون.
0: حلو.
1: كنت أرقص لمايكل جاكسون وأتقنت حركات كثير منها، بليجين اسمه في كريمينال والشغلات هاي
0: كلها.
1: كنت كثير أحبه. المون ووكر وارجعها
0: كمان، هلا تعلمنا إياها بعد الهواء.
1: ابشري.
0: أوكي.
1: فبدأت في رقص لمايكل جاكسون، لكن لقيت إنه يعني محدودة. بعدين قلت بدي أشوف إنه أكبر عدد ممكن من الشعب الأردني يتابعني،
0: إيش يجذب الناس أكثر.
1: أيوة. أوكي. لقيت إنه الشعب الأردني بيحب التراث أكثر إشي.
0: صحيح.
1: وكنت أنا عندي ميزة كمان، بقدر أغير صوتي. أوه. تغيير الأصوات. وكنت صحيح. أقعد مع جدتي الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمك يا جدة. كنت أقعد معها وتكون حواليها الجيرل فريند تبعتها وكذا وهذا، وقعدوا يسولفوا. فنبرة الصوت أقتبسها وأقدر أغيرها، وفعليا ونزلت على شخصية الحجة أول إشي بالكوميديا فعجبت. نعم.
0: يعني أنت استوحيت شخصية الحجة من قعدات الحجة وأصحباتها.
1: أيوة.
0: أوكي.
1: مزبوط.
0: جميل.
1: فلقيت عليها إقبال كبير الحمد لله رب العالمين، لكن تركتها أنا صراحة في سنة 2024. بلشت من 2018، تركتها في سنة 2024.
0: أوكي.
1: لأني ما كنت مرتاح من داخليا، كانت عاجب الناس ويضحكوا عليها، وكنت أعمل سكتشات كوميدية كثير رائعة،
0: بس حسيت ما بتشبه حالك.
1: ما بشبه حالي، أو شغلة يعني كنت مش مرتاح. التجأت لدائرة الإفتاء.
0: أوكي.
1: هل إنه اللي أنا بسويه حلال أم حرام؟
0: نعم.
1: ففتوا لي إياها تشبه بالنساء، عشان هيك تركتها.
0: أوف. مع أنه هو تغيير صوت فقط.
1: أقول لك طيب. حتى لو هيك، فأنا حبيت أن أتركها. من 2024 ل 2025 قعدت بدون سوشيال ميديا، ما قدرت اتحمل.
0: طب انا بصراحه مستحيل يعني اليوم تيجي وما نقدر نسمع صوت الحجه، يعني لو مقطع صغير.
2: امان طلع.
1: هاي بقول لك، مره واحده اجت زعلانه على جوزها، فاتت عليه على الغرفه اركاض، فايت عليه وزعلانه. اول كلمه حكت له اياها،
2: طلقني والله ما بطل عندك ولا دقيقه.
1: قلت لها استنى شوي، اول إشي انت ضعفاني بالفتره الاخيره، تخيلي اوديك على اهلك هيك شو راح يحكوا؟ مجوحها ما بطعميهاش. نسيت الموضوع كله وراح سويت منسف فوقها. فدايما بدك تمتص غضب زوجتك، احكي لها ضعفاني.
0: والله ضعفاني. هو معك حق، هو كلمه ضعفاني وحلياني بتزبط.
1: أيوة.
0: الامور
1: فعليا. وتحياتي للمراه الشرقيه بشكل عام.
0: نعم.
1: انتوا الاصل والله.
0: الله
1: الله يعطيكم العافيه، يعني تعبكم من الصبح لآخر الليل هذا إشي
0: يعني خلاص يعني والله انت كل كل نساء العالم راضين عنك بعد هذا الكلام. طب انت في البيت اذا بصير مشكله بتحكي لنا نحفاني وبتمشي الامور ولا على الفاضي؟
1: لا لا الحمد لله زوجتي ماشي معي تمام
0: الحمد لله.
1: وحتى بيحكوا للمتابعين كيف زوجتك ما بتغار؟ بقول لهم جماعه الخير هذا انا بقدم شغله تمثيل يعني
0: صح.
1: انها عندي خلص بتتفهم الامور هاي وماشي.
0: طب انت انت متزوج من اي سنه؟
1: من 2008 كتبت الكتاب. 2009 تزوجت.
0: شوفي كيف رح اوقع لك يا هلا اي يوم بالضبط
1: وحده الله.
0: ها, ها؟
1: تزوجت ولا دقيقه شوي الخطبه ولا الزيجه؟
0: الزيجه.
1: الزيجه 12/6 لا والله غلط هالكلمه 16
0: اكيد اكيد 12/6 خلاص
1: اكيد 12/6 12/6 الزواج الخطبه 10/10/2008.
0: طب يعني بنقدر نحكي فتره زواجك ولا ما كنت عارف ان انت عندك هاي الموهبه ولا تقليد الاصوات ولا إشي؟ ما كنت يعني عارف
1: هي؟ لا من زمان. هسه الان الانسان لما ينولد على الفطره بيعرف يسوي كل شيء الان
0: صح.
1: في حلاقين كثير بيحكوا لي احنا ما بنقدر نحلق لحالنا, وفي اللي مقاطع نزلت على السوشيال ميديا كيف بحلق لحالي.
0: شفت
1: ايوه في صار يعني تقريبا اكثر من 20 سنه بحلق لحالي.
0: يعني انت هاليوم حلقتك لحالك؟
1: لحالي بحلق لحالي. أوكي. ما بستعين.
0: طب ما شاء الله بما انه انت شايف انه عندك كمان هاي الموهبه ما عمره فكرت بينك وبين حالك تفتح محل حلاقه مثلا؟
1: والله انا زلمه بحب أعيش حياتي هيك.
0: آه.
1: ما فلان بقول لي أنت بتتقن كذا ليش ما تسوي؟ يا أخي خلص أنا موظف مبيعات مندوب مبيعات بحب شغلتي وبدي أظل فيها, ليش أشتغل شغلة ثانية؟
0: كيف قادر تفصل؟ كيف قادر تفصل ما بين مندوب مبيعات ما بين مقصود ما بين صاحب محتوى ما بين سوشيال ميديا؟ قديش الموضوع بتحسه صعب يعني؟
1: هو سهل جدا للي بتعود عليه وبكون اصلا عنده من الولاده شغله الفطره هاي يعني مثلا
0: صح.
1: خلص انا بوزع مندوب مبيعات بلف شفت زبون طول علي شوي بصف على اليمين بصور مقطع
0: حلو بستغل الوقت
1: بستغل الوقت
0: بستغل الوقت
1: ايوه. طب البيت له
0: إلى وقته
1: إلى وقته مع صح. أولادي والحمد لله رب العالمين.
0: طب شو بتشوف بالفترة الأخيرة هلا الترند؟ يعني إذا الواحد بده يصير ترند على السوشيال ميديا وبده يكون عنده عدد متابعين أكبر أو يعني ينشهر إيش لازم
1: نعم.
0: يكون عنده؟
1: أول إشي لشغلة إنك تنشهر أول إشي لازم تحصل على قبول من الناس يعني الوجه تبعك يكون فيه قبول من الناس
0: صحيح.
1: ثاني شيء أو أهم شيء تقدم محتوى محترم مجرد شغلي هل قد أفكر بكل حرف أنت بتنزله
0: صحيح لأنه ما فيش حدا بينسى أصلاً أيوة. يعني أنت ممكن بتهذا بس ممكن بعد ما تتزوج تجيب أولاد يرجعوا لك لأول مقطع عملته في حياتك صح؟
1: أيوة صح
0: طيب. طب شو علاقتك بالقهوة مثلاً؟ حكينا عن القهوة
1: القهوة علاقتي فيها مش علاقة حب بس
0: نعم
1: علاقتي بالقهوة علاقة حب
0: أيوة وغرام
1: علاقة اثنين مطحونين مع بعض يعني كلنا مطحونين
0: والله كلنا مطحونين طب طب قلت لي ان انت بتقدم محتوى بتحكي فيها عن حياة الازواج والى اخره
1: نعم.
0: شو اكتر فيديو حسيته انت واقعي حكيت فيه عندك على السوشيال ميديا بما يخص الازواج حسيته فعلا بمس واقع مجتمعنا وموجود بالمجتمع بكثرة مثلا
1: يعني زي الفرق بين الزوج الغربي والزوج العربي
0: مثلا شو الفرق؟
1: يعني مثلا في شخص غربي زوجته عملت خطأ كبير لا يغفر فحبسها شهر بالبيت وعطى الخدامة إجازة نقاها وخلى خلال الشهر هذا كامل الشغل كاملا شغل البيت كاملا على زوجته كعقاب إلها
0: عقاب.
1: لكن هذا هو هاي الحياة اللي منعيشها إحنا
0: العرب.
1: هذا الواقع اللي منعيشه إحنا كيف انت قاعد بتعاقبها طب

0: مختلف. فبيحكوا لي أنا بدي أعتذر منك، علقت لك تعليق سلبي مرة يوم من الأيام من هالسنة من هالسنوات، وبدي أعتذر منك.
1: يعني أنا بعرف أحكي لك شغلة، ممكن الناس الحقيقة دائما بتحبوا الكومنتات تلاقي أشياء إيجابية، لأنه في ناس عندها احتلالات نفسية هي هدفها إنها تحبط الحد لقبالها أو تنزل حد لقبالها. فأنت إذا مريت بهذا الموقف بتحس حالك بدك توقف ولا بتكمل عادي؟
0: لا أنا إلا يكون في زي هيك. ليش؟ أنا بعذرهم الناس، أنا لا ما بوقف، لا مش راح أترك مثلا 99% وتسعة بالعشر من الناس عشان 1%.
1: صح.
0: زائد أنه الإنسان أي حد من إخواني صناع المحتوى على السوشيال ميديا، إذا بتشوف حد علق لك تعليق سلبي أو انتقدك عادي لا تزعل. ليش؟ أول إشي شو ما كان، إن كان إشي انتقاد أو أنه سوى حكى لك إشي زي عيب فيك أو كذا، لا تزعل. ليش؟ لأنه هو نفسه بكون متضايق من شغلة.
1: صح.
0: الله يعين الناس، الله يعين. الوضع الاقتصادي كثير سيء.
1: صح.
0: لما يكون عنده ضغوطات في الحياة ويفتح السوشيال ميديا يلاقيك بوجهه إشي، أكيد بده يدور على إشي ينتقدك فيه. فتزعلش. لا أنا زي هيك بعمل إخفاء. في كبسة اللي هي إخفاء،
1: تخفي الكومنت وبتفتح
0: وخلص انتهى. صح. ما برد عليه نهائيا.
1: صح. طب لو بدنا نحكي هيك موقف صار معك بحياتك، كان نفسك الأرض تنشق وتبلعك، هيك ضايقك ومش بضايقك، صار موقف حواليك وصرت تحكي يا ريته ما صار هذا الموقف بالشارع ما بين الناس، شو ممكن يكون هذا الموقف؟
0: والله
1: قررت تختفي فيه.
0: والله هاي صارت معي وأنا صغير.
1: أيوة.
0: يمكن في عدة مواقف يمكن كثير صارت معي، لكن هذا الموقف اللي كثير استحيت منه وقلت فعليا لو تنشق الأرض تبلعني. وفي الصلاة كنت في المسجد.
1: أوكي.
0: وفي الصف الثاني، أنا في الصف الأول كان قدامي زلمة كبير بالعمر، فمن بعد السجود لما قمنا كنت متنشط هيك ويعني حيلي فيه. أيوة. وهنا فقمت وضربت ضرب راسي فيه ونط الزلمة اللي قدام صار بجنب الإمام. هاي قلت هسه ما بيخلص الصلاة اللي يفقعني كف يمين عمي. ف والله خلصنا الصلاة والزلمة ما حكى إشي نهائيا، قلت الحمد لله رب العالمين. بس ضليت خايف طول الصلاة أترك الصلاة وفي لا حرام خلينا أكمل.
1: يا الله الموقف.
0: في مواقف كثير والله، لكن هذا اللي متذكره فعليا هسه حاليا مع الارتباك. هذا أول مرة بطلع يا جماعة الخير.
1: لا أنت بالعكس، أنا شفيتك مرتبك أبدا يعني أستاذ في راسك برنس
0: جري بتخبط على الجيران.
1: طب احكي لنا هيك، دام تنزل نهفة فاتح ما حكيت الناس اليوم ولا هيك نهفة من الأشياء اللي بتنزلها؟
0: هو في موقف
1: على
0: فكرة كمان شبيه للمقطع اللي حكيناه تبع صوت الحجة. نزلت مرة مقطع، يعني مع حد من المتابعين صارت معي الموقف هذا. نزلت مقطع إنه إذا شفت مرتك جاية زعلانة ومتضايقة ودخلت عليك على الغرفة هيك فجأة، أول ما تشوفها أقولها واو ضعفانة. فبتنسى الأمر كله ومن هالحكي لنهاية المقطع. تواصل معي متابع من المتابعين وبيحكي لي صارت معي القصة اليوم فراس إنه تفاجأت فيها. حضرنا مقطعك. هي طبعا هو ومرته متابعيني.
1: أوكي.
0: واللي حضرت مقطعك وبنفس اليوم صادفتني والله إجت مرتي زعلان من بعيد وبتحكي وهذا وبترفع يديها بس. أيوه. وصلت لعندي بقولها واو ضعفانة. بتقول له فراس منزلها ما حضرتها اليوم كمان أنا.
1: يعني حتى مش منك عارفة.
0: أيوة. فبيحكي لي وبعثت لأخواتها على الخاص نفس على الواتساب مسج رجاء ابعثوا لها كل واحدة ضعفانة واو ضعفانة. بقول يعني كل شوي يجيها مسج وكاكا تضحك. فخلصنا يومنا فعليا واحنا نضحك مبسوطين.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: فمنحول خلينا نحكي المشاكل الزوجية منحولها لكوميديا.
1: يعني يبقى جميل. صح معك حق. يعني احكي لك شغلة استاذ فراس، ممكن هيك هذا اخر سؤال مع الحق للاسف لانه الوقت ما
0: ان شاء الله تفضل.
1: لكن هذا فراس على السوشيال ميديا، لو بدنا نقيم السوشيال ميديا انت شو؟
0: انا انسان هادي جدا مختلف عن اللي بقدمه نهائيا، يعني في الواقع كثير زي ما بقولها يعني
1: رايق وهادي.
0: يعني ما عندي صحة.
1: وإذا ما حد حكى معك ما بتحكي؟
0: ممكن بحب أسمع أكثر ما أحكي.
1: طب جميل، هذا المطلوب.
0: ما خليتكيش تحكي بس يعني من نظهر على السوشيال ميديا زي السوشيال ميديا.
1: شكرا شكرا لك.
0: شكرا
1: لوجودك معنا اليوم.
0: الله يسلمك.
1: احنا كتير مبسوطين وهي النصيحة بنقدر نعتبرها. أي كل ما تشوفي متضايقة أو تشوفها متضايقة أو معصبة احكي لها نحفاني الأمور بتمشي صحيح؟
0: بس أمورك طيبة.
1: يسعد صباحك.
0: الله يسلمك. تحياتي لكم. الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة يقول للمملكة إن الهدف من التعداد السكاني والمساكن تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأردنيين والمقيمين. قوة عسكرية ثانية للاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم ببلدة جباثة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الانسحاب الأمريكي من العراق انتصار تاريخي. الولايات المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي إتاحة 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة. العقود الآجلة لخام برنت تصعد 2% متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عين.

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب
1: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة يقول للمملكة إن الهدف من التعداد السكاني والمساكن تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأردنيين والمقيمين. قوة عسكرية ثانية للاحتلال الإسرائيلي توغلت اليوم ببلدة جباثة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. الإمارات تشكل فريقاً للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الانسحاب الأمريكي من العراق انتصار تاريخي. الولايات المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي إتاحة 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة. العقود الآجلة لخام برنت تصعد 2% متجاوزة مستوى 100 دولار للبرميل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اللقاء المتجدد بكم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. بكل خميس متعودين نطل عليكم بنافذة الأحوال الشخصية، لكن اليوم ضيفنا مفتي غرب عمان اعتذر لظرف خاص، فإن شاء الله اليوم بدنا نكمل سورة البينة اللي افتتحنا تدبرها في يوم الأحد وما كان في مجال ننهي هذه السورة المباركة. قلنا إنه سورة البينة سورة مكية وآياتها 8 آيات وكلماتها 74 كلمة وحروفها 99 بعد 300، يعني 400 إلا حرف. سورة البينة إلها علاقة بما قبلها مثلها مثل أي سورة، فلو نظرنا إلى السورة اللي قبل سورة البينة بنلاقي إنها سورة القدر، وسورة القدر لما أنزلها الله سبحانه وتعالى أنزلها يبين أهمية هذا الكتاب القرآن الكريم ومكانة الكتاب القرآن الكريم والغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب، زي كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في سورة القدر عن زمان عظيم تتنزل فيه الرحمات، تتنزل فيه الملائكة، يتنزل فيه الروح اللي هو سيدنا جبريل، عشان يخبرنا كل هاي الأحداث بتصير في ليلة القدر عشان تخبرنا بأنه في رسالة عظيمة هي القرآن الكريم. مضمون هاي الرسالة وين إجا؟ إجا في سورة البينة. وهاي السورة سورة البينة إلها أسماء كثيرة، من هذه الأسماء سورة البينة، سورة القيمة، سورة لم يكن، وسورة أهل الكتاب، وكمان تسمى بسورة الانفكاك. سورة البينة اسمها سورة الانفكاك ليش؟ لأنه الانفكاك في اللغة هو التخلص من القيد، التحرر من الأغلال، الانتهاء من الارتباطات. وكأن البشرية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مكبلة بقلائد وأغلال الشرك، الوثنية، الجهل، الخرافات، الظلم وغير ذلك. ما كان للبشرية أن تتخلص من هاي الأغلال ولا من وحل الجاهلية إلا بظهور البينة، البينة اللي هي المفتاح اللي بيفتح كل هاي الأقفال، ورسول يحمل هذه البينة وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا البينة هي القرآن الكريم. وهاي السورة سبحان الله إذا بتذكروا في بداية الأسبوع ذكرنا إنها صارت إلها كرامة جليلة مع سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، لما إجا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله تعالى يأمرني أن أقرأ عليك القرآن، يأمرني أن أقرأ عليك القرآن وخاصة سورة البينة. فسيدنا أبي بن كعب قال علي يا رسول الله، الله أمرك تقرأ القرآن علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام سورة البينة. والأصل في هذا إنه سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه في يوم من الأيام شك في الإسلام، شك بعد ما وقعت معه حادثة مع سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. شو اللي صار معه؟ إنه سمع من ابن مسعود يقرأ بقراءة غير اللي سمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترض على ابن مسعود، فراحوا الاثنين يحتكموا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي اقرأ، قال فقرأت أبي، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا نزلت، فانبسط أبي. بعدين النبي قال لابن مسعود اقرأ، فقرأ ابن مسعود، ثم قال عليه الصلاة والسلام هكذا نزلت. فلما سيدنا أبي سمع من النبي إنه هيك أنزلها الله وهيك أنزلها الله، شك دخل في قلبه، شك، قال فأخذني الشك ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني دخلني الشك ولو يعني بشكل كبير كما كأني كنت أشك في الإسلام قبل أن أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب على صدر أبي بن كعب، قال فارفض جسمي عرقا كأنما أنظر إلى الله فرقا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل، هي سبب تنوع بعض الألفاظ في القرآن، يعني لما نحكي ألفاظ يعني تغير في شكل الكلمة فقط، أما محتواها معناها نفس الشيء بشكل فصيح أو أفصح. فقال أتاني، فقال إن جبريل أتى النبي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته. هكذا حتى بلغت 7 أحرف. وذكرنا في يوم الأحد الماضي إنه 7 أحرف هاي جاءت بناء على لهجات الناس وطبائعهم ومخارج حروفهم، فربنا سبحانه وتعالى وسع على الناس بما يوافق لسانها ويسهل عليها من دون ما يغير المعنى الجوهري للآية. أما إذا كان في كلام أو أوجه من وجوه اللغة العربية أو من وجوه القبائل اللي بيغير المعنى، فهذا ما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد مثلا كلمة والضحى بتصير والضحى، ملك يوم الدين مالك يوم الدين، فأكله الذيب ونحن عنه غافلون، وهكذا. وهي لهجات العرب سبحان الله تعالى، كان لكل قبيلة لهجتها الخاصة، زي ما قلنا لكل محافظة اليوم لهجتها الخاصة. فربنا سبحانه وتعالى ما كان يلزم شيخ فاني أو امرأة عجوز إنهم يتركوا لسانهم وطريقة كلامهم اللي يعني طول حياتهم بيحكوا فيها من أجل إنهم يقرأوا القرآن على لهجة جديدة، لا، أبقاهم على ما هم عليه باختلافات يسيرة جدا. وهاي اللي إحنا اليوم بنسميها القراءات، مثل الإمالة والتفخيم والهمز وإلى ذلك. وذكرنا مثالين، يمكن الأول كان في قريش لما قلنا إنه سيدنا علي قال نحن أمة لا تنبر، إحنا ما بنحكي الهمزة، يعني إحنا بنحكي بير فاس، تمام؟ زي إحنا اليوم بالأردن إحنا ترى ما بنحكي فأس ولا بنحكي بئر، بنحكي بير. وهذا اللي رعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل من اليمن بتكلم اللهجة الطمطمانية الحميرية، هاي ببدلوا حرف اللام، لام التعريف، بحرف الميم إذا إجب بعد نون. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل من برم صيام، أو هل من إن برم صيام من سفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس من بر صيام من سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، فبيبدلوا لام التعريف بالميم. وهذا التنوع العجيب في الألفاظ والتيسير على الناس جاء بصورة إعجازية، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءاته التي قرأ بها على الناس سهلت على الناس قراءة القرآن الكريم، لكن بنفس الوقت لم يختل أي معنى أو أي كلمة في القرآن الكريم. ثم بدأنا في تفسير الآية الأولى وقلنا قال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنه نزل عليهم كتاب. هؤلاء اليهود والنصارى لم يكن لهم أن يؤمنوا إلا بعد أن تأتيهم البينة، وقد جاءتهم البينة. ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، لأن النبي مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم أبوا أن يؤمنوا. فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وربنا سبحانه وتعالى قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود في المدينة كانوا إذا اشتجروا مع الأوس وصار بيناتهم حرب مع الخزرج، كانوا يحكوا يهددوا باليهود بالأوس والخزرج، يقولوا لهم أوشك أو يوشك أن يبعث نبي قد أضل زمانه فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فهؤلاء كفروا بسيدنا محمد. قال الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقلنا المشركين هم عبدة الأصنام التي تصنع وتبنى ويصير صنم يعبد، أو عبدة الأوثان وهو كل ما يعبد من دون الله، النار وغيرها. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين، منفكين أي تاركين ما هم عليه من الشرك أو الكفر إلا ببينة، والبينة هي الحجة الواضحة. وهون سبحان الله المفارقة العجيبة، الإنسان لما يكون يعرف الحق الأوجب عليه أنه يتبعه، لكن اليهود عرفوا الحق وعايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يؤمنوا به. شو حكى سيدهم؟ قال هو لما سألوا أبو ياسر، سأل حيي بن أخطب قال أمحمد رسول الله أهو هو؟ قال هو أيوة هو رسول الله. قال فما أنت صانع؟ قال عداوته ما حييت، عداوته ما حييت. وهذا شأن اليهود سبحان الله. وقلنا في من اتبع الحق سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جاءته البينة فأطاع أمر ربه سبحانه وتعالى ولو على نفسه. سيدنا سلمان الفارسي كان ملك من ملوك فارس، أبو ملك فارس، إلا أنه لم يعني يعتبر عبادة النار وفكر بعقله ولا زال يبحث عن الدين حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله حكيناه، واليوم اختصرت أنا في حلقة الأسبوع الماضي. وصلنا إلى الآية الثانية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الرسول هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. الصحف المطهرة هي القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى زكى هذا القرآن الكريم وزكى آياته وجعل صحف مطهرة. وربنا قال بأيدي سفرة كرام بررة. وربنا سبحانه وتعالى نفى إنه يكون أو تكون الشياطين متسلطة على هذا القرآن، فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول فيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الطهارة طهارة القرآن طهارة حسية ومعنوية. فالقرآن طاهر من الشرك، طاهر من التناقض، طاهر من أهواء البشر، لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، ولا يمس المصحف إلا الطاهرون البشر. ولأن رسالة القرآن طاهرة ورسول رب العالمين الذي جاء بهذا القرآن طاهر صلى الله عليه وسلم، لأنه طهر الله قلبه بحادثة شق الصدر، فغسل صلى الله عليه وسلم بماء زمزم من طست في ذهب وانتزع منه حظ الشيطان، فكان وعاء رسول الله قلبه نقي طاهر تتنزل عليه هذه الصحف المطهرة. فيها كتب قيمة. لما ربنا قال فيها كتب قيمة، الكتب جمع كتاب، والكتاب بمعنى المكتوب فيه شيء المكتوب، أي فيها كتب قيمة أي مكتوبات قيمة. وكذلك المعنى بيكون بأن هذا القرآن قد حوى من العلوم ما تضمنته الكتب المتقدمة، كل شيء قبل متضمن في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وربنا في سورة الأعلى قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فكل اللي أخفى أهل الكتاب من بني إسرائيل جاء به هذا القرآن مبينا ومظهرا. فيها كتب قيمة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فيها كتب قيمة. قيمة يعني مستقيمة، ليس فيها عوجاج، مثل ما بنقرأ بسورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه تفرق أهل الكتاب إلى ملل وإلى فرق ومعادات بعضهم بعض ما كان لغموض في الدليل، ولكن كان عن اختلاف في الأهواء وتنازع على الدنيا. اليهود شو قالت؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وربنا قال عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أغرينا يعني سلطنا، مأخوذة من الغراء اللي هي المادة اللاصقة، فجعل الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء وفرقهم جماعات، فهؤلاء تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الحق الواضح واللي هي البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هؤلاء لم يعبدوا إلا أو لم يؤمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. واللام في قول الله تعالى ليعبدوا يعني وما أمروا إلا ليعبدوا، اللام في قوله تعالى ليعبدوا بمعنى أن، يعني وما أمروا إلا أن يعبدوا الله. ومجيء اللام بعد أو مجيء اللام بمعنى أن في القرآن الكريم كثير، مثل قول الحق سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم، يعني يريد الله أن يبين لكم. يريدون ليطفئوا نور الله، يعني يريدون أن يطفئوا نور الله. وهون وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوا الله. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية من الخلق، والغاية هي عبادة سبحانه وتعالى اللي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي حال كونهم مفردين الله تعالى بالقصد في الطاعة. وهذا معنى الإخلاص. الإخلاص إنك تصفي الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وإنه الإنسان يعجب بنفسه إذا استوت أعمال العبد في الظاهر والباطن كان مخلصا. ما تطلب على عملك شاهد غير الله. مخلصين له الدين، حال كونهم مخلصين لله، لا يرجون من الخلق مدحا ولا ذما، استوى عندهم المدح والذم. لا يريدون من الخلق جزاء ولا شكورا، إنما عملهم لله. وهذا هو لب الدين، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهون سبحان الله الإنسان لازم يوقف، لأنه تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين هاي درجة عظيمة لا يرتقي إليها إلا من عرف قدر نفسه، وإلا من عرف قدر ربه. فالإنسان بطبعه بحب المدح، بحب إنه الناس تصفق له وتبين له إنجازاته وتستر عوراته. ولكن اللي مخلص مع الله سبحانه وتعالى لا يهم لا مدح الناس ولا ذمها، لأنه بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. وكما قالوا الإخلاص سر من أسرار في الحديث القدسي، بعض الروايات جاءت، الحديث يعني ضعيف لكن معناه جميل، الإخلاص سر من أسراري أجعله في قلب من أحب من عبادي فلا يطلع عليه شيطان فيفسده. حصون الروم، فالقائد كان يبحث عن واحد بطل يدخل إلى القلعة ويفتح الباب، لأنه بغير هيك رح يهزم المسلمين. فدخل رجل أحد أنفاق القلعة وفتح باب القلعة بكل شجاعة وانتصر المسلمين، وأقسم قائد الجيش إنه يعرف من هو. فجاء عليه بالليل خلسة مختلس ملثم وقال له أنا إنما فعلت هذا الأمر لله تعالى، ولا أريد لا جزاء ولا شكور ولا مدح ولا غيره. هذا معنى الإخلاص. ولحد الآن لا يعرف أحد من صاحب النقب، مين اللي دخل في هذا النفق. الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحب من عبادي فلا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في قول الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حنفاء
1: ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي مثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين، مكملين مع بعض هذه الحلقة المباركة نتدبر فيها آيات الله سبحانه وتعالى. وكنا وقفنا عند الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وتكلمنا عن الإخلاص والعبادة هي التذلل، عشان هيك بيقولوا طريق معبدة يعني مذللة مسهلة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي حال كونهم مخلصين. والإخلاص هي عدم الالتفات إلى مدح الناس أو ذمهم. مخلصين له الدين حنفاء. الحنفاء جمع حنيف، والحنيف مشتق من الحنف اللي هو الميل. العرب تحكي للي في ساقيه ميل بتقول عنه الأحنف. وربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا إبراهيم بأنه كان حنيفا، أي مائلا عن الشرك، حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، مائلا عن الرياء إلى الإخلاص، إلى الإخلاص بالله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله أمر الناس بأن يكونوا حنفاء لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين إلى عبادتهم لله عن الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ربنا ذكر ركنين من أركان الإسلام، لأنه هذول الركنين أجلى مظاهر الإسلام العملي، عشان تشهد وتلاحظ أنه هذا مسلم من أجلى المظاهر الصلاة والزكاة. عشان هيك سيدنا إسماعيل ربنا حكى عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وسيدنا عيسى لما أنطق ربنا سبحانه وتعالى في المهد قال: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهيك سائر الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. وما أمروا كل هؤلاء الأنبياء كمان إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين الأمة القيمة المستقيمة، أو وذلك الدين القيم. والهاء لما نحكي والقيمة تكون قد دخلت المبالغة، زي ما نحكي نسابة، فهامة، علامة، من باب المبالغة. يعني هو دين قيم لكن قيمة من باب المبالغة في هذا الدين واستقامة هذا الدين. بعد هيك ربنا جل وعلا اللي بيقرأ الآيات بيلاحظ إنه قسم الخلق إلى فريقين، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فربنا سبحانه وتعالى في هاي الآية الأولى بيخبرنا أن الكافرين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبدين الإسلام، سواء أكانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، هم في النار. وهذا المعنى قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قال سبحانه وتعالى: أولئك هم شر البرية. وفي قراءة: أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة. وهذا مشتق من البر اللي هو الخلق. فهؤلاء الذين كفروا شر من الدواب، شر من الحيات والعقارب، شر من ذوات السموم. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله، الدابة هي كل ما دب على الأرض، كل شيء بيدب على الأرض بيمشي بيحبي على الأرض هو من الدواب. إن شر الدواب عند الله، سواء كان من الإنسان أو الحيوان، الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ولذلك الكافر انحط لدرجة عظيمة، لأنه جاءته البينة وشهد أن رسول الله على حق، وعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، وبعد ذلك كفر به. احنا ما بنتكلم عن أهل الفترة، ما بنتكلم عن شخص ما جاءته البينة، ما بنتكلم عن شخص ما أقيمت عليه الحجة، لأن أهل الفترة حسابهم مختلف عند الله سبحانه وتعالى. قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. هؤلاء من جاءتهم الحجة فكانوا شر البرية لأنهم ما آمنوا. أما من لم تأته الحجة فقال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. هذا المآل المفزع للي بيعرف الحق ثم يعرض عنه شر البرية، نتيجة حتمية لمن أصر على العمى بعد أن جاءته البينة. فكما أن الله تعالى أكرم بني آدم بالعقل والرسالات، فإذا عطلوا العقل وردوا الرسالة هبطوا إلى منزلة هي أدنى من منزلة البهائم اللي بفطرتها تسبح ربها سبحانه وتعالى. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والإيمان في القرآن دائما يأتي مقرون بالعمل الصالح أو ببعض أفراد العمل الصالح، لأن صورة العمل الصالح هي دلالة على اكتمال الإيمان. قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. واستدل بهذه الآية ونظراءها من القرآن من يقول بتفضيل صالح البشر على الملائكة، وهي مسألة يعني من المسائل التي تكلم بها العلماء. قال الله أولئك هم خير البرية، يعني خير من الملائكة. قالوا ليش؟ لأن الملائكة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها عقل بلا شهوة، الملائكة عندها عقل بلا شهوة، والحيوانات عندها شهوة بلا عقل، والإنسان عنده العقل والشهوة. فإذا غلب الإنسان جانب عقله مع وجود الصراع وأطاع ربه سبحانه وتعالى كان أفضل من الملائكة، أما إذا غلبته شهوته كان أحط من الحيوانات. ولذلك قال العلماء في تفسير أولئك هم خير البرية، الصلحاء المؤمنين خير من الملائكة، لأنهم غلبوا جانب العقل على جانب الشهوة مع وجود نزاع الشهوة. ثم قال الله سبحانه وتعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جنات عدن أي مكان اللي هو الجنة، والعدن من المعدن، لأن المعدن سمي بذلك لأنه مقيم في الأرض. أولئك لهم جنات عدن خالدين فيها، يعني مقيمين، تجري من تحتها الأنهار. وربنا سبحانه وتعالى بيّن بعض الأنهار الموجودة في الجنة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. بس هاي الخمر لا فيها صداع ولا فيها ذهاب للعقل. وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم خالدين فيها أبدا. هذه الجنة خلود لا موت فيه، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم أي رضي عن أعمالهم، ورضوا عنه أي رضوا بالجزاء الذي أعطوه من ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في خبر يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فالناس بتقول من أهل الجنة يا رب ولما لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ فيقول الله سبحانه وتعالى فإني جعلت جزاءكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. شو أعظم نعمة ممكن تتخيلها بالجنة؟ قصور من ذهب؟ أنهار من عسل؟ في شيء أعظم من هذا؟ رضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى دخول الجنة والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى هل رضيتم؟ بيقولوا وما لنا لا نرضى يا رب العالمين. فقال اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم النعيم الأكبر برؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنهم بسبب أعمالهم، ورضوا عنه بما عوضهم الله سبحانه وتعالى من الجنة والرضا في الآخرة. هذا كله ثمن إيش؟ الخشية والإخلاص في الدنيا. الله يرزقنا رضا والجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. ذلك لمن خشي ربه، نهاية الآية، لمن خشي ربه. الخشية موجودة في القلب، والخشية مش مجرد الخوف العادي، لا، الخشية هي الخوف المبني على علم ومعرفة وتعظيم لمقام الله سبحانه وتعالى. فالخوف المجرد ممكن يصدر عن جهل، وممكن يصدر عن عدم علم بالمخوف منه. أما الخشية فهي رهبة بتنبع من الإدراك العميق لعظمة الله وقدرة الله على الإنسان وكمال الله سبحانه وتعالى. ولذلك حصرها القرآن في أهل المعرفة. شو قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية لا تكون إلا عن علم بالمخوف منه، باللي إحنا خايفين منه. وفي ختام سورة البينة قال الله تعالى: ذلك لمن خشي ربه تتويجا للجزاء العظيم جنات عدن ورضا من الرحمن سبحانه وتعالى، ليؤكد الله تعالى أن هذا المقام الرفيع لا ينال إلا بقلب امتلأ إجلالا لله تعالى، فأثمر هذا الإجلال والخوف والطمع بالله عمل صالح وإخلاص والتزام بالأوامر. وتتجلى خشية الله في أبهى صورها في حياة النبي. النبي كان يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وكان يسمع لصدره صلى الله عليه وسلم في صدر لما يقرأ القرآن: أزيز كأزيز المرجل، صوت القدر النحاسي بيغلي. كيف لما يطلع صوت؟ هذا من شدة خوف وخشية النبي عليه الصلاة والسلام من ربه صادق، وبتسعى إليها قلوب العارفين المخلصين. فاللي بيخشى ربه في الخلوات وبيعمر قلبه بالإخلاص في الجلوات، ربنا سبحانه وتعالى يورث جنات النعيم ويتوج بتاج الرضوان الذي لا يذبل ولا يفنى خالدين فيها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعلنا من خير البرية، وأن يرزقنا تلاوة كتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الآن بلا بعص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عين.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة العمل تقول إن أكثر من 1192 عاملا أصدروا تصاريح عمل لأول مرة خلال 4 أشهر. مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع بين الطرفين تناول المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الانسحاب الأمريكي من العراق انتصار تاريخي. الولايات المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي إتاحة 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة. 84 ديناراً و90 قرشاً سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: الإخوة المشاهدين، الإخوة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد والناس. نستضيف في هذه الحلقة السيد حسين الهلالات، رئيس جمعية الفنادق الأردنية. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا.
2: أهلا بيك يسعد مساك.
1: لا شك أنه القطاع السياحي والقطاع الفندقي تحديدا يحتل جزء مهم جدا من الاقتصاد الأردني. وإذا ما نحكي بلغة الأرقام، اسمح لي أنه أحكي أنه الناتج الإجمالي أو مساهمة القطاع السياحي والفندقي في الناتج الإجمالي القومي بنحكي يقارب 14%، ويمكن بالأعوام السابقة كان قبل الحرب الأخيرة يعني القطاع السياحي حوالي كان الناتج حوالي 6.6 مليار دولار. فيعني نما القطاع السياحي بشكل كبير في آخر في الآونة الأخيرة. بنعرف أنه القطاع الفندقي اللي هو يمكن بيخضع تحت جمعية الفنادق الأردنية أو بيكون ضمن نطاق عملها، بنحكي على حوالي 600 فندق. إذا بدي أحكي بالأرقام عشان نشجع نعطي فكرة للإخوة المشاهدين والمستمعين، إحنا بنحكي بالأردن قطاع الفنادق قطاع ناضج، قطاع مهم جدا، بنحكي بأكثر من حوالي 35 ألف غرفة فندقية. وصلحني طبعا هلا بعطيك المجال، هاي أرقام من دارة الإحصاءات. بنحكي على أكثر من 50 ألف سرير، بنحكي على أكثر من 23 ألف عامل في القطاع الفندقي. كيف ترى سيد حسين بعد هالاضطرابات الجيوسياسية؟ وبنعرف انه في بعض الانقطاعات ووقف الطيران، منخفض التكاليف والامور هاي كلها، كيف تقيم القطاع الفندقي من 28/2 حتى الان؟
2: بدي احكي لك انه القطاع الفندقي يعني هو محرك اساسي بالبلد بشكل عام والاقتصاد الاردني. اليوم الفنادق هم تقريبا بالاردن 700 فندق، المرخصات والمسجلات تحت مظلة جمعية الفنادق. عدد العاملين في الفنادق تقريبا 30,000 طبعا كامل في المباشر اللي بيشتغلوا بالفنادق، وعدد الغرف الفندقية تقريبا 65,000 غرفة فندقية.
1: هذه تعديل ممتاز، معناته أنا بعض المعلومات أخذتها من الموقع الإلكتروني لجمعية الفنادق. بتمنى معناته تحدثونا إياه
2: الموقع الإلكتروني. العقبة مش مسجلة من ضمن الموقع الإلكتروني،
1: خارج العقبة، ما هي
2: مش داخلة من ضمن تحت مظلة جمعية الفنادق. فبالتالي إذا بدي أشمل العقبة معاهم
1: بنحكي على 700 فندق، وبنحكي على 30,000
2: 700 فندق، بتحكي عن
1: 65,000 غرفة
2: فندقية و 30,000 عامل اللي بيشتغلوا مباشر. واليوم القطاع الفندقي يعني بحرك كل القطاعات. اليوم حتى المطعم أو النجار أو الحداد أو صاحب السوبر ماركت أو المول أو المورد كله بيشتغل غير مباشر، بيشتغل حتى التاكسي بيشتغل غير مباشر من خلال الفنادق. اليوم القطاع الفندقي العجلة اللي بدورها بالبلد، يعني انت حكيت بداية انه بشكل 14 وفترة من الفترات وصل ل 16% من الدخل الناتج الإجمالي القومي، لكن نتيجة للظروف اللي صارت في الفترة الحالية واللي هي اصلا خارجة عن إراداتنا واحنا مش مسؤولين عنها ولا حكومتنا بنحمل المسؤولية لها. اليوم الحرب من يوم صارت 7 أكتوبر، وبدي أرجع شوي لورا، يعني إحنا من الربيع العربي للأسف القطاع السياحي تضرر. بالربيع العربي كان حوالي 7 سنوات إجاف كانت على القطاع السياحي، أثرت على السياحة الأوروبية والسياحة الأمريكية وصار في تراجع.
1: دخلنا كورونا بعدين.
2: نعم، رجعت السياحة بال 2018 نشطت شوي، كانت عندنا في السياحة في 2019 حركة سياحية نشطة، حتى أنه تجاوز عدد السياح في 2019 عدد زوار البتراء تجاوز المليون، واحتفلنا في المليون سائح في البتراء، واللي كانت لأول مرة. في 2020 بدأت فترة الكوفيد والكورونا، فكان لها تأثير علينا، استمرت لغاية 22 بدأت عودة السياحة. اشتغلنا لغاية شهر 9 2000 أو 7/10/2023. من 7/10 لغاية الآن وللأسف وإحنا في تراجع وفيه. بسبب الظروف الإقليمية والمنطقة اللي صارت قلت لك وإحنا غير مسؤولين عنها، أدى إلى الكثير من الخسائر في القطاع السياحي. القطاع السياحي في كل المناطق يعني في الدول المجاورة نشط باستثناء الأردن لأنها مصنفة على خارطة العالم السياحي ريد زون، منطقة حمراء، فالسياحة بدون طيران ما تزبط. فاليوم طيران سواء منخفض التكاليف أو طيران الريجولر المنتظم كله في عزوف عن القدوم للأردن. يعني حالة كويسة أنه وزير شركة وزير رجعت لنا ب 22/9 قبل حوالي أسبوع،
1: بس من مناطق محددة،
2: من
1: أيوة،
2: منطقة واحدة، وموعودين أنه يرجعوا بشهر واحد، ترجع راين إير ووز إير، وإن شاء الله يكونوا من أكثر من 12 ديستنيشن أو 12 دولة حول من أوروبا.
1: طيب سيد حسين، أنت يعني حكيت عن الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، ويعني أنه ضربة وراء ضربة أكل يعني تلقاها القطاع السياحي للأسف بسبب ظروف خارج عن إرادتنا، الربيع العربي، كورونا، حرب الغاشم على أهلنا في غزة، الحرب الأخيرة على إيران. طيب كيف ترى أو تقيم إجراءات الحكومة في دعم القطاع السياحي والقطاع الفندقي تحديدا؟ هل هي كافية؟ هل تم منح القطاع إعفاءات، مزايا ضريبية، تخفيضات ضريبة المبيعات، تخفيضات في التعرفة الكهربائية، تخفيضات في ضريبة الدخل، دعم لكلف العمالة أو كلف العاملين في هذا القطاع؟
2: يعني شوف، الدولة ما قصرت ضمن إمكانياتها، لكن نحن نطمح للمزيد. خلينا أحكي لك أنه أكثر تأثر صار هو المناطق اللي بزورها الأوروبيين والأمريكان. اليوم إذا بدنا نصنف المناطق اللي تضررت الأكثر تضررا، يعني خلينا نحكي عمان، ما كان في تضرر نسبة عالية لأنه العرب والأردنيين والخليجيين اللي زاروا الأردن والنشاطات اللي صارت في الأردن خلال الصيف وخلال الأيام اللي فاتت ساعدت على تنشيط الحركة السياحية سواء في البتراء أو في عمان عفوا أو البحر الميت أو العقبة. الأكثر تضررا كانت البتراء، تليها مادبة ووادي رم، هاي المناطق اللي يعني أكثر تضررًا. قامت الحكومة مشكورة يعني بمساعدة برواتب الموظفين 50% لمدة 6 شهور بس لمنطقة البتراء، ونتأمل إنه يضموا مادبة ويضموا وادي رم، مع تحمل الفوائد لمدة سنة عن الفنادق في البتراء فقط، ونتمنى كمان أيضا يضموا باقي المناطق. إلا أنه الضمان الاجتماعي مشكور، جدول مديونية المديونية اللي على القطاع السياحي كامل لمدة 15 سنة بدون فوائد وتحسب للضمان الاجتماعي. إلا أنه للأسف باقي الدوائر الرسمية سواء بلديات أو أمانة أو كهرباء أو ضريبة الدخل، ولا واحد قدم أي يعني أي تسهيلات حتى في الدفع، كله بده حقه. فبالتالي كان في ضغط كثير على الفنادق ولا يزال الضغط قائم. البتراء اليوم يعني في فترة من الفترات أغلق فنادق كثير، يعني تجاوز عدد الإغلاقات، بديش أعطي أرقام لأنه في بعض المسؤولين بزعلوا لما بعطي أرقام، فصار في إغلاقات بالفنادق، صار في تصريح للعمالة، صار في يعني البثرة. اليوم أنا بدي شوي أميل على البثرة لأنها أكثر تضررا. البثرة 95% من أبناء البثرة يعتشون من السياحة، فاليوم كل الناس اللي بالبثرة عاطلين عن العمل، ما في دخل. لما بطلع أنا على أعداد الزوار ومن مصدر رسمي اللي هي سلطة تقييم البثرة، عدد الزوار خلال الفترات اللي فاتت، يمكن الأيام هاي نشطت شوية، في تحسن بطيء. يعني كان 300 سائح 400 سائح، لما أنت بكون عندك 3500 غرفة فندقية في البثرة وبنزل 300 سائح، طبعا مش كلهم نايمين بزوروا البثرة، لو ناموا 300 وتقسموا على 3500 غرفة، فبالتالي ما في عدد يشغل الفنادق. يعني الوضع اللي احنا كنا نتمناه من الحكومة، بالإضافة لإعادة جدولة منح قروض بدون فوائد لتغطية النفقات التشغيلية ولمدة طويلة لحين عودة الحياة طبيعتها. وإحنا هون كمان يعني بنطالب الحكومة أنه لازم اللي كان السبب في اللي بيصير للأردن، كون الأردن لا ناقلها ولا جبل ولا هي طرف، مين المسؤول؟ مسؤول إيران، لازم نطالب حقوقنا مع إيران. مسؤول إسرائيل، لازم نطالب حقوقنا مع إسرائيل. إن شاء الله أمريكا، إحنا ضررنا، ضررت البلد كامل، ضرر قطاع كامل. فبالتالي اليوم القطاع الطيران وقف، التنافسية زادت حوالينا، أسعار المنتج عندنا غالي. اليوم الكهرباء سعر المنتج عندنا غالي. اليوم سعر الكهرباء
1: مش نزلوا التعرفة على الفنادق،
2: التعرفة يعني تقريبا 8 قروش و4 فلسات على الفنادق، إلا أنه بتشكل 15-20% من دخل الفندق. يعني اليوم أنت إذا
1: من كل من التكاليف التشغيلية،
2: كل الأردن بقول للشعب بقول لك الفنادق غالية، وأنا بقول لهم الفنادق غالية، خاصة الفنادق الشاطئية. بس لما بتطلع، لو بدي أقدر أفسر لك قديش مثلا لو انباعت الغرفة بمئة دينار، 14 دينار منها 15-20 دينار بتروح فاتورة كهرباء. راتب الموظفين بدي بأخذ 20% من دخل الغرفة. نعم. المياه الضريبة بتأخذ 8%. يعني فلما بتحسب أنه أنت دفعت أكثر من 50% من دخلك نفقات تشغيلية، لسه ما طعمت ولا أسقيت.
1: 100% بدي أحكي معك بصراحة، وهذا ما يقال عند المواطن الأردني. إحنا بدنا نشجع السياحة الداخلية، ويعني البترا بتعتمد أكيد على السياحة الأوروبية والسياحة الأمريكية، لكن والعقبة كذلك، لكن إحنا بدنا نشجع سياحتنا الداخلية. بدل ما يطلع يعني إحدى الدراسات بتحكي مليارات الدولارات حجم السياحة الخارجية للأردنيين، يعني الأردنيين بيطلعوا بيصرفوا مليارات، 2 مليار ولا 3 مليار رقم خارج الأردن سنوي. يعني جزء منه لازم يتحول سياحة داخلية، لكن انت لما تسأل المواطن بحكي لك يعني انا انزل، مع كل الاحترام، 3 ليالي انا وعائلتي، عائلتي 4 اشخاص، ننزل على البحر الميت، منحط لنا بالراحة 1000-1500 دينار. وانا اذا رحت على شرم الشيخ ولا على شو اسمه طابة ولا الغردقة، بحط نص المبلغ، على تركيا بحط يعني اقل من هيك. كيف بدك تقنع المواطن الاردني انه في مواقع رائعة في الأردن؟
2: في أكثر من
1: وأكثر عامل. من رائع، لكن الكل فعالي.
2: في أكثر من عامل. العامل الأول إنه عرض وطلب. اليوم احنا كأردنيين عندنا نهاية الأسبوع احنا بنرتحل فيها يوم خميس على جمعة، وهذا يوم خميس جمعة بيرتفع الأسعار. نص الأسبوع بكون الأسعار متدنية، العطل بيرتفع الأسعار، فزي الطيارة، يعني الغرفة زي الطيارة. العام الثاني كلفة المنتج، قلت لك كلفة المنتج عالية جدا.
1: كيف بتعمل الأوروبي 100 دولار بتعمل له باكيج 100 دولار بالليلة، والأردني بيدفع 200-250 دينار؟
2: جمعية الفنادق عملت بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة أسعار للأردنيين، بحيث أنه بيقدر يمشي يزور البتراء أو يزور المناطق السياحية، يعني يروح ينام بالبتراء بخمس نجوم 27 دينار ونص، شامل الإفطار والعشاء والتنقلات وزيارة الموقع.
1: هذا ممتاز.
2: 27 دينار ونص، يعني خمس نجوم، أنا بحكي لك على خمس نجوم. إذا راح على 4 نجوم بـ20، ويراح على 3 نجوم 15 دينار، شامل الإفطار والعشاء والتنقلات.
1: يعني بشكرك، هذه معلومة مشجعة، يعني لأنه يعني أنا بتطلع، إحنا بنروح على مصر مثلا.
2: نعم.
1: بتجد في تعرفة للمصريين وتعرفة للجنسيات الأجنبية، والمصري بيدفع بالجنيه المصري بكلفة قليلة جدا. نعم. والأجنبي بيدفع باليورو أو بالدولار بكلفة أعلى بكثير. يعني إلا بالأردن بتلاقي السعر موحد، بتلاقي بالعكس على الأردني أغلى الكلفة من السائح الأوروبي أو السائح الأمريكي. لكن اللي بتتفضل فيه معلومات مهمة جدا،
2: يعني
1: نركز
2: اليوم
1: عليها.
2: اليوم حتى مو بس سياحة
1: المغامرات
2: أو سياحة، يعني أنت بتقدر تروح على الشمال ب10 ليرات، تروح على الأزرق مشامل وجبة الغداء والباص والتنقلات معاك دليل ب10 دنانير. بتقدر تروح لوادي رم، تزور وادي رم ب20 دينار مع منامة في المخيم. تقدر تروح على البحر الميت ب10 دنانير وترجع. بس إذا بدك تنام في فنادق الـ4 نجوم بدك تدفع 40 دينار، الـ5 نجوم 40 دينار. بالعقبة بالذات، العقبة يعني أسعارها مرتفعة لأنه في طلب عليها كثير. وبالتالي أنا مع المواطن، يعني أنا مش ضد المواطن، والأسعار مرتفعة، والمفروض أنه بكون هون دور وزارة السياحة، دور سلطة تقليم العقبة، أنه يكون في دراسة للأسعار وإعادة النظر فيها. بس إحنا كجمعية فنادق ما عندنا الضابط العدلية أنه نلزم انه انت المفروض تبيع ب 50
1: اسعار استرشاديه بتكون.
2: فاليوم السوق مفتوح والاسعار مفتوحه، ما بتقدر تلزم اي واحد في الاسعار. يعني انا اذا بدي الزمه في اسعار الفندق، طيب ما نلزمه في اسعار اللحمه المواطن او بياع اللحمه اللي بيبيع من 10 ل 15 دينار.
1: احنا اقتصاد سوق حر، ما طبعا ما في الزام.
2: يعني بس بدي احكي لك شغله، يعني حتى الاستثمار في هذا المجال يعني اليوم في الفنادق، يعني العائد تبعه مش عائد قوي. يعني في أحسن سنوات الخير لما نقول 5%، وهذا الكلام مش أنا بحكيه، هذا الكلام موثق بالسوق المالي وموثق بالشركات الكبيرة الرئيسية، أحسن سنوات الخير كان عائد 5%. فبالتالي احنا مضروبين بحجر كبير الفنادق انه
1: استثمار ضخم جدا، ماكلين
2: الدنيا وبنعمل مصاري. أبدا احنا مش ماكلين الدنيا. بس أنا هون بدي أرجع، يعني لما بترجع السياحة اليوم احنا بحاجة لطيران، ما في سياحة ما في طيران ما في سياحة. اليوم اذا ما رجعت السياحة، وانا بتمنى على حكومتنا اليوم يكون الضمان الاجتماعي، البنوك يعملوا ائتلاف، يعملونا شركة طيران منخفضة التكاليف وتيجي زي يعني اليوم ليش مصر سياحتها نشطة؟ يعني احنا ليش ما نشوف شو اللي بيصير في مصر ونجيب مصر تركيا ليش سياحتها نشطة؟ احنا المقومات السياحة عندنا. اليوم الأردن من شمال لجنوب 500 كيلومتر، لكن عشان تزور الأردن كلها والله بشهرين ما بتخلصها، والله البتراء بده أسبوع لحال. فبالتالي عندنا مقومات سياحية دينية تعليمية ثقافية من كل أنواع السياحة موجودة. السياحة يعني
1: أنا نحتفل بالألفية الثاني عفوا لمعمودية السيد المسيح
2: 2030.
1: يعني هذه كمان راح اكيد راح تجذب سياحه دينيه، حجاج للديار المقدسه للمقدس. يعني هذا كله راح يحرك، يعني
2: راح يحرك لو اشتغلنا عليها من هسه. بس احنا كمان البنيه التحتيه عندنا مو جاهزه. اليوم احنا كمان بدنا فنادق على البحر الميت من فئه الثلاث نجوم، يعني ما في غير فئة 5 نجوم. انت ما بيقدر تدفع 100 دينار في 5 نجوم، بس اذا معك بتروح على 3 نجوم تدفع 40-50 دينار بصير في
1: قادر.
2: يعني فبالتالي الشاطئ اللي تحت شاطئ البحر الميت المفروض انه يشجعوا الاستثمار عليه بفئة 3 نجوم. نفس الشيء بالعقبة الفنادق الشاطئية، واحنا في الاردن ما عندنا شواطئ، يعني مش زي باقي دول العالم عندها شواطئ. فبالتالي يفترض انه يكون توزيع الفنادق فئة 5 نجوم والاربع نجوم والثلاث نجوم، حتى الشعبية يعني اللي بده يكون واحد معه 50 ليرة 20 ليرة. فعشان هيك لما كون للفنادق الموجودة على شواطئ العقبة أو شواطئ البحر الميت هي من فئة 5 نجوم. وفئة 5 نجوم تكلفتها عالية، تكلفتها مش بسيطة. يعني
1: كم حجم الاستثمار بالفنادق؟ يعني 700 فندق، كم حجم الاستثمار الرأس
2: مالي؟ يعني ما عندي رقم، بس أتصور بعشرات المليارات. أنا الرقم ما عندي كبير. لأنه احنا بنحاول نحصل الأرقام هاي، بعطونا السجل التجاري. فالسجل التجاري
1: رأس المال المسجل لا يعكس رأس المال المستثمر.
2: نعم.
1: يعني لأنه أنت بتحكي 700 غرفة، نعرف يعني نقارن
2: 700 فندق
1: عفوا. نعم. حوالي 50 أو 60 ألف 65 ألف غرفة.
2: نعم.
1: فيعني تشوف كم الغرفة الفندقية بتكلف مقارنة بالإقليم، لأنه يعني زي ما أنت تفضلت بحاجة إحنا لطيف واسع من الفنادق 5 نجوم 4 نجوم 3 نجوم عشان تلبي شرائح المجتمع كلها.
2: وحتى كمان يعني نيجي الاستثمار في هذا المجال، يعني اليوم للأسف ما في تعاونية بيننا وبين وزارة الاستثمار. اليوم وزارة الاستثمار، أنا اليوم على الدوار الخامس ما بدي فنادق، أنا بدي في عجلون، أنا بدي بأربد، أنا بدي الطفيلة، بدي بالمفرج
1: جرش،
2: بعطي إعفاء جمركي. بس بدك تعمل الخامس، أعمل فندق على الخامس، بس ما بعطيك لا إعفاء ضريبي ولا جمركي. بس إذا بتعمل بأربد 5 نجوم بعطيك ضريبي وإعفاء. فبالتالي هون نيجي في التشاركية، يعني التشاركية اللي بنادي دائما جلالة الملك فيها. للأسف إنه مع بعض الوزارات، مش كل الوزارات للأسف، للأسف يعني إنه ما في تشارك،
1: يعني
2: ما في دعوة من باقي المؤسسات. يعني الأمانة عمان معطلة للمستثمر، وزارة الأثمار معطلة للمستثمر، بس لا وزارة السياحة بنشتغل معهم احنا كمظلة إنه يعني الحمد لله في توافق بيننا وبينهم.
1: يعني انا بدي احكي انه هلا احنا عندنا رؤية تحديث اقتصادي لمدة 10 سنوات حسب رؤية جلالة الملك، هي رؤية عابرة للحكومات. كل حكومة يجب ان تلتزم اقتصاديا برؤية التحديث التحديث الاقتصادي وتصمم برنامجها التنفيذي بناء على الرؤية. الآن احنا في البرنامج التنفيذي الثاني اللي هو بنتهي بال 2026 وهذا البرنامج احدى المحركات، بنعرف الرؤية 8 محركات، احدى المحركات الرئيسية فيها الأردن وجهة عالمية اللي بتختص بالقطاع، تنشيط القطاع السياحي. هل طلعتوا انتم في جمعية الفنادق على البرنامج التنفيذي فيما يخص القطاع السياحي والفندقي، المبادرات، المشاريع المطروحة، هل انتم راضون؟ هل انتم يعني اكيد شاركتوا ضمن الحلقات وورش المتخصصة أطلقتها الحكومة اللي تصل البرنامج التنفيذي الثاني؟
2: يعني أنا ما شاركت،
1: كيف تقيم
2: ما شاركت
1: التجربة؟
2: الورشات هاي، لكن زملائنا اللي سبقونا في مجلس الإدارة هم اللي شاركوا. نعم. لكن رؤية التحديث الاقتصادي احنا دائما نطلع عليها، واليوم احنا عاملين على أساس أنه يعني من أحد أهداف أنه العمالة. اليوم احنا بدنا نصل في رقم للعمالة في الأردن في القطاع السياحي، بدنا نرفع العمالة، يعني نضاعف العمالة، لأنه كمان في عندنا صار شغلة انه في الهجرة، هجرة العمالة من عندنا للخارج خلال الفترة اللي هاي، كمان من أحد التحديات اللي صارت عدم الإقبال على الفنادق بسبب ضعف الدخل، لأنه الموظف بيشتغل بالفنادق بيشتغل بيستفيد من السيرفيس أو بيستفيد من فاليوم لأنه ما في إقبال على أو الزبائن خفيفة، بظل الموظف يعني تطلعاته أفضل بدور الأفضل. اليوم هرب كثير من عندنا من
1: الكفاءات،
2: وللأسف يعني احنا بنحاول نطلع بدائل. عندنا بالشركة الفندقية اللي هي تابعة الجامعة
1: عمون.
2: نعم. احنا شركة فيها، فنتمنى انه الحكومة تخليها مستمر، لأنه العقد مع الحكومة قرب ينتهي خلال أقل من سنة، وإذا ما جددوا العقد للأسف راح يتم إغلاقها، وهي خرجت آلاف الطلاب اللي اشتغلوا فعليا في الفنادق. اليوم الكليات السياحية في الأردن كمان بتخرج طلاب بس للأسف الخبرة ما عندهم، فبدهم مجال يكون في خبرة هاي الطلاب، أساس أنه لما بيجي يدخل في الفندق لازم يكون عنده خبرة. يعني اليوم احنا في رؤية التحديث الاقتصادي بنحاول أنه نبرز دورنا، إلا أنه في معيقات بسبب الظروف بترجعنا لورا، نتمنى أنها تنتهي الغمة زي ما بقولوا، نرجع النشاط من أول وجديد
1: إن شاء الله. يعني موضوع الكفاءات طرقت له، موضوع مهم جدا. الآن في التعليم المهني بيطرح مساقات للفندقة، مساقات لخدمة السياحة، للتعلم بالسياحة. هل أنتم يعني في شراكة من جمعية الفنادق بين مؤسسة التدريب المهني، بين الكليات اللي بتقدم هكذا مساقات؟ هل في ترتيب حتى مع الجامعات لطرح مثلا دورات تدريبية محدودة المدة، محددة بأهداف معينة؟ يعني الكفاءات مهم جدا، وتفضلت احنا يعني يمكن زمان كان يؤخذ على الأردن انه ما في عمالة ماهرة تشتغل في السياحة، فكنا نستورد هذه العمالة من دول محيطة.
2: يعني في شوي نوع كمان.
1: نعم. الآن أصبح الثقافة يعني. أصبح الأردني يقدم بشكل كبير. إحنا بنطلع يعني أنت تفضلت وحكيت 60,000 عامل، وهذا رقم ممتاز مهم في القطاع السياحي كله، من أدلة سياحيين في المطاعم السياحية، في الفنادق بكل أصناف تصنيفاتها، حتى بالنقل السياحي. يعني هل لدينا فعلا بنى تحتية للتعليم المهني والتعليم المتخصص في قطاع السياحة والفندقة؟
2: يعني إحنا قبل فترة وقعنا مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني على أساس تدريب الطلاب وتعليمهم بالتعاون مع جمعية الفنادق ووزارة العمل طبعا، وهاي يكون راح تكون الدورات، خلينا نقول دورات القصيرة، سواء 3 شهور أو 6 شهور، أو حتى أحيانا ممكن يأخذ دبلوم ب9 شهور. هاي راح تنعكس على السوق خلال الفترة القادمة. بالإضافة احنا وقعنا مذكرة تفاهم مبارح مع يوم ليلة أو يوم مبارح مع مركز الملك عبد الله للتميز، فأنت بتصرف قد ميزانية الأردن لحالها. اليوم أنا إذا بتطلع بس لدعم الطيارات العارضة اللي بتقدمه مصر 150 مليون، في حين إحنا عندنا كل إمكانياتنا 50 مليون. هذول 50
1: كل الشكر والتقدير على كل هالمعلومات القيمة، والله يعطيكم ألف عافية في جمعية الفنادق الأردنية. ونتطلع فعلا إن شاء الله يكون قريبا انفراج كبير في قطاع السياحة والقطاع الفندقي في أردننا العزيز. الإخوة المشاهدين والمستمعين، يعني كل الشكر والتقدير لوقتكم، وإن شاء الله نلقاكم على خير. هذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومن مقدم البرنامج إياد أبو حلتم. نلقاكم على خير دائما بإذن الله ودمتم.
0: الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم كل يوم خميس الساعة 2:30.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو. كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
3: هلأ صار وقته.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة العمل تقول إن أكثر من 1192 عاملا أصدروا تصاريح عمل لأول مرة خلال 4 أشهر. مسؤولون من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع بين الطرفين تناول المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الانسحاب الأمريكي من العراق انتصار تاريخي. الولايات المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي إتاحة 120 مليون برميل من الديزل في الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة. 84 دينارا و90 قرشا سعر الذهب عياري 21 في السوق المحلية اليوم.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا في خميس المحبين، ومنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، مجموعين على حب النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعين على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي مفاتيح الجنة. وإحنا بالنهاية أنا وإنتو كلنا سنغادر هذه الدنيا لنلقى الله عز وجل. وبعدين يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الله ما بيجيل سبحانه وتعالى من عنده، ولا الله عز وجل يظلم، ولا الملائكة تظلم، حاشا لله وتعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلمن إلا نفسه. علشان هيك أنت بالدنيا أضبط حالك مع مفاتيح الجنة وطريق الجنة، وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة هو لما منقول الدين ومنقول النبي عليه الصلاة والسلام، مش عيشة الآخرة فقط، لا، هو أصلا عشان تنضبط حياتك أنت تحتاج للدين، لأن الدين هو اللي بيمنعك من الكذب، وبيمنعك من الغش، وبيمنعك من النصب، وبيمنعك من الاحتيال، والدين هو اللي بيمنع من الظلم، وبيمنع من البهتان. هو الدين، الدين مصلحة الجميع، الدين مصلحة الجميع. من استعمله على عمل فاستعمل على المسلمين رجلا وظفه وهو يرى أن فيهم من هو خير منه، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. معناته الدين هو اللي بيضبط طرق التوظيف، لأنه الدين ما فيش عنده واسطات، ولأنه الدين هو الذي يضمن تقديم الكفاءة، ولا تقديم فلان ولا ابن علان، ولا لأنه مرته صاحبة مرتي، ولا لأنه والله طويل ولا قصير، لا لا لا لا، الدين بيطلع على الكفاءة. ولو اجيت اليوم سألتي الشباب ما هي مشكلتكم، بقول لكم مشكلتنا الواسطات. من استعملناه على عمل، حطينا في منصب وظيفي، فاستعمل على المسلمين رجلا كان عنده صلاحيات التعيين، فاستعمل على الناس، يعني شغل أو وظف أو أعطى مركز قيادي أو مركز وظيفي، وهو يرى أن فيه من هو خيرا منه، بيعرف أنه هذا مش نافع وفي ناس أحسن منه، طيب ماشي، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، روح دبر حالك مع ربنا عاد لما سبحانه وتعالى يسلم. لذلك إحنا لما نقول منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقول دين الإسلام، لما نقول منهج القويم، لأنه لا يحابي رجلا على امرأة، وحتى لا يحابي دين على دين. يعني لو كان في واحد كفاءة وهو على غير الإسلام، مسيحي على سبيل المثال، يعني أن يكون مواطن، طبعا مش تروح تجيب لي واحد. أنت لو حتى المسيحي إذا كان صاحب كفاءة، فالإسلام يحمي كفاءته، لأنه إحنا بالنهاية نحتاج إلى عمله، نحتاج إلى أمانته، نحتاج إلى قوته، نحتاج إلى خبرته، عشان ما يجيش واحد يقولك الإسلام، هذا الإسلام إقصائي. شو يعني إقصائي؟ يعني بس تعامل مع المسلمين؟ لا، هو يتعامل مع الكفاءات، يتعامل مع الكفاءة، لكن بيغلب، يعني من حيث الأغلبية بيحكي مع المسلمين. فاستعمل عليهم رجلا وهو يرى أن في المسلمين من هو خير منه، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. معناته الدين لما بيتكلم لا يتكلم عن مجال أخرى، الآخرة، إنه إحنا كل شيء ربطناه مع الآخرة، والله عند الله في جنة في نار، عند الله في جنة في نار، والله عند الله في جنة في نار، لكن المنفعة حاصلة في الدنيا قبل الآخرة، والمنهج حاصل في الدنيا قبل الآخرة، والاستقامة في الدنيا قبل الآخرة، والنظافة والطهارة في الدنيا قبل الآخرة، والصدق في الدنيا قبل الآخرة. اليوم ينفع الصادقين صدقهم. صادقين وين؟ وين كانوا صادقين؟ كانوا صادقين في الدنيا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، بعدين قال لك جزاء بما كنتم تعملون. تعملون وين؟ تعملون في الدنيا. فمعنى ذلك إن لما نتكلم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتكلم عن ثواب أخرى وغير منظور مش شايفينه، أنت تتكلم عن منهج حياة في الدنيا، لأنه أنت اليوم تبحث عن الطهر، عن النظافة، عن الاستقامة، عن المحبة، عن الإخلاص، عن الولاء، عن تبحث عنه كله. طب وهذا كله موجود في دين الإسلام. ولذلك
لو أن عاقلا نظر في دين الإسلام وهو على غير الإسلام لعلم علم اليقين أن هذا الدين منهج حياة، وإن لم يتخذه دينا يدين لله عز وجل به. لو عاقل نظر في دين الإسلام لرأى أنه منهج حياة يصلح لاستقامة الحياة ولنهضة الحياة ولطهارة الحياة ولرفعة الحياة ولإدارة الحياة، ولو لم يكن دينا يتخذه بينه وبين الله عز وجل. وبعض الناس لبس علينا لبوس أنه الدين هذا كله للآخر. لا، مش للآخر. وناس قال لك يعني أنه والله الدنيا إلهم والآخرة إلنا. لا، مش صح. لا، مش صح. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. حتى عندما تعطس يجي العلماء يقول لك الدين، يقول لك قول الحمد لله، خلاص آمنا بالله الحمد لله. ليش؟ خلاص الله قال الحمد لله. تعال اطلع على العلماء شو يقول لك. اللي بيقول لك العطسة أنت معرض فيها لانفجار شريان في الدماغ. اللي بيقول لك العطس لو عطست انت مفتح القرنية بتطير من عينك. اللي بيقول لك العطس هي عبارة عن انه فيروس اراد يدخل الى جهازك التنفس، شوف على شو راح يدمر، شو راح يعمل، شو راح يعمل يسوي جوا. فانت عشان هيك دين قلت لك قول الحمد لله. قالك انا اقول الحمد لله لاني قد دفعت عنك من المضرة ما لا تعرف. فالسؤال، المنفعة اللي الدين قال لك الحمد لله، هاي منفعة في الدنيا ولا في الآخرة؟ هي منفعة دنيوية، هي منفعة دنيوية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أنك لما تعطس قول الحمد لله. قلنا الحمد لله. تعي علماء فسرون ليش الحمد لله؟ قال لأنه ممكن يصير معك كذا، ممكن يصير معك كذا، ممكن يصير معك كذا. فلما ما صار معك واحد من هاي المخاطر قول الحمد لله، يعني الحمد لله على السلامة. شو اللي جنبك بيقول لك يرحمكم الله، أي لولا رحمة الله عز وجل التي أحاطت بك لرأيت من مصائب تلك العطسة التي عطست. شو بقول له أنا اللي عطست؟ بقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، فأدعو له بأمرين، يهديكم هداية أخروية ويصلح بالكم في الدنيا. بالله عليك هذا كله وين في عطسة؟ فما بالك بأكل ولا شربة ولا طلعة ولا جيري ولا بر والدين ولا نظافة الطريق ولا كل هذا. فدينك، دينك أنت لازم تفتخر بدينك، لأن دينك إصلاح دنيا وآخرة. لأن الدين حرم مالك كما حرم دمك، حرم المال مثل ما حرم الدم. ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فأنت لما تصبح الصبح رافعين البنزين، والله شوف هاي عند الله إن كانت بحق ولا مش بحق. إن لم تكن بحق فمد اليد على المال كمده على الدم. نفس الشيء، والله غير يلاقوا الله فيه. إلا حد إذا عنده جواب مقنع، الله أعلم. ما لا نقول، لا نظلم، لا نتهم ولا نبري، بس إحنا نتكلم إن كانت بحق ولا مش بحق، الله أعلم. إذا بحق خلص، وإذا مش بحق، بمعنى هل لك جواب عند الله عز وجل تجيب الله تبارك وتعالى عليه؟ إذا عندك جواب خلص، إحنا مش زعلانين. لما بكرة بيسألك ربك سبحانه وتعالى، تعال فاتورة الكهرباء طايرة، فاتورة البنزين محلقة، فاتورة المي مش عارف شو مالها، كله والله عندك جواب. إن شاء الله يكون في جواب. إحنا مش قليل، لا. إحنا يعني حابين الناس تروح النار؟ مش حاب، إن شاء الله يكون في جواب. طب وإذا ما فيش جواب؟ لا، إذا ما فيش جواب عاد أنت هناك بدك تطلع كله من جلدك. ولذلك يا أخواننا لما منقول شرع الله سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنك تتحدث عن مفاتيح النجاة في الدنيا والآخرة. تتحدث. لما إجا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في عرض أخيه ما ليس منه، أو من قال في عرض أخيه ما ليس فيه، حبس في ردغة الخبال. الله أكبر. شو ردغة الخبال؟ قال صديد أهل النار، بده يأكل من صديد أهل جهنم.
لأنك حكيت على خلق الله وابتليت خلق الله ولو بكلمة، ولو بكلمة عشان تشوفوا فيها. ولذلك يعني لما تكون في، لما يكون في هذول مسامير الصحن أو مجموعة الزلد أو البيئة المحيطة، عند الله بدك تحاسب، هم عارفين حاله، بدك تحاسب عند الله لما تحكي على فلان وتنتقد علان وتذم علان وفلان، لا بدك تحاسب عند الله عز وجل وتحبس في ردغة الخبال، احفظها عشان تعرف وين طريقك يوم القيامة، عشان ما تخربط، ما تخاف، في ناس بيسوقك. وجاءت كل نفس معها سائق دليل وشهيد، السائق عشان يوخرك على المكان اللي انت بتستاهله. والله اذا كنت اهل الجنه يا هنيه لك، ادعي لنا وشفع لنا. لكن اذا كنت مع اصحاب ردغه الخبال كما في من وديك لهناك، الله ما في عنده لعب سبحانه وتعالى. يا من اكلت حق شريكك زورا وباطلا، اما تخشى يوما تقف به بين يدي الله عز وجل؟ يا من شوهت سمعة الناس زورا وباطلا، أما تخشى يوما تقف به بين يدي الله عز وجل؟ يا من أكلت مالا عاما، أما تخشى يوما تقف به بين يدي الله عز وجل؟ يا من كذبت على خلق الله حتى تسوق نفسك، أما تخشى يوما تقف به بين يدي الله عز وجل؟ يا من قصرت في عملك، وأنا عارف شو بقول لك، يا من قصرت في عملك، أما تخشى يوما تقف به بين يدي الله عز وجل؟ يا من أكلت أموال الناس بالباطل، يا من افتريت على أعراضهم وسمعتهم، يا من غششتهم في تجارتهم، يا من أغليت أسعارهم عليهم، يا من ضيقت عليهم حياتهم، يا من أكلت زهرة شبابهم، يا من ضيقت في حياتهم حتى وجدوا أن الحياة ما عادت لها قيمة، أما تخشى ويوما تقف به بين يدي الله عز وجل؟ هذا كله أنت راح تحاسب عليه، كله ستحاسب عليه عند الله عز وجل. وأنا أول واحد، يعني أنا مثلي مثلك، الحساب مش على واحد لحاله، الحساب سيكون على الكل. ولذلك لما نرجع بنقول إحنا انقطع الاتصال بيني وبين الإذاعة، لما بنقول إحنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام مش منهج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل نجاتك في الآخرة فقط، لا، من أجل الدنيا والآخرة، من أجل دنياك وآخرتك. فلذلك إحنا لما منبث منهج النبي عليه الصلاة والسلام بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تنجو عند الله في الدنيا وفي الآخرة، تنجو عند الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن ينجينا جميعا، قولوا اللهم آمين. يا مرحبا بكم في خميس المحبين، ونقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: من أرض

0: يا مرحبا بكم جميعا في خميس المحبين. بتواصل معكم على 0784631، فحياكم الله جميعا. عندنا مجموعه من الاسئله. ما هو مفهوم الرزق؟ علمني قانون الرزق، وماذا افعل حتى يبارك، حتى الله يبارك لي في رزقي. الرزق كل عطاء من الله عز وجل، كالمال والذكاء والصحه والزوجة والولد والبيت والستر. وبهذا المفهوم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لن يستطيع أحد أن يعد رزق الله ونعمة الله عليه. مجرد أنك تسمع رزق، بتشوف رزق، تتكلم رزق، تتحرك رزق، ساكن في بيت رزق، صحتك معك رزق. هذه الأرزاق قد تتفاوت من إنسان لآخر. وأوضح مثال لها المال. المال نوع من أنواع الرزق، فواحد معه 1000، واحد معه 500، واحد معه 900. وكذلك الأفهام، الفهم رزق، في إنسان سريع الفهم، في إنسان بطيء الفهم، في ناس، والصحة كذلك. فكل ما آتاك الله عز وجل فهو رزق. ولذلك لما لم يساوي الله بين أرزاقنا المالية، كذلك لم تساوى بين أرزاقنا الأخرى. فمن أعطاه الله مالا قد يكون سلبه شيء آخر، أو نقص عليه في شيء آخر، أو زاده في المال ونقص في شيء، وقد يكون إنسان الله نقص عنده في المال وزاده في الذكاء، وهكذا. فالأرزاق كل ما أتانا الله تبارك وتعالى. عشان الله يبارك لك في الرزق، الذنوب تمنع الأرزاق. إن الرجل ليحرم الذنب، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. طيب، عشان الله يزيد رزقي استغفر، فما دمت تستغفر يمحو الله عنك الذنوب فتأتيك الأرزاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالأرزاق تحجب، الأرزاق تحجب بالذنوب. فلما بستغفر بنظف، فلما أنظف أكون محل عطاء الله تبارك وتعالى. طبعا بيجيك واحد وبيقول لك الأجانب عندهم خمر وعندهم سكر وعندهم مش عارف إيش وعندهم الله معطيهم. نعم، هذا صحيح، لأنهم أخذوا بقانون الأرزاق. شو قانون الأرزاق؟ العدالة. العدالة من قوانين الأرزاق. أنت بتسأل شو أعمل؟ العدالة من قوانين الأرزاق. الأجانب اللي بنقول عنهم غير مسلمين وبسكر وبخمر ومش عارف مين وكذا وكذا، طب يا أخي أمورهم حلوة. لأنه ما أخذ قانون اسمه قانون العدالة. إن الله لينصر غير المسلم بعدله ويعاقب المسلم بظلمه. يعني هاي قوانين كونية. لما حط ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين بيطلع عندك جزيء ما. لازم يكون متوضي؟ لا. داير رجع القبلة؟ لا. لازم أكون مسلم؟ لا. هذا قانون كوني. من القوانين الكونية حصول العدالة. لما يكون في عدالة ما فيه جوعان. لأنه القانون الإسلامي بيقول كل فقير جائع يقابله غني مانع. لما تشوف جوعان اعرف إن في واحد صاحب مال منع الزكاة. في كل فقير جائع يقابله غني مانع. فمن قوانين الأرزاق العدالة. طيب، العدالة تضمن أن لا يبقى جائعين، لأن الله جعل رزق هذا في مال هذا. وهذا مش نظري، هذا المسلمين طبقوه وفاضل ماله بين أيديهم قبل ما يكون في عندهم لا نفط ولا عندهم موارد طبيعية ولا عندهم ولا عندهم. إحنا اليوم على دور المي في ظلم. دور المي يسقي بين الأحياء والحارات في ظلم. كل فقير جائع يقابله غني مانع. فلما تقول الأجانب بقول لك لأنه عنده عدالة، لأنه في عنده عدالة في التوزيع وعدالة في التقسيم وعنده كفاءة في التعيين، فهو ماخذ قانون العدالة. فالله عز وجل بينزل الرزق على العدالة. طيب، إذا كنت أنت تشعر أنك تفتقد العدالة ورزقتك على قدها، فإلجأ للقانون الغيبي. القانون الغيبي هو الاستغفار. لكن تخيل لو مجتمع يجمع بين الأمرين، بين قانون العدالة الدنيوي اللي هو الكفاءة وقانون الغيب اللي هو الاستغفار. هذا شو اسمه إذا جمعت بين الطرفين؟ اسمه التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالغيبيات واتقوا في أعمال الدنيويات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا اسمه التقوى، عندما تجمع بين قوانين الدنيا وقوانين الغيب. القانون الدنيوي إن خير من استأجرت القوي الأمين، الكفاءة. والقانون الغيبي مخافة الله. لما تجمع بين الثنتين النتيجة تسمى التقوى. الله بيقول لك ولو أن أهل القرى، يعني العالم السكان، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهي قوانين. فالعدالة من قوانين الأرزاق العامة، الاستغفار من قوانين الأرزاق الخاصة. فإذا شايف أن العدالة موجودة، يا ربي إن شاء الله تكون موجودة، فقعد بظل موضوع الاستغفار. إذا شايف أنه في خلل في ميزان العدالة، إلجأ للأسباب الفردية وهي أولها الاستغفار. معنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الخيرات، يا مرحبا.
1: كيفك يا دكتور؟
0: الله يسلمك، أهلا وسهلا.
1: عندي سؤالين.
0: أمري،
1: أول سؤال، الحمد لله صار الواحد يحفظ القرآن وعن طريق الأحكام بالقانونية، وما شاء الله، يعني الحمد لله
0: يا ربي لك الحمد، ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني الفضل إذا تعيدكم زمان لما تصيرون القرآن الناطقون مستمرين لحد الآن، وفضل للدكتور سليم الله يرزقه وين ما يروح وين ما يجي، مشجعني أني أحفظ.
0: يا ربي لك الحمد،
1: الحمد لله. وهسه يعني أنا كنت أسمع سورة الأعراف معها، الحمد لله بلشنا بسورة الأعراف، خلصنا كل بداية القرآن لعند الأعراف صرنا.
0: ما شاء الله، ما شاء
1: الله. والله يا دكتور ما شاء الله، كل يوم بيرجعوا لي صفحة صفحتين صفحة صفحتين ماشيين بالترتيب، يقولوا بعطوني، بس يقولوا لي لازم تضلك تراجعي عشان ما تسفري عشان ما تنسيه.
0: صح، القرآن بتفلت. صحيح،
1: بتفلت، لأنه والله بتفلت، بس مع القلم الناطق يا دكتورة هني ما بشوف، ما شاء الله بحس الكلمات بقراهم، اللي كنت أتغلب أقعد أسبوع على الصفحة أراجع عليها بربع ساعة، بربع ساعة بكون حافظها.
0: يا رب لك الحمد، ما شاء الله، ما شاء
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: الله يثبتك، الله يثبتك.
1: والسؤال الثاني، إيدي الإصبع اللي بتاع التشهد عند المفصل صحت لي خرقة صغيرة، كل ما أتوضى بيظل يعني إيش يصير زي اللي بيلتهب، شو كيف اعمل؟ اتوضى ولا اتيمم ولا شو؟ قالوا لي لازم ما بس اتوضى.
0: لازق عليها لاصق، لا حط عليها لازق بلاستيك عشان ما ينزل عليها مي، يعني شوفي طريقه ان المي ما توصل على الجرح، وبعدين بتصيري تغسلي بقيه اصابعك ومكان الجرح، بس امسح على على عليه مسح، يعني على اللزقه، على البلاستر، على الشاش اللي حاطيتها، لا تحط عليها مي، بس امسحيها مسح. تمام، وربي يشافيك ويعافيك يا رب، وإن شاء الله نكسب من دعواتك، ما شاء الله. معنا اتصال.
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخير، يا مرحبا،
2: كيف حالك دكتور؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
0: الله يسلمك، أهلا وسهلا، بخير الحمد لله.
2: الله يسعدك، إن شاء الله دائما معكم فارس.
0: والنعم والله، يا مرحبا.
2: الله يسعدك يا رب. حاب أسألك سؤالين، وبدي تدعي لي لأختي بالذرية الصالحة، أختي أنعم.
0: يا رب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أسأل الله أن يهبها ذرية صالحة طيبة تقر بها عينها وترضي بها نبيها صلى الله عليه وسلم.
2: آمين آمين يا رب. هسه سيدة مقتدرة، بدها تطلع الزكاة، جائز أنها تطلعها لأولادها مع أنه أولادها أبوهم مقتدر، يعني معه، يعني جائزة الزكاة المال على الأبناء اللي أبوهم بيكون مقتدر؟
0: الأولاد ساكنين مع أهلهم ولا متزوجين لحال طالعين؟
2: لا لا، في البيت مع أمهم أبوهم.
0: إذا في البيت مع أمهم أبوهم، غناهم من غنى أبوهم وأمهم.
2: مش الأم بتكون لحالها زكاة. مالها لحالها، يعني مش مع الأب؟
0: أيوة، بس أيوة صح، مالها مع الأب، لكن ما دام الأولاد عايشين بنفقة أبوهم وفي رعاية أبوهم، فغناهم من غنى أبوهم. ما تم نعطيهم ما تم نعطيهم لو كان مثلا الابن متزوج ووضعه مش ولا بد فبنعطيه، لو كان الاب فقير والام غنيه برضه بنعطي الاب او بنعطي الولد. اما ما دام الاولاد برعايه ابوهم وعايشين معه، فاذا الاب غني فهم اغنياء ما بنعطوا زكاه. اذا الاب باخذ نفس صفه الاب، الاب ومش ولا بد بنعطيهم.
2: الله
0: اما اذا
2: يجزيك
0: كان
2: خير يا
0: الابو
2: حاج.
0: غني والاولاد تابعين له وعايشين معاه فما بنعطيهم الزكاه.
2: صار هذا الإشي وأعطيناهم وخلص، يعني في تؤثم الأم؟
0: لا ما بتأثم. هذا المال اللي عطوه هذا عندك خيار من خيارين، يا بتقول لهم رجعوا لي فلوسي وإذا صعب يقول رجعوا لي فلوسي، ثبت هذا المال دين في ذمتك وبدك تطلعيه ولو بالأقساط. تمام. أنا حصلت مرة معي أعطيت زكاة لواحد، اهتمامي بقول له زكاة طبعا، بقول له هذول هدية هذول للأولاد عشان يفرحوا قبل العيد، كان الدنيا رمضان وأعطيته إياهم وقبلهم، لأني ما أعطيته باليد أعطيت لابنه قلت له هذول وصلهم لوالدك. المهم بعد العيد وبعد ما صار وكذا، ولو بقول لي أنا الفلوس جتني منك إذا هاي زكاة ترى أنا ما بتحل الزكاة لأن معي فلوس، فأنا انحرجت لا لا هاي عيدية واضطريت ضلع الزكاة مرة ثانية. أي نعم. معنا اتصال.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور محمد يعطيك العافية سيدي، شو أخبارك؟
0: الله يعافيك وحييك، يا مرحبا.
3: أنا طبعا حطيت على إذاعة عرفتك من صوتك ما شاء الله، أنا لأني ضرير
0: الله
3: ما بشوف.
0: يحييك. يا مرحبا يا مرحبا شوف. الله يحييك، نور بصيرتك ان شاء الله ربنا.
3: تحيني باك معك علي ابو كريم.
0: والنعم والنعم اخوي علي، يا مرحبا.
3: من حضرتك سيد الشيخ، سيد الشيخ بدي تفسر لي معنى هالآية ده في مجال اللي هي
0: نعم.
3: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
0: نعم.
3: اللي هي لما يقول بالآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شو معنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟
0: طيب الله عز وجل زهد المسلم وبين له حقيقة الدنيا اللي الناس قاعدين بتنافسوا عليها، الناس قاعدين بتنافسوا على الدنيا وقاعدين بتضاربوا عليها، فالله عز وجل أراد أن يبين لنا حقيقتها. وحقيقة الدنيا أنها متاع الغرور، أي أنها متاع لمن أراد أن يغتر ويتكاثر ويتنافس فيها وهي لا تسوي شيء. طبعا في بعض الناس فسر كلمة الغرور متاع الغرور بتفسير آخر، يعني تفسير يعني يبين حقارة الدنيا وضاعة الدنيا، نظرة الله عز وجل إلى الدنيا وشبهها بشيء يعني من قذارات الدنيا اللي هي كلمة متاع الغرور. لكن خلينا بالتفسير العام. التفسير العام أن الحياة الدنيا التي يتنافس الناس بها هي حياة غير حقيقية لا تستحق أن يتنافس الناس فيها، ولذلك الله عز وجل قال في الآية الثانية ألهاكم التكاثر. التكاثر نفسه مش غلط، لا، ألهاكم التكاثر، الالتهاء بالتكاثر هو في مكان المذمة. لكن أنا بشتغل بجيب فلوس، أنت بتشتغل بجيب فلوس، فلان بتشتغل بجيب فلوس، هذا ما فيها مشكلة حد الآن. لكن عندما يلهينا التكاثر ويصبح مصدرا للتنافس بين بعضنا البعض، الله عز وجل وصفه بالمذمة. فأنا مع التفسير العام اللي هو متاع الغرور، أي أنه وسيلة للتفاخر في غير محله. التفسير الثاني التشبيه بشيء معين، يعني قد يصيب وقد يخطئ. معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ صار معي اليوم بصلاة الظهر، هلا أنا خلصت الصلاة فكنت بدي أقوم لصلاة السنة، ف فأجاني أخ قال لي بدي أنا أصلي الظهر بدي ألتحق بيك. قلت له أنا صلاة سنة يعني. قال لي عادي، يا إنه أنت أنا بصلي الظهر وأنت تلحق فيه سنة، أو إنه أنت تصلي سنة وأنا بلتحق فيك.
0: أما أنا مصلي بصلي، مش مخلي لك خيار يعني.
4: فقلت له أنا لا يجوز أيوه. إن السنة أحط نيتها فرض يعني. قال لا، ما أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على أخيكم ويصلي معه.
0: يا سلام.
4: قلت والله أنا ما بقدر أفيدك في هذه النقطة، لكن فحبيت أستفسر منك بهذا الموضوع.
0: ما شاء الله، والله شوف أقول لك، يعني مجرد إنه مواطنين اثنين في مسجد وبتناقشوا في مسألة فقهية، أقسم بالله أن هذا شيء مؤشر طيب على تدين الناس، على رغبتهم في التنافس، على رغبتهم في التقرب من الله، على رغبتهم في سماع كلمة الخير، على رغبتهم في زيادة الأجور. يعني هذا هو اللي بتنافسوا فيه الناس. يعني مجرد بغض النظر شو كان الجواب، لكن مجرد اثنين شباب يوقفوا في الجامع ويتناقشوا مسألة فقهية وبصير وما بصير وحابين نصلي مع بعض، لا أنا حاب بس لأنه يجوز ولا يجوز، مجرد النقاش في هاي المسائل والله أنه مؤشر طيب، والله أنه مؤشر طيب. فيا ربي لك الحمد. هذا أولا. النقطة الثانية، نجاوب على السؤال فقهيا، يجوز اقتداء مصلي الفريضة بمصلي السنة، يجوز. فأنا دخلت لقيتهم مخلصين الصلاة ولقيت واحد بيصلي السنة، فأجيت اقتديت فيه، هو بيصلي سنة المغرب مثلا أو سنة الظهر زي ما تفضل، فأنا وقفت وراء وقلت أصلي فرض الظهر مقتديا الله أكبر، دخلت معه بالصلاة، هو بيصلي ركعتين وبيسلم وأنا بكمل الأربع ركعات، فجائز. أو لقيته بيصلي الوتر فصليت معه العشاء، المهم، أو بيصلي قضاء فصليت معه الأداء، أو بيصلي مثلا سنة تحية المسجد فأنا صليت معه مثلا فرض العصر لأن قبل ما تروح عليه، كله جاهز. فالقاعدة أنه يجوز اقتداء صاحب الفريضة بصاحب السنة، وهذا عشان إخواننا بس اللي يعني مرات بيدققوا على الموضوع، في مذهب السادة الشافعي اللي هو مذهبنا، مذهب الأردن يعني. فإن شاء الله جاهز، ربي يتقبل إن شاء الله منا منك. والله فرحتي في السؤال يعني، يا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذا الدين يبقى حيا طريا ومحل إجماعنا واجتماعنا ونقاشاتنا الحلوة في التقرب إلى الله عز وجل. نعم، معنا اتصال.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية دكتور.
0: يا مرحبا.
5: عطر الله مجلسكم بريحة الجنة إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
5: دكتور سؤالي لإلك لو سمحت.
0: إذا صوت القرآن عنده بس يعني نخفض الصوت شوي.
5: لا والله هذا المسجد بس المسجد قريب على باب دار كتير.
0: يا أهلا
5: وسهلا. لأنه بدي يأذن العصر. دكتور، في عنا الآية سورة الشورى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا،
0: يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران ويجعل من يشاء.
5: نعم، أنا بالنسبة للناس اللي بيقولوا عن التابعة، هذه ما فيش هنا تابعة، فيش إيش اسمه تابعة طبعا، إنها بتنزل الجنين وتقتل الجنين، هذه ما في إشي يعني. أنا منها بالنسبة لي أنا على فكري ما في تابعة، بس إن في إشي اسمه قرين بكون إنه صلت على البني آدم، فبدنا رأيك في هذا الإشي. لأن أنا مرة حصلت معي وأنا في إذني الصغير كان إشي يجي يضربني على بطني، بس كنت سبحان الله أنا أقرأ الأذكار ومن ضمنها آية الكرسي، كانت تجيني عتبة الناس عزيزة اللي بتحبني ماسكة إشي بتخبطنا أبطني، بس سبحان الله تطلع آية الكرسي أقوم وأنا أرددها فيبعد عني هذا الإشي. فآخر مرة اللي أجد ربني يكون شبه أبو والدي، فطبعا أنا مسكت القضيب الحديد قبل ما يضربني أبطنا ضربت طيّة، فطوالي أنا صحيت وأنا أردد آية الكرسي. فبدنا تفسير، بس أنا يعني بأخذ بالآية إنه ربنا يوم بده يشاء بهب للناس الذكور والإناث وبهب للناس إنه ينجبوا، وإنه ربنا طبعاً يوم بده شاء بيخلي البني آدم عقيم أو لا، فبدنا تفسيرك لهذا الإشي.
0: الله يبارك لك ويسلمك، يا مرحباً فيك. أول شيء، موضوع التابعة هو فرع من الجن، يعني التابعة هي صنف أو جزء من أو مسمى من مسميات الجن. طبعاً إحنا نؤمن بوجود الجن، لأن الله عز وجل أخبرنا عنه ونحن نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به. وهذا كلمة التابعة هي ثقافة الشعبية، الناس بيسموها تابعة. اللي جاءت في الحديث وهو حديث وإن كان ضعيف لكن يستدل على أنه هذا الشيء معروف منذ القدم، هذا المعنى، كانت تسمى أم الصبيان، تسمى أم الصبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنه من جاءه مولود فأذن في أذنه لا تضره أم الصبيان، لا تضره أم الصبيان. وإن كان الحديث، عشان بدور وراي شوي، وإن كان الحديث ضعيف لكن بدل إنه هذا المصطلح موجود عند الناس منذ القدم، موجود عند الناس منذ القدم، وإنهم كانوا يعانوا منه منذ القدم، وإنه في شيء يعني من الجن، في شيء من العوارض الغير المرئية يضرب المرأة على بطنها في حالة الحمل بحيث أنها تسقط والأم بتشوف هذا أو الحامل بتشوف هذا في منامها. كل هذا اللي بتكلم لكم عنه هو موروث عند الناس ومشاهد أو محسوس أو ورد في تناقلات بين الناس أو يشيع بين الناس وجوده، والإسلام لا ينفيه لأنه هو جزء من أحوال الجن. وإنه ورد إحنا في تراثنا الإسلامي كلمة أم الصبيان اللي بعينه فيها التابعة، فدلائل على إنه هذا جيل بعد جيل ناس يتناقلونه وهو موجود ملموس، يعني الدين لا ينفيه. طيب شو الحل؟ الحل بالتحصين، الحل بالتحصين. وإن لم يرد في هذه النقطة بالذات التابعة وأم الصبيان، وإن لم يرد فيها شيء من الحديث الصحيح، ولكن الحل في ذلك هو التحصين. المرأة إذا كانت في حالة الحمل، شوف أم سيدنا مريم قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، كانت حصن على بنتها أو على حملها، وبعدين تبين أنه مريم عليه السلام وعلى النبي أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمرأة في حالة الحمل تحصن على نفسها، تقرأ سورة البقرة، تقرأ على نفسها الأذكار، تقرأ على نفسها آية الكرسي، تقرأ وتقرأ، هذا كله إن شاء الله مما يحصنها. وكثير يعني الشواهد أكثر من أن تحصى وأن تعد في نساء في حالة الحمل كانت تشوف مين يضربها أو بس تخرمشها أو يتمثل لها شيء يضربها على بطنها. وأكثر من ذلك عدم مؤاخذ يعني مما ترويه النساء أنه فلان صيحت لقت بطنها عليه علامات الضرب، مما يدل أنه في شيء يعني محسوس. فكون الدين ما تكلم في هذه النقطة مش معناته غير موجودة، يعني ترى إحنا المي موجودة لكن عمر ما الإسلام قال يا الذين آمنوا اشربوا مي، بس إحنا بنشرب مي. فإحنا لا يشترط في كل مشاهد من مشاهداتنا اللي بحياتنا أنه نجد لها نص مستقل. النصوص جاءت عندنا بوجود الجن وهي جزء من الجن، النصوص عندنا جاءت بالتحصين والذكر وتحصين أنفسها من الجن، وهذا جزء من الجن، فهو من جملة التحصينات العامة. ورب سبحانه وتعالى يحفظنا جميعا ويحفظ أبنائنا. حتى جاء في الحديث إنه عند وقت المغرب أربطوا أولادكم، يعني شو معنى أربطوهم؟ امنعوهم من اللعب، فإن الشياطين تنطلق، الشياطين تنطلق عند وقت المغرب. والدين منعنا أو أمرنا خلينا نقول تحصنا وتحسبا لأولادنا إنه وقت المغرب ما يطلعوا يلعبوا. اليوم ما ظل الناس اليوم متخاوية مع الجن، يمكن الجن بربطوا أولادهم اليوم، لأنه الناس بيعملوا أكثر ما بيعمل الجن. الجن سابقا كان يدل بني آدم شو يعمل، لأنه الجن عنده سرعة التنقل، فبيشوف أشياء في مكان فبنقولها لمكان ثاني. فكان سابقا الجن يعلم بني آدم. لا اليوم أنا أعتقد، والعلم عند الله يعني مش فتوى، لكن أعتقد الجن بربطوا أولادهم اليوم بالليل وبالنهار، لأن اللي بنسويه إحنا ألعن اللي بيسووه الجن. دكتور بالنسبة للحديث يحشر المرء مع من أحب، في حالة أنا منفردة وبعيد تماما عن الناس أحشر مع من؟ المحبة في القلوب، مش بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. الحب مش يعني العشق بين رجل ومرأة، لا، الحب أنا بحب مين؟ تحب أهل الله، تحب أهل الطاعة، بتحب أهل القرب من الله، بتحب الأنبياء الأولياء الصالحين، بتحب النبي، هذول بنحبهم. فلا يشترط في الحب أن يكون قربا، لا.

بسؤال بيقول ايه هو الحلال وايه هو الحرام بالتفصيل وجزاك الله خيرا. يظهر انه السائل او السائل من اخوتنا اهل مصر. الحرام امرين، ما نص الله على حرمته بالقرآن الكريم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا واحد. الامر الثاني، القاعده بتقول ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، بس هذا هو الحرام. ما عدا عن هذه الدائرة، وهي دائرة ضيقة، ما عدا عن هذه الدائرة الضيقة فربنا سبحانه قال خلق لكم ما في الأرض جميعا منه من الله. ما عدا عن هذه الدائرة الضيقة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر لنا ما هي المحرمات، هذا واحد. الأمر الثاني، القاعدة تقول كل ما ثبت ضرره ثبت ضرره ثبتت حرمته. هاي الأمرين، ما عدا عن ذلك ينطبق عليه قول الله عز وجل خلق لكم ما في الأرض جميعا منه من الله عز وجل. هذه قاعدة الحلال قاعدة الحرام، وبناء على ذلك قاعدة الحرام ضيقة. بعض الناس عملوها العكس مع الأسف، لأنه ما عرف فقه ولا عرف أصول ولا عرف دين، صار يفتي من رأسه، فضيقوا دائرة الحلال وقال كل شيء حلال نحتاج دليل. المولد النبوي أعطيني دليل، المرأة تلبس غير الأسود أعطيني دليل، إني أشرب نسكافيه أعطيني دليل، إني لا يا الحبيب مش الطريقة، الشرع مش بهاي الطريقة. الشرع الإسلامي نص على المحرمات وأطلق لك كل ما في الأرض، وهذه القاعدة التي تعامل الله بها مع أبينا آدم، فكلا منها رغدا حيث شئتما وحرم شجرة ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الشجرة نفس الشيء مع أولاد آدم، نفس الشيء مع أولاد آدم، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وبعدين قال لك تعال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ذكرنا المحرمات في القرآن وأعطانا قاعدة أن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته إلى قيام الساعة. هذا هو الشيء اللي بثبت ضرره، إذن هو حرام. ما عدا عن ذلك البس ما تشاء وكل ما تشاء وتمتع بما تشاء، ومدام إنه لا بتقرب على الحرام ولا هو ثابت الضرر، إنه غير مضر بصحتك بعافيتك بمالك بمجتمعك، هذا حلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. إحنا هنا في الاختام حلقة اليوم من برنامج خميس المحبين، وبنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، وإن شاء الله دائما أبدا مجموعنا لحب النبي عليه الصلاة والسلام عبر أثير إذاعة عين، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير. وبذكر أنه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقل ما نصلي على النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة 300 مرة، بنقول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد 300 مرة، ومن زاد فهو خير له. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-77-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: الرابعة عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

نتي الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت قرابة 10 سفن عبر مضيق باب المندب الأسبوع الماضي. الرئيس الإيراني يقول إن طهران لن تتخلى عن الحوار أبداً رغم استهداف الولايات المتحدة المتكرر لإيران.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء حبايب القلب، تحياتنا لكم، أسعد الله خميسكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير والأشياء اللطيفة والرائعة. بدأنا معاكم مشوارنا على الهواء مباشرة، تحياتنا لكل مشاهدينا وتحياتنا لكل مستمعينا اللي عم بسمعونا على ترددنا 98.3 بعمان وبالشمال بمحافظة إربد وبكل مكان أيضا على طبعا يعني الوسائل المختلفة اللي بتقدروا أنكم تسمعونا من خلالها.

زي ما حكينا لكم حلقة الخميس الفخمة وحلقة الخميس الرائعة اللي أنا بدي أحكي لكم مفاجأة مفاجأة مفاجأة اللي حكون معاكم اليوم لغاية الساعة 5 ومن ثم سأغادر لأنه والله في علي يعني التزام ضروري جدا خارج أو بنفس وقت الدوام فبدكم تسامحوني بنتلاقي فيكم الأحد نرجع من الأربعة للستة فهاتوا قولوا لنا شو بدنا نعمل بهاي زي ما بيقولوها الساعة مع بعض على الهواء مباشرة

معكم أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء بي واي دي في الأردن. هاي العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات أكيد، وعلامة يعني علامة تجارية للسيارات إشي كثير فخم ومرتب. وما بننسى أنه مجموعة بسطامي وصاحب أيضا الوكلاء الرسميين لسيارات نيسان وإنفينيتي في المملكة الأردنية الهاشمية. ايضا برنامجنا برعايه جامعه عمان العربيه. اليوم بدي احكي لكم هيك كم شغله عن الجامعه يكونوا مرتبين وفخمين.

طبعا من ورا مايك اذاعه عين اف ام وشاشه عين اف ام، انا وسام الجيتاوي، ضياء الرباب عن الاخراج الاذاعي، وتحياتنا ليزن النغوي ابو شركس. اليوم يعني مواصل معانا لهسه، هيك يعتبر مواصل يزن. يعتبر مواصل ابو شركس على اغلب هسه بكون صار له ساعتين ثلاث نايم. ابراهيم الطويل ايضا مصورنا، وكل الموجودين معنا بالجاليري، ومني هون من استديوهات عين اف ام، بس غير انت وضياء، خلاص انت وضياء، يلا اسحب تبعت ابراهيم خلاص.

0: نسمع محمود الطبري أول رسالة معنا لليوم.
1: يسعد لي هالمساء ويسعد لي كل أوقاته كل أوقات المستمعين.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي
1: ويسعد دينك يا رجل
0: حبيب قلبي
1: حبيب
0: قلبي
1: الملايين.
0: هلا والله الله يسعد لي قلبك. أيوه
1: بالله عليك اليوم شعللها شقلبها
0: أبشر ولا يهمك هسه بتطلع على الطاولة أدبك
1: بدنا نضحك مشان الله
0: يا
1: مشان الله. الله يسعد لي هالمساء
0: الله يسعد لي قلبك.

0: اسمع هاي رساله.
1: لك ابو التتاوي
0: هلا حبيبي،
1: جوك سيد يا اخوي.
0: هلا والله.
1: تعرف شو نزلت تطبيق عين
0: طيب
1: عن جوجل بلاي؟ ففتت عليك انت وبسمع فيك، فحطت السماعات في داني.
0: طيب
1: فلو انزلت على الدار ولا المره بتقول لي شو مالك قيمه السماعه، بقول لها لا بحضر الجتاوي، بسمع ابو الجتاوي وبحضر. لا تحكي
0: حبيبي والله. تسلم.
1: لا والله خير ابو الجتاوي
0: ضره ابو الجتاوي،
1: وبس ما صارت قصه الحمد لله مشيه. الله يسعدني هالمسا ابو الجتاوي
0: حبيبي. الله يسعد لي قلبك. هلا بالحبيب المحترم. يا هلا ويا مرحبا. الله يسعد لي قلبك اخونا المحترم معتصم. اهلا وسهلا يا معتصم. أزمة اليوم ذكرتني بأزمة رمضان. نعم اليوم في أزمة خانقة والله، وأنا جاي على طريق المطار المروحين باتجاه المحافظات باتجاه الجنوب، راح يكون في عندكم أزمة على طريق المطار. فأزمة اليوم ذكرتني بأزمة رمضان، كنت أشارك معك من قلب الأزمة. وإحنا الآن واقفين أكثر من نص ساعة. آيات المعايطة، تحياتنا لك يا آيات. يا الله إن شاء الله بتهون الأمور وبتكون 100%. قولي يا رب يا رب تمشي، بتمشي الأزمة. بس اسمعي ولا احكي خطاي ياي امورك بتكون ياي 100%. معك جرحي عندك كل محكايه. علي المناصير بقول يا الله يسعد مساءك ومسا الشباب، بدنا مجوز اليوم خميس. لا يا علي خلينا مروقين بالله عليك، اذا بدنا نقلبها حفله. سامر الصواف، انتوا قولوا الحمد لله انه خلص شهر 9. خلص خلص، يعني واحد من اكأب الاشهر ممكن تمر صراحه بالسنه. نسمع ابو الصواف.
2: مسا مسا مسا.
0: هلا حبيب قلبي. هلا والله. الله يسعد قلبك.
2: مساك خير وفل.
0: الله يسعد مساك
2: ونيسك
0: حبيبي.
2: جتاوي.
0: ايوه
2: ارمي لك في السوق مشان الله 10-12 مليون دولار.
0: ناوي ناوي
2: اتحرك، لانه انا اليوم بمسي ومبارح بمسي. يوم الاحد اذا ظل الوضع زي هيك راح اطلع واقول لك مشان الله معوني وطنيه بسرعه.
0: مشان الله يجي اي شيء مشان الله يا سامر. يلا ولا يهمك، هاليومين ناوي اضخ لي 12 مليون في البلد. ابشر ابشر سيدي.

امبارح معلم على الهواء بقول ارتفاع سعر او عزيزي المواطن الاردني ارتفاع سعر البنزين. تعرفوا انه اليوم انت طالع على الراديو يعني دائما جوك حماسي وهيك والى اخره. فنزلنا هذا الفيديو تبع ارتفاع اسعار البنزين تقرب على 900,000 الفيديو. الفكره مش هون، الفكره انه اغلب التعليقات بتقولي ليه بتحكي الخبر وانت مبسوط؟ الله لا يوفقك مبسوط. واحد بيقول لي الله لا يوفقك مبسوط. لا يا اخوي انا هيك اسلوبي، اي امام مش اكيد بفوت ابرر للناس على التعليقات، بس انا هيك اسلوبي. واخيرا عزيزي المواطن المتعودين يسمعوني متعودين يسمعوا هذا الاسلوب، اما مش متعودين يسمعوني بقول لك انت بتحكي الخبر وانت بقمه السعاده. لا يا اخوي انا طاقتي عاليه، بس اكون ببرنامجي انا بكون بصيح، بكون اصلا مبسوط، يعني بكون دائما عندي طاقه حتى لو من جواتي صفر، لكن دائما على البرنامج بحاول اني اكون انا يعني بطاقه جدا لطيفه. فهمت علي كيف؟ فهي هيك تحياتنا لك.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: يعطيكم العافية.
0: يعافيكي.
1: أنا سكان المفرج.
0: هاي يمكن المسج ل يعني البرنامج الصباحي. تمام يا ستي، أهلا وسهلا فيكي والنعم فيكي وبكل سكان المفرج.

والله لازم كل واحد مسؤول عن طاقة يودوه على السجن هاي الصبح. وحد الله يا زلمة مين؟ أبو دعيج، أبو دعيج بعدها الأستاذ عامر. لا إله إلا الله. مساء البنزين، يعني مساء بنزين خميس التعداد. خالد الدعجة الله يسعد لي مساك حبيب القلب، هلا ومرحبا. لو من عليا لو حرب جاية والله ما ابو الجتاوي، يعني عشان انا اليوم قاعد اسمع فيك بدك تعمل ساعة زمن؟ والله جدا نسوي اكل العيش مر.

0: عمار بطاح وين رايح بدك تتركنا ابو الجتاوي؟ خلاص قول الله يرزقك ابو الجتاوي، الله يوفقك، الله يعطيك الف عافيه. بلكي اذا الاداره تسمع يعني تقول هذول والله جمهوره بدعمه يعني ما عندوش مشكله. وين رايح تاركنا وعوين مودينا وليش؟ عشان انا بدي اسمعك يعني اليوم بدك تطلع ساعه ساعه وش يا عمي؟ مشان الله مشان الله يذبح كلها قلبي حلوه، خلينا نضلنا طالعين بطاقه منيحه. والله عندي شغل في اربع ساعات شغل ولا بعض. نسمع هاي الرساله يلا.
1: ابو الجتاوي يا فخر.
0: هلا حبيبي
1: يا فخر يا حاشم.
0: هلا بالمحترم. هلا والله تمام الحمد لله.
1: وينك تروح؟
0: وين بدي اروح؟ شايف
1: خذني معك يا بعمل لك قصه.
0: لا تعمليش قصه
1: انك طالع معي طالعين نشم هوا
0: حلو،
1: قصتك كلها كذب بكذب
0: حلو.
1: خذني معك بس
0: انا يعني
1: حاضر عندك.
0: الله
1: يمسيك بالخير.
0: الله هلا حبيب قلبي، الله يمسيك بالخير ويعطيك العافيه. والله لو طالع يعني مشاوي وطالع غير جو اخذتك عمو ولا يمك حبيبي. الله يسعد قلبك حبيب القلب. سلال عبادي نسمع شو بعث لنا.
2: الجتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو اللي بجنن. يسعد مساك انت وضياء وجميع المستمعين.
0: الله يسعد لي قلبك
2: وناسة بالجتاوي
0: حبيبي.
2: اذا رجل فتحت لك الفيسبوك لمدة دقيقتين قسما بالله دقيقتين بس لقيت لك طوشي على الفيسبوك دائرة على ماركت قهوة مشهورة ومعروفة بالأردن.
0: نعم
2: ماشي
0: نعم.
2: إنه مين اللي الفرع الأصلي تاع الكويت ولا تبع الأردن؟
0: يزعلوا من بعض يعني
2: بعض الشباب. حلها عاد من عندك.
0: عاد غريب ليش ما دقوش ببعض قبل 10 سنين و15 سنة ويعني هي نعم في شخص بدعي انه هاي إلنا وفي شخص ثاني بيقول لك لا هاي احنا إلنا. ويعني شوف ما بدنا اليوم، انا بالنسبة لي كامل الاحترام لكل الاشياء هاي، كل حدا يعني كل حدا بدعي ادعاء معين بهذا الموضوع انه احنا اللي بلشنا من هاي الكذا. هو نعم يعني قرأت عن القصة انا نوعا ما. انا بالنسبه لي مثلا بهاي الشغلات ما بفضل اعلق او اروح انا اصف الطرف على طرف ثاني. اول شيء لانه فيهم علامه تجاريه موجوده ببلدي سواء شو كان منشاها هذولاك معاهم حق ولا هذولاك معاهم مش حق. جده تهاوش مش عارف مع مين وهذول نكروا هذول او في حدا نكر حدا. يعني ليش كل هاي السنين متفق على ما كانش ولا في اي مشكله ولا عمرنا سمعنا انه في اي مشكله ولا عمرنا بحياتنا يعني كذا؟ لانه على ما يبدو انه في صار مشاكل معينه. فانا بالنسبه لي بفضل عدم التعليق. ان شاء الله يكون في قضاء والقضاء يحل هاي المشكله سواء هون او بالكويت، لانه في ناس بتدعوا انها كويتيه، في ناس ثانيه بيقول لك لا احنا مالكينها وهي اردنيه. فيعني انا بالنسبه لي المهم انه الواحد يشرب قهوه منيحه ومحترمه ويدعم منتجات بلده على الاقل. اذا انا مش فاهم القصه ما اطلعش احكي اي شيء غلط يعني. فخلينا نشوف، الله يهدي البال يا رب. والله نص الاردن تهاوشت اللي عندهم محلات يا زلمه. احنا بتطلع زي هيك هذا العلامه التجاريه صار في منها كانوا شركاء مثلا ثلاث اخوان واثنين ابن عم، اثنين من الاخوان تهاوشوا مع الاثنين من اولاد عم الثانيين فانفصلوا عن اخوهم وابن عمهم الثاني. تفضل يلا خذ لك كمان مره، ارجع افتح من اول وجديد وارجع اقول لا يا عمي احنا الاصل واحنا امورنا تمام، لا تهاوش مع هذا هو الاصل وهو اموره تمام. فيعني كثير بنسمع شغلات فلا والله بسمع هذا المحل قوي يا زلمه بس اصحابه تهاوشوا قطعوا بعض في واحد منهم رأى. طب يا عمي ما انتم كنتم مناح مع بعض اموركم تمام يعني مثلا ضليتوا سنين طويله اموركم تمام، شو اللي بصير بينكم؟ شو اللي بصير بعد كل هالعشره وكل هالامتداد للشراكه؟ اوف طب هذا بلشنا احنا الاول واحنا بلشنا واحنا اصليين واحنا مش اصليين. عم بحكيش عن نفس اللي انت بتحكي فيه لكن بنحكي بشكل عام عن كثير شغلات بنسمعها بالاردن بعلامات تجاريه بنفصوا عن بعض الشركاء وبتهاوشوا، يا بتتدمر العلامه التجاريه يا اقعد قضم هسه مين الاصلي ومين اللي بلش ومين اللي ما بلش. ايه هيك حرفيا. تحياتنا لك باشا. يلا خلينا نطلع اول فاصل معانا بساعتنا الاولى اللي راح نكون فيكم او راح نكون معاكم فيها اليوم، خليكم معنا.
3: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
4: برنامج روحت برعايه مجموعه بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الامثل جامعه عمان العربيه الرياده والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: 0 6 5 800 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

0: نادية تحياتنا لك اليوم. كنت ماخذ إجازة ومريض يعني والله من تغيير الجو. سلامات سلامات سلامات. والله أغلب الناس ممرضوا من تغيير الجو. تحياتنا لك يا باشا. وبرضو خلينا نستقبل ونكمل معاكم رسائلكم. أشرف العورتاني حبيب القلب يا أشرف بقول لي يعني عشان اليوم أنا قرفان حالي وحطيت على برنامجك أضحك وأصهصل أصهلل معك. يعني بدك تطلع بعد ساعة الله يسر أمورك ويرزقك. طب خلاص خليها الله يسر أمورك ويرزقك بلاش اللي قبليها. بالله عليكم توفقت وتمنوا لي انه ربنا بس هيك يوفقني اليوم. باسل
1: والجتاوي
0: هلا بالغرايبه. هلا حبيبي
1: يا
0: عمي رايح وين ما انا رايح.
1: خليه خليه
0: حبيبي الله يسعد لي قلبك. ابو الجتاوي والله اسلوبك بيهون اي خازوق. حبيب قلبي يا عبد الله. وتقول لي العلامات التجاريه تقول هوش الضراير. على حلو يتهاوش هوش الضراير العلامات التجاريه ما عندنا مشكله. بالعكس بسووا يعني اشياء تسويقيه حلوه. بس نفس العلامه التجاريه اذا بتنقسم وكل حدا بلش يقول لك انا اللي بلشت وانا الاصلي فيعني هون بصير في مشكله. الله يرزق الجميع وان شاء الله بتنحل كل المشاكل. نسمع برضو كمان او نشوف هون هاي في رساله. مساء الخير استاذ اسامه معك عبد العزيز دوشاح. تحياتنا لك يا عبد العزيز. بقول لك كل ما اسمع ارتفع سعر البنزين بحمد الله انه سيارتي كهرباء بس يعني بفرح دقيقتين لانه لما البنزين يغلى اجره التوصيل واسعار الاغراض كمان تغلى 100% وبالاخر زياده توصلني حتى وأنا مش معبي بنزين. يعني بتوصلك بس بتضلك موفر حالك البنزين شوي. اليوم كنت بدك 20 دينار علشان تعبي تنكة لما زادوا شلن على اللتر فمعناته صار زيادة دينار على حق اللتر. يعني صار حق اللتر 21 صح؟ تعبي ب 21 دينار عشان تعبي لتر. حلو حلو حلو. عشان تعبي عفوا تنكة كاملة اللي هي 20 لتر. اسمع اصلان يا اصلان
2: على حبيبي. بعيدا عن الازمات والمعاد اللي احنا فيها
0: ايوه
2: هلا انت تخيل انه هاي اخر ساعه لك في البرنامج وبعدين بدك تتفرغ لشركاتك. اجاك ورثه تريليون وبدك تروح تتفرغ شو تسوي فيها الساعه؟
0: اتطرق لشركاتي قلت لي شو بدك تسوي فيها الساعه هاي يا زلمه. هو انا لو عندي الشركات تلاقيني طالع معك على الهواء. كان من الاول يا اصلان. مشان الله يا اصلان مشان الله خليها على الله. نسمع اياد شو بعث لنا.
3: بلشنا تخوث من
0: لا اله الا
3: يعني
0: الله.
3: جايني يوم خميس بقول لي لك تضل الساعه 5 سيبك من اللي براسك. الله يرضى عليك. سيبك من اللي براسك. خلي المدام تتحملك كمان ساعه زياده وبعدين تنزل على بيتك. ابعد من جنبي بحكي معك.
0: علي شغل اي مدام يا زلمه.
3: عليك ساعه
0: علي شغل والله.
3: بعدين تنزل على بيتك. هسه صار عندك
0: لا يسمع اي دتسي. الله يسمع منك يا ريت. لو في نزل دتسي او عقبه والله لا اقول لكم. اقول لكم والله يا اخوان انا نازل على العقبه بدي اسوق على الفضه شويه هيك بقول لكم. اما انا نازل على العقبه او عدت سي لا ما بعملها. انا بدي انزل على العقبه او عدت سي بنزل يوم جمعه الصبح بعملهاش الخميس يعني نادر ما ندر. فالامور تمام والله مش مسافر يعني ابدا. هيني موجود بعمان.

0: اسمع عز الدين شو بعث لنا
1: الجتاوي. الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي.
1: احنا الشباب الشوارع وهالازمات وهذا نبعث لك شعل الهواء. تعرف كميه الكبت اللي موجوده عندنا من الازمه
0: بعرف
1: شغل شغل شغل. عن جد انت متنفس
0: يا حبيب قلبي. الله يسعد لي قلبك. هينا موجودين معاكم سيدي والامور تمام. ابو الجتاوي الفخم اسعد الله مساك بكل خير وسعاده. الخميس الونيس الفخم. اهلا يا ابو الخطيب المحترم. ايوه نسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير على الجميع. يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي
2: ابو الجتاوي. وين رايح ابو الجتاوي؟ شو اللي مروح كمان ساعة؟ ما فهمت شيء انا.
0: على الخمسة. على الخمسة خلاص
2: شكلك مروح.
0: على الخمسة مروح
2: زمانة بالعمدة اني زلمة. انا المفروض ترويحتي على الاربعة.
0: حلو
2: ضليت والله العظيم عشان اسمع
0: شطبنا ترويحة
2: البرنامج تاع. ما تروحش ابو الجتاوي والله يرضى عليك. والله عليك ما تروح.
0: لا يا زلمة شو بالله عليك ما تروح
2: تبع الاذاعة.
0: ايوه
2: شو يروح والله عليك متسلين
0: يا زلمة. انا مش مروح والله العظيم. ما انا مروح بالعكس. انا طالع من هون. انا اصلا كان يوم مفروض ناوي اقدم على اجازه لكن قلت خلص لا بطلع مع الناس بعمل لي هيك شوي من برنامجي بنطل على الناس بنقول لهم احنا معاكم الامور تمام. لاني بحبش هاي الغياب الفجاه هذا بدون تحضير او بدون ما اكون مبلغ الناس. فانا والله مش مروح والله رايح على شغل وراح اضلني الى 11 بالليل وانا واقف. فقولوا لي الله يعطيك العافيه ابو الجتاوي. مش رايح اتسلى انا يا عمي والله ما رايح اتسلى.

0: أت ولا نضل بالأزمة لحالنا؟ لا ضل بالأزمة لحالك. جاهز العبد الله
1: أبو الجتاوي يا غالي كيف؟
0: هلا حبيبي هلا والله عنك. أنا بجنن.
1: اسمع بشرك بلشت بالحرام والأمور تمام التمام اليوم ما شاء الله شغل الحرام جاب لي فوق 50-60 دينار من اليوم طلع الحرام ابن عمي.
0: ليش على الحرام يا زلمة؟ الله يبعدك عن الحرام. الله يبعدك عن الحرام يا باشا تحياتنا لك.

ايوه هاي اهداء منا لك. بس يا معلم سامع خاف خاف يا ابو عبد الله تخاف مشان الله. ابو الجتاوي وين بنقدر نشتكي عليك؟ والله ولا محل سيدي يعني الله يكون بعونك. شو بدك تسوي؟ كيف تشتكي يعني والقاضي هو غريمك؟ يشتكوا علي للإدارة. لا يا زلمة هيك بتقطع لي رزقي. وحد الله يا زلمة وحد الله.

0: اسمع اسماعيل
1: الشتاوي الله يعطيك العافيه.
0: هلا حبيبي الله يعافي عمرك.
1: والله الخميس ما بسوى بدونك.
0: يلا يسعد لي قلبك يا حبيبي
1: الحلوة.
0: شكرا.
1: يعني بكفي اللي صار معنا من الصبح لهسه وكمان ما نسمعش صوتك، والله كارثه.
0: لا يا عمي بعيد الشر، شو كارثه؟ يوم الاحد بنرجع من ما يعني من داوم امورنا 100%، نعمل لكم حلقه خميسيه الخميس الجاي يعني 6 ساعات. ابشر عند الموضوع. اذا ضياء زعلان وبحط اغاني قاعد موعد الساعه
2: ما عرمش الزهر.
0: ايوه
2: هو الزهر سهران عطر بالحلق.
0: طارق عقيلي ايش بعت لي يا طارق فيديو؟ لا شخص احد القهاوي واقف بنص الشارع. والله معك حق، بقول تفضل بنص الشارع، والله كوارث راح يعمل يا اخوي. يعني انت مفروض السيارات شايفينك، واللي ناوي بده يشتري قهوه عارف انه يعني هاي الطريق معروف انه هون في قهوه، فاللي بده يشتري قهوه عارف كيف يصف عندك على اليمين. يعني يا اخوان حرفيا واقف بنص الشارع، يعني كمان 4 خطوات منزل بالنص. الله يحمي الناس يا رب، الله يحميهم الله يحميهم. تحياتنا لك يا طارق.

0: ها نسمع هاي المشاركة مع صورة الدنيا مغيمة هيك.
1: أبو الجيتاوي
0: هلا حبيبي
1: أخوي، كيفك شو أخبارك؟
0: أنا كويس الحمد لله.
1: أجواء بربد بتجنن، أجواء
0: حبيبنا أبو المغربي
1: جدا.
0: آه والله هي
1: رياح شرقية غربية
0: حلو،
1: أجواء ممطرة معلم، أجواء بتجنن ونحليها أكثر وأكثر. إحنا بنسمع، أنا ما بصدق على الله متى تيجي الساعة 4 وأتونس معاك
0: حبيبي،
1: يعني بتونس زائد بتجلى.
0: الله يتسلم.
1: تخيل سيارة مغسولة، شنجان صغيرة،
0: أيوة،
1: كاسة قهوة، أيوة، جتاوي. يعني أنا بسمع مندوب مبيعات، بدل ما أوقف عند الزبون بضل ماشي بفشك عنه عشان أضل أسمع وأتجلى معك وأضحك. حبيبي أبو الجتاوي
0: الله يسعد لك قلبك
1: يا رب.
0: حبيبي يا
1: أبو الربابعة،
0: شكرا شكرا شكرا يا أبو المغرب، تحياتنا لك، لكل أهلنا وحبايبنا اللي بسمعونا بمحافظة إربد الحبيبة، تحياتنا لك يا باشا. أبو الخمسي، شوف يا أبو الجتاوي هيني إجيت والله يا صديق العزيز. أنا على الخمسة بدي أضطر أقول لكم الله يعطيكم العافية وغادر، في عندي والله التزام، يعني بصادف مرات في عندك التزامات ما بتقدر أنك تأجلها، بتكون بنفس وقت الدوام، فيعني سامحونا اليوم، نرجع نعوض لكم إياها يوم الأحد والأسبوع القادم.

0: صباح المطر الغزير الآن من الولايات المتحدة الأمريكية. أخونا إياد السعدي واضح أنه بلش الشتاء يعني بالولاية اللي هو موجود فيها, فيعني تحياتنا لك حبيب القلب. شوف الصور كيف الدنيا عم بتشتي حاليا صبح, طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يمكن عندهم الساعة 7 الصبح أو 6 ونص تقريبا هيك إشي. حبيبنا إياد الله الصور الحلوة والرائعة. المطر يلا عقبال ما رب العالمين يكرمنا. ضياء بيقول لي ذكرني بأمريكا, طبعا ضياء آخر مرة نزل على إربد قبل سنتين يمكن. بقول لك ذكرته بأمريكا يا سامع. أبو الجساوي بالله يحط لنا رقم أستاذ عامر رجوب, بس حابين نوصي عليك. مش حابين تشكون اسفين يعني, أستاذ عامر رجوب عارف. يعني مش داعي تقول مرحبا ألو والله يا الزلمة يعني قدم ساعة وروح, أكيد لا. هاي إداعة ولا إدارة ولا اليوم لما بدك تقدم ساعة مش على كيفك تطلع الهواء والله نجع بها اليوم أعمل ساعة, لا فيها تبلغ مديرك وبدك تبلغ الإذاعة وبدك تحطهم بالصورة وشو في عندك وليش يعني مش سهل القصة كمان يعني. خلاص قولوا لي يا ابو الجتاوي موفق والله بنشوفك الله يا رب نشوفك بأعلى المراتب. اعملوا حالكم مبسوطين يعني مبسوطين ان قلبكم هيك انه انا يعني جيت لي رزقه وهيك مش تنقوا علي ولا تروحش ومش عارف ايش والإدارة وبدنا رقم الاتش ار وبدنا نشتكي عليك. خلاص اعملوا حالكم متعودين يا اخوان عادي.
1: غلبت إلا اسمعي
0: أبو الجتاوي, إحنا عندنا كمان التزام نسمعك من الأربعة للستة والله هاي قوية, بس ما أنت بتاخدش مصاري مقابل أنك تسمعني. هذا الالتزام حق فلوس, بس أنت بهاي الأيام الراتب يعني فيش في حدا في الأردن بكفي راتبه لحاله, لازم تشتغل يعني شغل فريلانس عشان تعرف تعيش يا أخوان, مشان الله مالكم علي. لو أخذت إجازة وما طلعتش وفاجأتكم شو كان عملتوا فيي؟ أبو الجتاوي اقرأ المعوذات هسه بشغلهم بالسيارة وأنا مروح وأنا رايح وأنا رايح على المكان. الطيبة إربد أها ما شاء الله
2: بلشت ترشق عندي
0: بس الطيبة بلشت ترشق. طيب في فيديو وصلنا الآن من الطيبة من إربد تساقط لزخات الأمطار. هو اليوم في احتمال يكون في شتاء, المشكلة أنا اليوم الشغل اللي بدي أشتغله خارجي يعني outdoor, لا عمان مش متوقع يعني راح يضل في غيم, بس والله الحرارة اليوم يا جماعة راح تنزل بالليل 14 درجة مئوية يعني بالليل برد. والله بالليل برد برد على كيفكم راح يكون يعني عم تحكي أنت قاعد عن 14 درجة مئوية, هذا أنت بالمدينة كيف لو طلعت مثلا على مكان عالي أو طلعت على كذا. فيعني اليوم الشباب البريدة وأخواننا وخواتنا الصبايا البريدة يعني تدفوا كويس وزي ما بيقولوها دفوا حالكم لأنه الحرارة حتكون 14 درجة مئوية اليوم بالليل. أخونا إياد بيقول لي والله العظيم البيت بيتكم بس تعالوا, هاي كلمة بس تعالوا سيدي وراها كثير قصص إن شاء الله ولا يهمك أبشر أنا وضياء راح نحاول نيجي إن شاء الله. نسمع علاء الحمصي شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي أنا بالله بعرف وين رايح
0: وين,
3: لأنه مبارح وانت هناك اخو مرتي هناك بداوم.
0: حلو
3: اسمع مين اجانا
0: الله يعطيه العافيه.
3: انا بعرف وين رايح واحتمال اجي.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
3: حبيبنا ابو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي الله يسعد لي قلبك يعطيك العافيه. خليها سر خليها سر. انا طير الله يسعد مساك ابو الجتاوي. بلشت الامطار بيربد فيه شويه امطار وهون عندنا مغيم الدنيا وراحت الشمس وضياء بلش يا معلم ايش اغاني يعطيها. شوفوا لي هالاجواء هاي اربد اربد هون لسه عند دوار الحسن اتوقع دوار مدينه الحسن الرياضيه لسه ما في شيء على اربد يعني لسه هون مش نازل, بس يمكن بعض قرى اربد شتت فيها زي ما وصلنا هذا الفيديو. هاي عند اربد مول نعم. حلو بس هاي في هواء كويس يعني تطلع الهواء الأعلام الهواء محركها كويس. بس هسه هون يعني ما في كثير ما في يعني اي اثر تاثير امطار. العقبه ايضا زي ما عم نشوف الجو عندنا اللي عم بيشاهدونا على التلفزيون على الشاشه, الجو في العقبه ايضا غائم بشكل كلي اتوقع, يعني ما في شمس في العقبه حاليا والجو مغيم. والان العاصمة عمان زي ما احنا من موجودين بمنطقه الثامن ايضا الجو غائم بشكل كلي تقريبا يعني على الشارع. لكن هل راح يكون مطر؟ نعم يتوقع يكون في زخات خفيفة من الأمطار, ممكن تكون من تكونات محلية من كذا, يعني خلينا نشوف. الله يجيب لي في الخير وتكون كل الأمور 100%.

طيب يعني أحدث الخرائط الجوية تشير إلى توقعات باستمرار تأثر بلاد الشام بكتلة هوائية خريفية ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد ومرافقة لمنخفض جوي سطحي يتمركز جنوب غرب جزيرة قبرص، بحيث تستمر الأجواء الخريفية بالسيطرة على بلاد الشام وفرص لهطول الأمطار خاصة يا جماعة على سوريا ولبنان. يعني بمشيئة الله الفعالية القادمة علينا راح تتركز على غرب سوريا ولبنان نتيجة الابتعاد الحوض العلوي البارد والنظام السطح المرافق، بحيث تتدفق كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل الأمطار بغزارة على مدن زي اللاذقية طرطوس. أيضا يعني تمتد السحب للمناطق الداخلية بسوريا من شمالها وغربها. أيضا العديد من المدن اللبنانية ممكن أن تتأثر بهطول للأمطار، ويصعب هاي الهطولات حدوث العواصف الرعدية أحيانا. فلسطين والأردن فتكون تبعات الفعالية المطرية الثانوية، ممكن يكون في فرص لهطول الأمطار يا جماعة على أجزاء من شمال ووسط فلسطين، مع احتمالات أيضا امتدادها لفترة وجيزة ولمناطق محدودة من شمال الأردن بإذن الله. يعني حتى شمال الأردن الأمطار اللي راح تكون فيه والأمطار اللي بتنزل أمطار ممكن تكون محدودة، لأنه إحنا ما بنتأثر بالفعالية هاي بشكل مباشر، لكن راح نتأثر بدرجات الحرارة. واليوم إحنا قبل يعني خلال الفترة الماضية خلال آخر 5 سنين 6 سنين 7 سنين أنا بتذكر الدنيا كانت تفوت على البراد وعلى الأجواء الباردة زي هاي الأجواء الباردة اللي بتصير بالليل عنا بنص شهر 10 بأول شهر 11، كنت أحس أنها بلشت تبرد. اليوم البرودة داخلة بدري علينا، يعني ما أعرف أنه إحنا نسمع دائما أيلول ذنب ومبلول أيلول ذنب ومبلول، ولربما في سنين كثيرة إجا بشهر 9 أمطار وأجواء خماسينية وكذا، لكن ما كانت مع أجواء باردة. يعني دائما بشهر 9 أو ممكن يكون بشهر 9 بأخريته بتيجي لها مطرة، لكن الأجواء بتضل أجواء يعني صيف. وفي بشهر 9 بتذكر يعني وصلت درجات الحرارة لنص الثلاثينات وكنا لسه بشهر 9 وضلينا نعاني من الشوب لشهر 9. اليوم البرد، بديش أحكي الأمطار، البرودة في الأجواء والبرد في الأجواء داخل شوي أبكر من المعتاد. متعودين في الأردن نص 10 أول 11 بلش برد الأجواء، بتبلش يصير في عندنا منخفضات كذا إلى آخره. لكن يعني امبارح كنت بشوف الأستاذ جمال موسى بيحكي أنه في ظاهرة اسمها السوبر نينو. هلأ فيش داعي نعرفها هاي شو اسمها، بس لما نعرف أنه في نينو أو في سوبر نينو هذا يدل على أنه الموسم المطري بيكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وبعد علم الله سبحانه وتعالى. أكيد يعني بتكون لما تحدث هاي الظاهرة بتكون الفرصة لمناطقنا اللي احنا موجودين فيها اعلى بهاي الشتاء، ليكون في امطار غزيره، ليكون في منخفضات جويه وحالات جويه ماطره ولو ربما مثلجه. فش داعي نحكي عن الثلج، لكن ان شاء الله يعني بحسب التقديرات بانه هذا الشتاء راح يكون شتاء مختلف عن فصول الشتاء اللي شفناها سابقا. ما بدنا نقعد نشتغل على هذا الموضوع ونضل نحكي هيك، كله بمشيئه رب العالمين، لكن التوقعات المبدئيه باتجاه ان شاء الله موسم مطري وموسم شتوي راح يكون في العديد من المنخفضات الجويه. يعني بعد إذن الله راح نطلع معاكم على الهواء والدنيا إيش تكون كابسة، مطر مطر مطر على كيفكم، ومع بعض نعيش أجواء مرتبة وفخمة زيكم.

بدها عدس ابو الجتاوي. معقول بلش العدس هسه جوا ولا لسه بدري على العدس؟ بدري بدري على العدس لسه، بس تصير الحراره هيك 10 9 تحس العدس صوبه داخليه معلم. بدري بدري على العدس.

0: اسمع بندر المراشدي شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك يا همبك.
0: هلا هلا هلا.
1: الله يسعد مساك
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: مخرجنا المبدع المتكتك ضياء. مساء الكادر الجميل النشيط اللي معك ومساء كل شيء حلو معك.
0: الله يسعد قلبك.
1: مساء المستمعين الكرام والله
0: حبيبنا
1: يجعلوا
0: حبيبنا.
1: ان شاء الله خميس خير ونهايه
0: علينا
1: اسبوع
0: وعليك.
1: خير
0: يا رب.
1: شعللها شعللها شعللها
0: شعللناها وخلصنا سيدي.
1: شعل اليوم كون الخميس راح ننحرم منا خميس جمعه سبت
0: يعني. الله يسعد قلبك انا خلاص كمان شوي مروح.
1: دير بالك علينا دير بالك علينا عشان الله طمني عنك يا بندر المراشد
0: حبيبي يا بندر انا كويس كويس

رسالة مشان الله ليش البنك بخصم كل شهر دينار ونص؟ والله نفسي أعرف أجاوبك، نفسي أعرف أجاوبك يا صديقي. اسمع هاي الأغنية وانت

0: اسمع عبد الله
1: الله يرزقك من واسع فضل حبيبي على هالكم من ساعة اللي راح تشتغلها.
0: شكرا بيهنك. شكرا آمين يا رب.
1: احكي اللهم بارك لي فيما رزقتني.
0: اللهم الله بارك لي فيما رزقتني وبارك لكم جميعا يا حبيبي.
1: تستاهل والله يا جيت.
0: الله يسعدك. تستاهل. تسلم تسلم. اللهم آمين. شكرا لك
1: الله
0: حبيبي. شكرا يا باشا. شكرا يا عبد الله.

0: حبايبي مستمعينا الاعزاء، سامحونا اليوم كنا معاكم ساعه على الهواء هيك، طمنت عليكم طمنتوا علينا، الامور كلياتها كويسه. يوم الاحد برجع بلتقي فيكم ساعتين على الهواء مباشره، وتمنوا لنا الخير وان شاء الله يا رب الله يوفقني بالشيء اليوم اللي بدنا نعمله، وتكون كل الامور 100%. شكرا لوجودكم معنا ضياء الربابعه، الله يعطيك الف عافيه. شكرا مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا الاعزاء، نراكم ان شاء الله يوم الاحد بحلقه جديده. هي تحياتي انا اسامه الجتاوي، عطله نهايه اسبوع سعيده وفخمه ومرتبه وبتجنن عليكم كلكم، الله معاكم، سلام
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: معروف. أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: يقول إن طهران لن تتخلى عن الحوار أبداً رغم استهداف الولايات المتحدة المتكرر لإيران.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويباماتريكس ويوني رانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
1: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث. الجيش الفرنسي يقول إن باريس لا تزال تعمل مع السعودية بشأن توضيح متطلبات المهمة العسكرية لتأمين البنية التحتية للطاقة. سفينة حربية فرنسية ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رافقت قرابة 10 سفن عبر مضيق باب المندب الأسبوع الماضي. الرئيس الإيراني يقول إن طهران لن تتخلى عن الحوار أبداً رغم استهداف الولايات المتحدة المتكرر لإيران.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز.

0: أمثل جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

وحدي نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفاي ورهان العمر اللي

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.